0: رحلة اليوم تأخذنا المنطقة جميلة والالتحق بنا والتقط موجاتنا الآن موجة إذاعة الكيف موجودين في فضاء مميز فضاء الضيافة دار خيرة في باب العين بمنطقة باب جنيز أو نهج خير الدين اللي يعرفوا بيجا. سعيد برشا اليوم أن يكون معنا سي الأسعد جرامي هكا سي عبد الحفيظ القادري. مرحبا بك سي عبد الحفيظ، خذ الميكرو معايا سي عبد الحفيظ.
1: ربي يبارك فيك
0: سي عبد الحفيظ القادري، إمام خطيب ورجل التربية. سعداء برشا أنك تكون بحذانا اليوم،
1: وأنا أيضا سعيد جدا.
0: أنت اكتسبت ما بين الفكر البيداغوجي والثقافة الدينية، مزيج باش تنجم غدوة تصبح مرجع شفوي، مرجع لسكان مدينة باجة، مرجع لزوار مدينة باجة، لأنه أحيانا الدليل السياحي يحفظ المكان ويحفظ المجال لكن ما يعرفش السكان. أنت سي عبد الحفيظ القادري تقريبا أصبحت مدونة في الجزء هذايا، مدونة في باب الزنيز، مدونة في باب العين، وزد قلت لي نسكن قرب قصر باردو. معناها وقت نحكوا على باجة ونحكوا على تاريخها ونحكوا على آثارها ومواقعها نلقوا سي عبد القادر، سي عبد الحفيظ القادر. مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيك وربي يحفظك، ومشكور جدا على هذا التقديم. الحقيقة أنت ربي التقديم هو يفوقني كثيرا. أنا يعني متواجد في مدينة باجة كعنصر من عناصرها، إن شاء الله نكونوا الناشطين، ونا أستجيب دائما وأبدا إلى المجتمع المدني من جمعيات ومن أفراد ومن إدارات. الكل عندما يوجهون إلي الدعوة نكون أنا يعني موجود بقدرة ربي، وأجمع كما قلت بين التربية وبين يعني شؤون الدين. إذا مش نتحدث على باجة فيما يخص عاداتها وتقاليدها الأصيلة، فيمكن نمد السادة المستمعين مشكورين على تتبعهم لهذا البرنامج، برنامج إذاعة الكيف، مشكورة مرة أخرى. نجم نقول باجة من أعرق الولايات في تونس، في الجمهورية التونسية، من حيث النسيج العمراني ومن حيث تقارب المواطنين إلى بعضهم البعض. علاش؟ لأن ما زالت عادات التقارب والتزاور حية إلى يومنا هذا بين الجيران وبين الأقارب وبين الناس، حتى اللي ما يعرفوش بعضهم لابد باش يوشحلوا ويسلموا على بعضهم بعادات الإسلام التي ترسخت فينا منذ عهد بعيد. هذه باجة تلقى باجة فيها أحياء خاصة في البلاد العربي، المساكن ما زالت محافظة على الطابع القديم نتاعها بك الدموس وبالبير وبك التبليط نتاع الحجرة الطبيعية، ما زالت هذيك، وما زالت بعض الديار محافظة على القباب نتاعها.
0: بالضبط.
1: اي نعم القباب، وحتى كي تشوف الباب الخارجي نتاعها تلقاه يعني مطرز بنحاس او بماده فهمتوا لها حديديه، وبك الحلق مازالت تقريب في الاحياء العرب في الحوم العربي مازلنا محافظين يعني على هذا الطابع، والناس تنبض حيويه، والناس رغم المشاغل نتاعهم الكثيره والمتعدده فانهم قريبين من بعضهم البعض.
0: وحاجه احلى منها.
1: نعم سيدي.
0: رغم اكتظاظ ببزنيس في اكتظاظ سوق العين،
1: نعم،
0: في اكتظاظ الأرباض،
1: نعم،
0: تسمع الكلمة الطيبة
1: ربي
0: والأخلاق الحميدة،
1: نعم،
0: وذيم القلائل، المدن القلائل اللي نعيشوا فيها التجربة هذا.
1: ربي يبارك فيك. فعلا ما لاحظتموه من طيبة أهل المدينة، وانت توا جبت على شريان.
0: بالضبط.
1: شريان في باجة، في وسطي وفي سرتي وفي قلبي باجة، هو باب الجنائز اللي هو اسمه نهج خيار الدين. كي يقولوا نهج خيار الدين التونسي المصلح، خيار الدين الذي تولى يعني في عهد الباي إصلاح البلاد يعني من يعني جهات من نواحي كثيرة. باب الزنايز يعج بأنشطة متعددة، تجد الدكاكين يمينا وشمالا على امتداد تقريب نقولوا نحن من البنك الفلاحي، الى باب السبعة نقوله الى باب السبعة تقريبا، فما حكاية 800 او 1000 متر تجد الدكاكين من هنا ومن هنا باختصاصاتها المتعددة، تلقى الخضار وتلقى البقال وتلقى الجزار وتلقى الصبابتي وتلقى النجار وتلقى اللي يصنع في الـ في الـ في الـ في الدقاعد وفي في الغرابل، وتلقى اللي يبيع في المخارق وفي الزلابية، وهي صناعة أصيلة بجية قديمة جدا. ثم الكل قراب لبعضهم، والمواطن يجد حاجته أينما توجه، يعني في محيط قصير ومحيط قريب جدا منه. هذه باجة اللي معروف. ثم معالم الزينة، كل دكان تقريبا يختص بزينة معينة، عنده زرابة معينة، عنده إكلمة معينة، عنده كتابات مغرية وجذابة تلقاها عملها في الواجهة متاع الدكان متاعه. ثم الدكاكين كلهم غطية محمية
0: خصوصية، معناها كل حرف عنده خصوصية متاعه.
1: قرب قرب نحن قرب ياسر إلى أسواق مدينة تونس والقيروان وصفاقس وسوسة، الكل قرب الكاف الأسواق كلها متشابهة راو
0: حاجة به به. خلينا نمشي توا في دقيقة معاك، لأنه بدينا نقلب شوية من ضغط للموعد أذان صلاة الظهر.
1: نعم.
0: المخارق وزلابية.
1: إيه نعم.
0: ذقت أنت أكيد في مدن أخرى، ثم بنا أبن من مخارق وزلابية التعباجة.
1: والله بالنسبة أولا سعيك نقبل من نحكيه على الذوق، نحكيه على النظافة.
0: النظافة صحيح.
1: الناس اللي تخدم الصناعية متاع المخارق وزلابية نظاف، يعني مراقبين. أولا ترقبهم وزارة الصحة، وهما بيدهم عندهم مراقبة ذاتية، وأغلب يعني العجين الذي يعني نصنع منه مادة المخارق وزلابية تحت إشراف نسوة، نسوة عفيفات طيبات نظيفات، هما اللي تولوا العملية، وهي عملية معقدة. تلقى الجوابي بالفيونس الأبيض وتعجن يعني بالأيدي وليس بالآلات، بالأيدي أقول جيدا، وتبقى هذيك تخمر نهارين ثلاثة، فكل واحدة تبقى مغطية، وقت تخمر تتعدى للعجانة الآلية، من العجانة الآلية تتعدى لل يعني الـ الـ الـ الأشكال المدورة متاع المخارق، أو الأشكال يعني المدورة ومثقوبة فهمت متاع الزلابية.
0: يعطيك الصحة سي عبد الحفيظ. نقرب شوية سيد أحمد، حبيت نمشي لك في نفس التوجه. تقريبا في رمضان باجة يتغير نظام غذائي متاعها وطلبات متاعها، من كنا نحكي على أكلات سريعة وغيره، ولا نحكي برشا عن المخارق والزلابية والجبن والرقوطة متاع باجة.
2: بالطبيعة انت سألت الحاج، قلت له ما انت المطعم هذا طعم هذا متاع الزلابية والمخارق ما انت ذقته في بلاصة اخرى، انا ذقته الحقيقة، وبرشا محاولات ما انت كانت باش يجيبوا ما انت الطعم والجودة ذي متاع المخارق والزلابية متاع باجة، والحقيقة متاع ربي ما نجموش ما انت.
0: حتى في الجزائر هنا موجود
2: المخارق، في الجزائر وفي في برشا بلايس ما انت في برشا مناطق في تونس، الحقيقة متاع ربي ما انت المخارق والزلابية اللي في باجة ما تنجم تلقاهم في حتى بلاصة. كما كان يحكي سيدنا الشيخ، ما انت مخدومين ما انت بخدمة أصيلة، وما فما حرفة وفما تراث وفما سافوار فير باش يخرجوا المخارق وزلابية هكاكا، وبرشا حب وبرشا نظافة. وكما قلت لك ما انت رغم برشا محاولات ما انت باش يجيبوا المخارق وزلابية متاع باجة ما نجموش وما همش باش ينجموا. انت
0: قلت برغم اني نمارس مطعمية ونخصف المطعمية طعمية وغيره، لكن ما كلت الوالدة تبقى وحدها.
2: هذا هو.
0: علاش؟
2: ما فماش حديث. خاطر كما قلت لك ما انت
0: تربية.
2: ايديات بطبيعة ايديات، وفما نفس ما انت في الماكلة، وما انت ونفس الطبق ما انت يطيبوه برشا عباد، كل واحد وشنو النفس اللي يحط له، وشنو مثلا الكوجينة شنو الفرق بين الكوجينة والباتيسري. الكوجينة مثلا فما الباتيسري ما انت فما معايير وفما مقادير معينة متاع روسيت ما انت تطبقهم باش نجم تتحضر البلا هذاك. باركونتر الكوجينة لا، الكوجينة فما نفس بنفس المقادير ونفس المعايير ونفس الطنجرة ونفس ليزانغريديون، مش كما يطيبهم واحد مش كما نطيبهم واحد اخر. وهذا هو كما قلت لك، فما نفس وفما شنو كل واحد شنو يعطي للطبق متاعه.
0: حاجه مزيانه برشا. سيد اسعد الكلام نائب مجلس محلي بلديه باجه الشمالي، مرحبا بك.
3: عايشك مرحبا بإذاعة الكيف، مرحبا بك سي نبيل.
0: ربي يبارك لك. كي نسمعوا كمكة مخزون كمكة تقول مسؤولية كبرت عليكم انتوما،
3: صحيح،
0: كيفاش تحافظ عليها وكيفاش تحافظ على الايقاع هذا اللي تحبوا العباد؟
3: صحيح. بالنسبه للمسلك السياحي هذا رانا ضربنا عليه قبل
0: اي
3: وقع فيها، وحتى سي محمد معنا واحد الزملاء كل في عام 2024 وقتها المشروع مشى على راحه. احنا كمجتمع مدني واحد كل مشينا لتونس واحد الوزارة وضربنا عليه ورجع المشروع نتاع المسلك السياحي، وهذا مكسب لولاية باجة ومركز ولاية باجة ونحب نحن نحافظوا عليها.
0: وأثرت شوية الأشغال تو نتاع البنية القديمة في مدخل باب الزنيز والكنيسية، التغير نتاعها الجزئي أثر شوية على السكان ولا؟
3: هو صحيح نظرا للأشغال البطيئة، نقولوا بطيئة باش نقولوا الكلمة راهي صحيحة، بطيئة برشا هي صحيحة، أثرت على المساكنين واحد، أما راهي هي
0: يعطيك الصحة. به نرجعوا لموضوعنا هذا، نمشوا استديوهات أنغامنا وبعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة. اخترناها اليوم مباشرة أن نكون في دار خيرة مباشرة من باب العين في الأسواق أو المعروفة باب الزنيز بباجة.

0: الوقت يجري والقاعدة قاعدة تحلى هنا في دار خيرة الحقيقة. في الواقع ولينا أسرة توا، ما عادش نتحدثوا توا على ضيوف، ولينا أسرة موحدة. اللي يدخل باجا يستدعي ولا ما يستدعيش؟ سيدة شهدية قنديل موجود.
1: موجودة يعيشك.
0: تقريبا وقت نقولوا باجا ولا نحكوا على شهدية؟
1: يعيشك.
0: اللي أنت مشرف على نادي كن صديقي واللي هي جمعية كاملة، حبينا نعرفوها معاك مسج.
1: جمعية كنت صديقي باختصار تأسست في 2017 تحت إشراف سيدة كوثر القليبي. الجمعية هذه صحيح المقر متاحة في تونس، لكن موجودة في تيلة، في القسرين، في جابس، في باجة، في بني خلاد، في تستور.
0: وشو الأهداف متاحة؟
1: أهداف ثقافية تربوية اجتماعية.
0: ممتاز. وفيها دعم وإلا تطوع؟
1: هي كأي جمعية تاخو دعم شوية دعم، لكن أغلبها تطوع.
0: به المشاركين فيها كما في باجة، أغلب المشاركين شنو معنا؟ تلامذة، طلبة،
1: الجمعية كلها أساتذة التربية على وسائل الإعلام. احنا نكون نوادي ضمن المعاهد والمدارس الإعدادية لتكوين نوادي في التربية على وسائل الإعلام.
0: نفهم توا نوادي داخل مؤسسات تربوية تابعة لمندوبية الجهوية للتربية،
1: تابعة لمندوبية الجهوية للتربية،
0: وبعد تنفتح على المحيط.
1: واضح.
0: معناها أنا خارج مؤسسة تربوية ما نجمش نشارك في كون صديقي.
1: لا.
0: فوالا. معناها هي الهدف نتاعها داخل أسوار مؤسسات تربوية.
1: لكن فما شباب تبدا عندهم معناتها غرام بالإعلام، ينجموا يدخلوا للجمعية ومن الجمعية يوليوا يشاركوا في التظاهرات هذه.
0: التظاهرات هذه باهي برشا. انتم عملتوا بعض التظاهرات كما اليوم ولا لا؟
1: اليوم خرجت كون صديقي. احنا في جمعية كون صديقي كل شهر سبتمبر عندنا معناتها فورماسيون، نعملوا تكوين. عملناول في الوقت هذا كنا في جابس، مشينا لجابس، نمشيو للسوسه، نهزوا الصغيرات وباش يتعرفوا على الاماكن في الجمهورية التونسية الكل.
0: تو مع الصغيرات ولا اليوم
1: اي كبيرات تبارك الله. اليوم فضلت انا باش تكون خرجت كون صديقي اليوم في البلاد العربي، وخاصه في دار خيرة الفضاء المزيان هذا.
0: تقولي انت على الاقل تنفس قبل العوده المدرسيه
1: قبل ما غدوه بعد غدوه يرجعوا على الاقل يجيوا يرجعوا بنفس اخر
0: ويعاودوا يرجعوا ذكريات بعضهم. وحاجه باهيه راهي مزيانه برشا. لما مزيانه
1: مش نعطي الكلمه الاقدم تلميذه عندي 6 سنين توا، أربع سنين توا فرح تقرا عندي.
0: خلينا
1: أوكي هي اسألها.
0: فرح مع عسلامة.
2: سلام.
0: السنة هذه داخلة لها فين عام باش تكون إن شاء الله؟
2: دوزيام اني سيونس.
0: معناها تجربة جديدة توا، نعرفوا عملناول معناها كان توجيه مشترك، اخترت علوم، تجربة جديدة، فيزيك مات سيونس بالطبيعة، تكنيك. وندخلوا توجه هذاك. انت تقولي توا تجربه جديده هذيا، باش تبدي تحضري من اول عام، باش تقري حساباتك، وانا تقولي خليني نعيش ساعه راحتي مع كون صديقي وبعد توجيه العام الدراسي.
2: لا انا بديت نقرا من اوت، يعني بديت نقرا، بديت نراجع بشوي بشوي، انا ما فيها باس يعني مع القرايه مع كون صديقي عادي.
0: حاجه مزيانه برشا. وان شاء الله بعد تزامنيش شنو المسك باش تختاريه؟
2: باش نكمل سيونس.
0: علوم تجريبيه معناها باش تكملي. ربي يوفقك بنتي، يعطيك الصحة. خلينا نمشي شوية من العلوم الاقتصاد، لأن قلت لي أنتم هنا اليوم أخذينا توجهات كبيرة برشا. عسلامة بنتي.
2: عسلامة.
0: مرحبا. شو اسمك؟
2: هادي الكوك.
0: فين سنة أنت؟
2: دوزيام أني إيكو
0: أسنان. العام هذا 2026/27 إيكو اقتصاد تصرف.
2: اقتصاد تصرف.
0: حضرت شوية الاقتصاد والتصرف والمعت ولا شوية شوية فرنسي باهية؟
2: باهية هكاك.
0: خذيت باش المدرسة ولا تقولي خلي ساعة؟
2: لا خذيت.
0: خذيت السيد طمانيتي؟ هذاك الشرط الاول بتبيع هذا كن صديق ولا كن وفي.
2: لا
0: لازم لازم لازم لازم في الامور هذه فهاد الكلام باهي. خلينا نتعرف على فقيده البيت مسالش. مرحبا بك بنت
2: عسلامه.
0: شو اسمك؟
2: سلسبيل الزويب.
0: مرحبا بك سلسبيل. فين السنه سلسبيل؟
2: سنه
0: ما شاء الله. خذيت كتبت كراس كل ما زلت طمنت عليهم على بكري.
2: اي
0: باهي برشا. ربي يوفقك ان شاء الله، ربي ينجحك. كيف كيف معك صديقتك؟ انتم تقريبا قسم كامل مع بعضك. مع السلامه بنت.
2: عسلامه. اسمي مرام البوزيدي. دوزيام اني سيونس.
0: شكون جيل الاولى منكم زعما؟

0: انت ياك هوك كل حاجه ببساطه. فيزي كل شيء توا ما شاء الله عليك بنتي، ربي يوفقك بس حافظي على نسقت المفكون صديقي، ربي يبارك لك بنتي. مازال كيف كيف تزيد سيونس ولا وصلنا
1: سبور؟
0: اه مرحبا بالرياضه. آه.
1: نور السياري دوزيام اني سبور سنة.
0: ما شاء الله على بنتي. بس خلينا نفهموا، باجا فيها معهد رياضه؟
1: اي فيها زوز.
0: زوز اي؟
1: فما معهد فيه العاب جماعيه.
0: العاب جماعيه معناها كيما كرة القدم وكرة اليد والفولي وكذا هي.
1: وفما معهد فيه العاب فرديه.
0: ما شاء الله. وبرشا الكلاسات فيه ولا تقولي؟
1: كلاس واحد، كل معهد فيه كلاس واحد.
0: كلاس واحد، يعني هو معهد بطبيعته ومعه قسم رياضه.
1: اي قسم.
0: ما شاء الله. وانت تحب السبور الجماعي ولا الفردي؟
1: انا نحب الفردي.
0: الفردي شنو بالضبط؟
1: العاب القوى.
0: ما شاء الله. هي. وتشاركي خارج بطبيعه خارج اطار طلب، وتشاركي في دورات وغيره؟
1: جمعيه، في الجمعيه.
0: الجمعيه؟
1: ايه.
0: ما شاء الله. وانتم عندكم دبش سبيسيال عاده؟ تولي دبش نتاع اونترينمون ودبش نتاع قرايه وكرارس وكتبه الدوب، وداركم شجعوك انك تدخل المجال هذا؟
1: اي بالطبيعه شجعوني.
0: ما شاء الله. أه. ربي يبارك لك بنتي، ومشكوره برشا سيد شادلي اللي بطبيعه تاثير تربوي راهو صعيب برشا، خاصه خارج مؤسسه تربويه.
1: اكيد.
0: وباش يحافظوا على النسق والريتم هذا والايقاع والصداقه نتاعهم، اسمع على جسمك كن صديقي فيها خدمه.
2: يكونوا هما يتعلموا يكونوا اصدقاء قبل ما يكونوا زملاء.
0: ما شاء الله.
2: على خاطر الصديقه اكثر من الزمالة، يولي يحبوا بعضهم ويخافوا على بعضهم. وبربي تحيه ل المعهد سين مارس 1934 اللي اتاح لي الفرصه باش نكون النادي هذا، وان شاء الله في القريب العاجل اكتوبر نوفمبر ان شاء الله باش تكون سما اذاعه داخليه داخل معهد سين مارس.
0: حاجه باهيه ونشجعها
2: ان شاء الله.
0: ومادام عندك نورات كيما هكا وما بين الايكونومي ما بين العلوم ما بين الرياضه اكيد مش تنجح برشا، وربي يوفقهم
2: ان شاء الله. يعيشك يعيشك.
0: سوني السعيد يا سوني من بكري تقول لي راك جبتني من بكري وانا يدي فيها الملح ويدي فيها الماكله. سوني تقريبا يقول لك نشوفوك ونشوفوا الماكله.
3: شوفوا التراث.
0: نشوفوا التراث،
3: العادات التقاليد، اللباس، الموروث الغذائي.
0: سوني من القلائل الامانه اللي حافظوا على التراث باشا، من القلائل اللي شدت الصحيح انها تمارس التقاليد نتاع باشا.
3: اي مرحبا بكم اذاعه الكيف، شكرا سي محمد على الاستضافه، شكرا اذاعه الكيف على ديما معناها عاطيه زوم على التراث ولايه باجا اللي هو معناها بريسك اندثر، وقليل القلائل اللي موجودين توا يخدموا على التراث وخاصة العادات والتقاليد وخاصة موروثنا الغذائي اللي احنا توا ودينا معناها قلوبنا توجع فينا على معناها انك كي تذكر اكله يقولوا لك شنو هذه وقتاش ما نعرفهاش، معناها احنا توا قاعدين نخدموا على الحاجه هذه اللي هو التثمين الحفاظ والتعريف بالأكلات ونعاود ونرجعوهم اللي هما هذيكم موروث أجدادنا، هذيك راهي أمانة خلوها لنا أجدادنا لازمنا نحافظوا عليه، ونحاولوا نخدموا على التثمين وعلى الأقل على التعريف. أنا فرحت برشا اليوم وجيت سبيسيالمون خاطر سمعت فما دي جون، حكيت لي شادية أنها باش تجيب دي جون، فرحت برشا أنهم يحاولوا يطلعوا شوية على تراث ولاية باجة، راهي تراثها معناها كبير كبير كبير برشا للأسف الشديد، معناها حاجة توجع القلب نعودها أنه احنا ما عادش عنا لباس ما معروف في باجة. احنا نطلب أن قاعدين زادا نجتهدوا أن تكون عنا متاحف في باجة، فما بلايس برشا مهمشة في باجة، ماذا بينا يعاونونا السلط أنهم يمكنونا من مكان نعملوا فيه متحف نعرفوا بيه بتراث باجا نحطوا فيه لباس. فما كلكم مصممين ان في باجا عندهم مازالوا عندهم لباس تقليدي، نحاولوا نحطوه في المتحف هذاك ونعرفوا بيه للجيل هذا جديد.
0: باهي برشا. سيدة سوريا شنو الحرف الموجوده في باجا ومازلتم محافظين عليها وانت كحرفيه تعرف شيء هذا، شنو الحرف الموجوده مازالت موجوده؟
3: والله يا
0: تذكري بكري
3: شفت على موضوع مهم برشا. الحرف برشا انقرضت في باجا للاسف الشديد، بقاو شوية معناها اللي هي التريزة الأنواع زادة الغرز، فما أنواع متاع غرز انقرضت زادة جملة ماذا بينا ترجع. نطلبوا من المندوبية متاع الصناعات التقليدية أنها تخدم على الحرف اللي انقرضت، ومازالوا كيلكوزون معناها يعملوا فيها يحاولوا يعديوها للجيل الجاي. راو فماش انسان في الدنيا هذه مهما كانت ستاتيو نتاعو ما يستحقش للحرفه. والدليل انا بعد 15 سنه خدمه وقت اللي حبيت باش نعمل حاجه نعبي بها وقتي التجأت للحرفه. وكل يدي تتحط معناها الحرفه تتحط مع القرايه، اقرا وعلموا الحرفه. احنا برشا حرفه راهي انقرضت من هنا من بيجا وشيء اسف.
0: مش بيجا فقط، هي اغلب المدن
3: نعرف خاصه بيجا. احنا كنا نصنع الشاشيه في بيجا، كنا
0: نصنع التسويق كان عنده دور كبير برشا، حتى صعوبه التسويق كان عنده، وغلاء اسعار احيانا اثر شويه، وغياب القرى الحرفيه كيف وارتباطها احيانا بالسياحه ضريبه ايضا، لان يعني برشا يقول لك كان كنت نبقى نخدم وحدي خير ما نكون مندمج في السياحه. انت يعطيك الصحه، مادام نحكوا على حاجات زمنيه توا نجموا نحكوا مع عفاف نصير حاجه اخرى الماكله، خاطر من بكري تقول لي يزربني شويه ريحه الحار ويحلو مع بعضهم.
3: بالله سامحني عندي ملاحظه صغيره بكري على فيت في على المخارق. الاخ احمد تكلم عن المخارق والزليبي اللي هي عندها نكهه خاصه. السر في النكهه راهو لي زانغريديان الكل تاع صنع بيجا، راهو فما سمن احنا نصنعه في بيجا راهو ما تلقاهوش في حتى منطقه وفي حتى بلاد.
0: شكرا. كان في بيجا. باهي نمشي معاك. سيد عفيف مرحبا بك.
4: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف في دار خيرة اللي هي تحتضن جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. مرحبا بكم.
0: جوز وارب الذمة هنا الفضاء هذايا بخلاف
4: نعم هذا الفضاء دار خيرة هو مفتوح للعموم للزوار يجونا حتى من الخارج. عندنا برشا حاجات معناها بالتراث، احنا نحكيو على التراث كما معناها الالات الفلاحيه اللي كانت تستعمل من قبل عند من قبل الفلاحين، ونعرفوا اللي باجا هي الاولى في الفلاحه على مستوى الوطني. اكل الالات هذيك الزمنيه القديمه اللي كانوا يستعملوا فيها كلها. حاول سي محمد بن عيش اللي هو يعتبر رئيس الجمعية المحافظ عليها وجمعها ووضعها في هذا المكان دار خيرة.
0: رضي بالك لك. تقريبا سي نسعد قرامي كي نسمع حاجات في مكة بكل قلنا المسؤولية كبرت توا كيفاش نجم نحافظ عليها، والأغلبية يقول لك راي الخبرة والأيد الموجودة، أما المشكلة ما ثماش دعم، ما ثماش إحاطة بالحرف هذه، ما ثمش على الاقل نحن نسموه نحن سلطه تحافظ عليها في البيجة.
5: شكرا سي نبيل. هي الاراده هي مش موجوده راه
0: بالضبط.
5: الاراده كان جات الاراده متوفره راهو الحرفيين جميع الحرف راهي موجوده لهنا. يلزمنا نحن كسلطه محليه راهو يلزمنا يد واحده راهي ما تصفقش.
0: صحيح.
5: كل مع بعضنا يلزم ثم شراكه، لازم نحافظوا على اي مشروع كما المسلك السياحي راه لازمنا كيف راه لازمنا الناس كلنا نحافظوا عليه راه مكسب لولايه باجه. كذلك برشا مشاكل تو كما السيده شادليه على الجمعيه يلزمها دعم، وهو الدعم هذا يجي من وزاره التربيه. معناها نحن نقولوا نحن وما تم زوج جمعيات، نقولوا جمعيه اداريه وجمعيه ترابيه. الجمعيه الاداريه هي اللي تخدم في نطاق الوزاره، والاداريه هي مجتمع مدني اللي هو يدبر راسه وياخذ يعاني ما ياخذش واحد. لهنا يلزم ثم سن قانون وتشريعات جديده. عاش احنا توا القانون تاع 2011 يلزمنا نحن توا نحبوا ننقحوه وطالبين باش يتنقح. يلزم يتنقح، ثم برشا حاجات اخرى يلزمها تنح.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. من بقي الحرفيين كل تعداو إلا بطبيعة تقول لي أنا جيتك الحرفة بيتي. مرحبا بك.
6: عسلامة.
0: عسلامة أنت. مرحبا.
6: مرحبا بكم بحدنا في بيجا.
0: تو فهمت كثير بيجا في أمال. مرحبا.
6: نسرين بالزين مش نعرف.
0: مرحبا بك نسرين. نعرفوك نعرف.
6: عايش ربي يبارك لك. بون اللي حكاوه الكل بطبيعة ديما يضيف البيجة، وإحنا ماذا بينا ديما هكا حاجات خاطر نعرفوا إنه بيجة تستحق ديما ما خير. كما قلت أنت تو ما شاء الله كتشوف معناتها كل واحد من الميدان نتاعو.
0: نسرين بيجة فهم أقرب المجتمع والسكان في بيجة.
6: أي.
0: قاعدين تقوموا بدوركم الوظيفي في على الأقل ما نقولش طرح المواضيع، على الأقل الإشعاع لهذه المواضيع الموجودة في الجهة نتاعنا.
6: مش نعطيك معلومة أنا ما عادش معاهم راني وليت نخدم وحدي معناتها عندي صفحة وحدي نخدم ونحكي على برشا على بيجا فما برشا بلايس مزيانة في بيجا ما يعرفوهمش العبيد حتى البيجية معناتها كي نصورهم ونوريهم ونحكي على البلاصة هذيك شنو تاريخها وشنو يقول لك بالحق هذه موجودة في بيجا ونقول لهم إيه موجودة في بيجا أنا بيجية مثلا وكي نمشي نصور فما برشا بلايص زاد انا ما نعرفهمش نمشي نكتشفهم نصورهم معناتها هاني قلت لك
0: مجهود فردي بامتياز
6: فردي بامتياز نصور وحدي نمنتج وحدي
0: برغم الامكانيات نعرفوها احيانا ما تكونش متوفره لكن المجهود بنتبع فيك مع البوابات والسوشيال ميديا خدمه كبيره الامانه احترافيه ويعطيك الصحه كيف كيف حتى الشادية تبعتها في المهرجانات قاعده تخدم في خدمه كبيره سي محمد كيف كيف بن عيش قاعد ياخذ خدمه كبيره وانتم باجي فيهم قاعدين تقوم بدور كبير تغطية لمدينة بيجا.
6: باش نقول لك اللي يحب يوصل حاجة يوصل لها. دونك احنا كما قلت انت بأبسط حاجة معناتها بتليفون بمكرو معناتها عملنا برشا حاجات مزيانة خدمنا على برشا معناتها على البلايس على الأكلات في رمضان معناتها كل مدة عندها الحاجة متاحة معناتها رمضان نعملوا الأكلات اللي تميزنا في بيجا في الصيف عندنا بحوراتنا اللي نحكيوا عليهم في الشتاء في الخريف عندنا بلايس معناتها انه عباد ولد تجي للشمال باش ترتاح نفسانيا فهمت كل معناتها
0: عمل تطوعي اكثر من عمل باجر
6: تطوعي الكل تطوعي جزء انه نسمعوا محلاها بيجا يا هذه في بيجا يا محلا
0: تقريبا وقت سمعتهم خرجت انت من خدمه معناها هذيك ليله ظالي في ميتا فهمت تو نحكي يعطيك الصحه ربي يبارك كلمه ختام ليك سي محمد نعيش الوقت الان دهمنا لنهايه المنوعه
7: لما مزيانه تحفونا برشا وحراير بلادي معناتها نساء ونصف حقيقه معناتها كل حاجه تخدمها المراه معناتها ما يصيرش لسعد فهمت الله معناتها توا ربي يعيش النساء معناتها شيء يعمل كيف فهمت الله معناتها لما مزيانه حقيقه معناتها هم مبدعات معناتها حقيقه في كل واحده في ميدانها وانا نفرح برشا ونحب نخدم برشا مع النساء خاطر ما فريمون معناتها مميزات معناتها وحاجه باهيه برشا ان شاء الله معناتها عندنا برشا نشاط عندنا برشا خدمه المدينه العتيقه معناتها فيها شانتي كبير برشا ان شاء الله معناتها القادم افضل.
0: نوجه تحيه شكر حبيت نوجه تحيه شكر سي سليم بن عيش مشكور لانه في الخفاء هو اللي قاعد يقوم بالدور.
7: شنو الخفاء؟
0: شكر زميلي عبد الجوابلي رافقني تقنيه في محطه خلجي من الجندوبي اللي امن لنا طريق الذهاب والحركه للعوده ان شاء الله لمدينه الكاف. شكر زميلي خيري في استوديو البث المركزي. شكرا لكم انتم السادة المستمعين تقابلوا لحد الجاي في رؤية جديدة تنوع جديد في مسابقات وأيضا جوائز عبر موجات إذاعة الكيف. دمتم في أمان الله. شيء طيب إلى اللقاء.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. عيني ومرات باختصار، إن شاء الله ما نشوفوا كل خير، وإن شاء الله بإذن الله ملي نتلفتوا يبدأ عرضنا به، وملي نتلفتوا نشوفوا حاجة به تفرط. ولكن ما يهمش، الدنيا ذي اللي حب يقبلها كما هي صحيح، ماذا بينا ما نشوفوا كل خير والشيء ذي الكل، ولكن ما يعنيش اللي ساعات تصير غصرات، تصير حاجات، شوفوا حوايج ما نجموش ننسوها في كل الحالات، قطع النظر على كل شيء. اللي باش نحكي لكم حكايات تتعلق، واحد من الناس ما نحبش حكاية الرعب والأشباح والحكايات هذه، بين قوسين سموها في الدرجة اليومية عبيث، تخلينا ما العبيث، الحياة اليومية ساعات تشوف حصيله بطبيعتها. لكن في كل الحالات ثم حكايات حتى كان ما شفتهاش، عيني ومرات، مش عيني ومرات، العين ومرات في المطلق للأمانة كي تسمعها تبقى تحاول قدر المستطاع باش تكون موضوعي، ايه بالمنطق باللوجيك بالعقل ما تقابلكش، ولكن كي يحكيها لي واحد ثقة نجم كان تصدق. صحيح تبقى يعني رسمينا في الاخر، احنا برشا حوايج في حياتنا اليومية منشروها، كلمة تبدأ من عند انسان ثقة، مثلا العسل بشريه ولا زيت زيتون، ما يكش باش تهزوا المخبر ولا باش تحلل، لكن ثقة سي تمشي الحكاية. لكن هذا هو، البعض من الثقات يشوفوا حوايج يحكوها لي، نجم كان نحكيها. ذاك علاش الليلة باش نحكوا على حكاية فيها شوية من أو التحذير من اللول، فيها شوية حكاية الأشباح نوعا ما. عيني ما راتش واحد من الناس باش يكون موضوعي، ولكن اللي حكي لي نصدقوا، وفعلا نسبة 99% راح يكون صحيح. ماليش باش نطول عليكم، احسن ما نبدو بالصلاة على النبي. هذه خاص كل يسمعوا فينا، نذكروا هذه الزيارة ثم لنعاود رجعين.

نتذكر كنت نقرأ سنة ثانية في المدرسة، سنة ثالثة على ما نتذكر. أختي تقرأ سنة خامسة. كنا نخرج الخمسة، المدرسة بعيدة علينا برشا. الخمسة في الشتاء الدنيا ظلمة، ما نوصلوا للدار كان الناس الكل في ديارها. نهار مروحنا واختي، وكي قريب نوصلوا لثانيتنا، كان ثم حش السبعين خربة، هي حانوت العم بابا في السبعينات. حالة هي الخربة ذيك مازالت التوى كما هي. أهل الجهة الكل يعرفوها، أهل الدوار. نحن قريب نوصلوا للخربة، عرضتنا امرأة. الدنيا ظلمة، ملامحها ما عرفناهاش بالقداء، لكن كانت طويلة، عاملة حتى حاجة فوق راسها. في اللول صورناها جارتنا، جارتنا ماشي لبنتها حتى حاجة فوق راسها شكرسوف، رغم اللي الوقت مش هو، لكن الاحتمال هذا ظهر مش هو، لأنه كي قربنا لها اتغيرت صورتها، حسيناها قصرت شوية، الشيء اللي فوق راسها تغير، حسيناه كأنه حاجة عاطي على العصي ولا تروف حديد حطتهم فوق راسها. رغم اللي متعودين بالظلام وبالثنية، لكن بصراحة خفنا منها برشا. اتجمد الدم في عروقنا، قدمنا شوي. الغريبة اللي وقت تلفتنا لقيناها ذابت، فص ملح وذاب أرض، وكانت لها بلاعة. وصلنا طريقنا، روحنا، حكينا الحكاية للعائلة. بالطبيعة ما صدقوناش، قالوا لنا انتم خايفين تستخيلوا. قالنا بابا عودوا في ثنية، أقروا شوي قرآن باش ما تخافوش. الحكاية في التكاكة تعدد سنين وسنين. قيت نتذكر البلاصة وهيئة المرأة بالقدا، رغم اللي ما خافش. نمشي في الظلام وحدي، نشق الجبانة في الليل عادي، لكن بصراحة وين نجي متعدي من هك البلاصة نحس بشعور غريب. في بالي الحكاية تعدت على روحها، لكن اللي مازال واللي يستنى فيه أغرب. مرة في الصيف بقيت وحدي في دارنا، الوالد مشوا يسهروا في فرح. نديمة في الصيف نرقد فوق الدار، نسهر نسمع في الإذاعة. سمعت مرأة تنادي فيها بالاسم، سبحان ربي. كي طليت من فوق الدار، نفس المرأة متاع الصغرى. قلت لها تفضلي، اش تحب؟ قالت لي باباك وامك مازالوا صاهرين، ومالي العرس بدو يذبحوا، هانوا الدم وديئن. وزاد سمت لي برشا جماعة في العرس، قالت لي فولين وفولين وفولين وفولين. ملي وصلوا لدار الفرح وهما زيتي، الولاد هانم يتعاركوا في ثانية فولين. قلت له هي هذا الكل وشنو المطلوب؟ قالت لي جيت نخبرك. قلت ما يبقاش ما في بالوش اش قاعد يصير في الفرح. الحقيقة ما كنتش خايف المرة هذه، لكن كنت ماخذ احتياطي. عفوا، قلت تمشيش تطلع لي فوق الدار؟ فكرت الصرافة السلوم اللي نطلع عليه متكي على الحيط، مشيت جبتها طلعتها فوق الدار. كي رجعت لك المرأة ما لقيتهاش، وكأني كنت نكذب. الغريبة اللي كي روح الدادة وبابا سألتهم، احكولي عن نفس الاحداث اللي قالتهم لي المرأة وحكت لي عليها. ساعتها نقرا في الجامعة في عز الشباب، ودي مقول راني منخافش،
وجبال ندخل في الليل وحدي ونرجع. الحاجة الوحيدة اللي كنت نخاف منها هي حاجة نعرفها كيما العقرب، حاجة السمعين والحنش، حاجة السمعين ولا بعض حيوانات الغابة، الذيب وغيره، خاصة وقت اللي يحسرني على غفلة وما نعرفش ردة فعله، يعني خوف متاع احتياط من حاجة ممكن تضرني فعلا. لكن هل الشباح وهل الأرواح ولا حكيت لعبابيث ما صدقهاش. المهم تعدت الأيام، لكن الحكاية ديما في بالي. هذاك علاش ليامات والشي اللي شفته ما نجيبش ننسيه. هيا كبرت وكيما قال عدنان السويسي كبرت، والله كبرت. هي ورجعت لدار الوالد، صحيح الدار فارغة ولكن قصة حنين وعمري ما نجيبش ننساها. لكن نهارتها تعديت للدار وقتها الوقت معقب مغرب، يعني وصلت لدار الوالد بعد المغرب. الدنيا باردة، البر خالي، الدوار ما في حد. قلت نعمل شربة ماء ونروح ونكمل ثنيتي. على التلفيتة ريت حاجة تشبه للقدس أكحل تحت الحيط، مشيت له. المرة هذه قربت له تقريبا المسافة اللي بيناتنا 5-6 متر والأكثر الأقل. كي قربت لقيتها المرأة هي بيدها، كانت قاعدة وقفت وجهها عريض. باش نقول لكم وجه امرأة؟ لا، وجه راجل. لا، ركزت مليح على راسها، كانت حاطة حاجة تشبه المحرمة. لكن ريت برشا حوايج خوفتني. الشيء اللي خلاني نحكي ونكذب وننسي، حسيت ايديها غير طبيعية، أطول من اليدين العادية، غريبة. حاجة أخرى متغيرة في المرأة، ما ريتش نفس الصوت ونفس النغمة. مرأة مبحاحة تحكي معايا كأنها تعرفني بالقداء. قلت لها تفضل، قالت لي اعطيني شربة ماء. ما نكذبش عليكم، المرة هذه مش حلمة، مش مجرد تخيلات، هذه حاجة متأكد منها قدامي. بديت نخاف، رجعت باش نجيب لها الماء وتلفت لقيتها زربت وحبت تلحق عليا وتشدني. يمكن هكيك تخيلت في الوقت ذاك اللي هي ناوية باش تخنقني. على التلفيتة وقفت في بلاصتها وكأني تطمن فيا. بيني وبيكم خفت وقلت ما عادش فيها. مشيت لسطل الماء، عملت روحي نجبد في المشرب من الكهرباء، ركبت وحطيت بريمير وهربت. سمعت صوت يشبه صوت الفرس ولا الخيالي يجري ورايا، صوت قوي برشا، ضربة كبيرة في جهة العجلة الاخرانية من اليمين. المهم روحت وتأكدت من الضربة، والتو الضربة ما زالت في الكهرباء. اي واحد مش مصدق يجي يشوفها. المشكلة اللي الحكاية هذه برشا ما صدقونيش، برشا قالوا لي انت تسخيل، ولكن قلت لهم بالله سامحوني. قديش مش نسخيل؟ الشيء اللي شافته عيني في الصغرى مع اختي تقولوا صغير وخاف يمكن، لكن نستخيل ونا شباب في الجامعة يمكن، ونستخيل ونا رجل كبير خرج تقاعد. الحكاية ما عادش حكاية تخيل، باختصار عيني ومرات. الشيء اللي شافته عيني نكذب ونسي ونحكيه الحفار قبري وما ننسيشه.
حكايتنا الليلة جينا من عند الأستاذ صغير حجليوي سيدي بوزيد، حكاية عاشها ويأكد يعينه وشافتها ومستعد يجادل الكل إنسان يشكك في حكايته. أهلا وسهلا بكم عيني ومرات، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم، مازلت عنا برش حكايات رائعة ترتقي المستوى انتظاراتكم، ومازلت عنا غنية أروع رجعين.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرايس.

1945، قرية في بريطانيا، رجل وامرأة يعيشوا حياتهم عادية، حياة بسيطة. نهار من نهارات المرأة حست اللي ربي نب عليها ببنية حبلة، جابت بنية محلاها اسمها إيميلي، اللي بعدها مباشرة جابت بنية أخرى اسمها لينا، زوز نورات ربي بارك. كانوا يشبهوا بعضهم في كل شيء، في التصرفات، في الشكل، طريقة الكلام، رغم فارق العمر اللي بيناتهم. وقت اللي وحدة تغضب على ماكلة ما تدورش بها، بتبيع نفس الشيء اللي يصير مع الأولى يصير مع الثانية. في النوم متاعهم كيف كيف، يرقدوا مع بعضهم فرد بيت، يفيقوا مع بعضهم. النهار من النهارات إيميلي جت لأمها تحكي معاها، ومن بين الكلام اللي حكيته كونه حكيت لأمها كوني هي باش تموت على قريب. لأم بهتت، بقت تخزر، ملقت ما تقول، زعمة بنية صغيرة وتخذرت، ملقت ما تحكي، ولكن كلمة عليها ملكي ما نقوله، كلمة عليها شيطان. سمعت ما لذن هذي عادتها اللذن الأخرى، ولكن ما يعنيش بقت تخمم فيها. والأكثر اللي أكثر كلمة مستها كوني باش نموت على قريب قبل ما نكبر. استغربت، صدمت، يا بنيتي ما تقولي لك ليه؟ صلي على النبي بنيتي، لغتنا احنا. ولكن الحكاية مستمرة، كل مرة البنية تجي لأمها وتعود لها الجملة هي بيدها. المشكل اللي أختها نفس الشيء، نفس الجملة تعود فيها. أحكيت الحكاية للبو، البوهم، وهي متأثرة تبكي، ولكن البو هديها، قال لها كلام صغار، بنات صغار وما يعرفوش. المشكلة اللي نهار من نهاراتهم مروحين من المدرسة، ثم كرهبة جاية. المشكلة اللي من بعد طلعت برش حكايات، صار حادث، الكرهبة ذي ضربتهم وماتوا الزوز فرد نهار. صحيح من بعد طلعت حكاية كوني المرأة اللي في الكرهبة تحب تنتحر، برش حكايات. لكن المشكل الكلمة اللي قالتها البنية لولا وعودتها الكلمة الثانية تحققت. صدفة مش صدفة، هذه حكايات مش دورنا. هذه كانت صدمة للأم والبو، غيرت حياتهم 180 درجة، ولا واحد فيهم نجم يستوعب اللي هاك الزوز بنيات ماتوا. والمشكلة اللي البو تأثر أكثر من الأم. الغريبة اللي الأم بقت نوعا ما متماسكة، كل يوم الراجل يروح لمرته ويقول لها عندي احساس اللي ولادي باش يرجعوا. المرأة تغزر له، تبكي، تضحك، ولا تشك اللي رجلها ولا ياخذ ويعطي. ولكن ربي سبحانه، مشيئة المولى،
اللي المرأة حبلة والأكثر اللي حبلة بتويمة، ومن بعدها تويمة وقت تولد زوز بنيات. كيف بنتها الأولى؟ في الصغرى يمكن البنات الكل كيف بعضها، صعيب باش تميز الملامح، ولكن قد ما يكبروا قد ما في الشكل في التصرفات كيما اخواتهم الولا، في تمسكهم مع بعضهم، في لحمتهم نفس الشيء، والأكثر حتى في طريقة كلامهم وحياتهم نفس القصة قاعدة تتعاود. عيني ومرات صدفة لعب دورها، ولكن من الحكايات اللي ما تتعودش برشا، ولكن الاستثناء الوحيد كونه زوز بنات التوأم كبروا ما شاء الله وفرحت بهم أمهم وأبوهم. في كل الحالات نذكر تعقبينا في الاستماع، اللي الإنسان ديما مهما تصير من صدمات في الحياة هذه ومن تجارب صعيبة ديما يخلي إيمانه في ربي كبير، وربي سبحانه اللي يخلق ما يضيع. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع عيني ومرات، مازلت برشغلات مزيانة رائعة ترتقي المستوى انتظاراتكم. رشيد

سبتمبر 2024، فما فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف. بنية باكستانية، فتاة تمشي في الشارع وهي عاملة كاميرا متاع مراقبة ثبتتها على راسها، مباشرة على راسها. كاميرات سيرفيونس في العادة نعملوها في دار، حاجة باش نعرفوا الداخل والخارج ونطمنوا باش ما تسرقش باش ما تصيرش برشا حوايج. ولكن كاميرات سيرفيونس على راس بنية شابة وهي تحوس في البلاد، عيني ومرض. وقل سألها واحد على السبب اللي خلاها تظهر بالشكل الغريب هذا، كشفت اللي والدها من خوفه عليها ابتكر الفكرة هذه، حط كاميرا على راسها باش يتمكن ويشوف تحركاتها ويتطمن عليها، الأكثر يتطمن عليها، خاصة وقت اللي هي موجودة البرة من الدار. فما برشا مخاوف، ثم حوادث متاع اعتداء في كراتشي باكستان، بعض المدن غير آمنة. البو من كثرة الخوف متاعه الجيل حل هذا. الأكثر من هذا، الشيء اللي في الحكاية غريب شوية، كيفاش هالفتاة هذه تقبلت الحكاية؟ لأنه برشا فتيات هذي يشوفوه من باب ما عندوش ثقة فيا ويشك فيا، وبالتالي صعيب شكون باش يتقبلها. كيفاش تعاملت مع الموقف بروح مريحة؟ كيفاش يعني ولت جزء لا يتجزأ من حياتها اليومية، بالرغم اللي فيها المشكل كي تحط كاميرا وتمشي في الشارع، والمشكل اللي حتى حياة الناس الاخرين اللي يعرضوك باش تكون مكشوفة، تدخل فيها معطيات شخصية، خاطر ما تنجمش تصور اي انسان بالطريقة ذيك. لازم انسان يكون واعي وموافق باش نتتصوره وراشد. مواقع التواصل الاجتماعي ثم انقسام كبير بين اللي تحك على الفكرة وصفها اللي هي الأمن من المستوى العالي، وبين من اللي تعاطف مع البو شاف اللي تصرفه رغم غرابته يعكس خوفه الحقيقي على بنته ورغبته باش يحميها. هكا تحولت رغبة بو باش يتمنى باش يتطمن على بنته. المشهد يبدو وكأنه خرج من فيلم كوميدي. في بلاصة تخرج البنية معها تليفون برك، ولا تحط على راسها كاميرا مراقبة متحركة تخلي بوها قادر باش يتبعها ويتبع كل شيء. بالرغم اللي الحكاية أو الحل غريب، ولكن يوضح إلى أي مدى ينجم يوصل قلق الآباء على أبنائهم وقت اللي يحسوا اللي ثم اخطر محتق بيهم، وقت اللي يحسوا اللي ثم حاجة تنجم تمس من سلامتهم. علاش جبت الحكاية هذه؟ العودة المدرسية اللي احنا على أبوابها، مش ترجع حكاية الخوف اللي ساعات مبالغ فيه احيانا، خاصة كل ما نسمع حكاية هكا ولا هكا، هك سمعت كل حكاية وقت طفل شعبلولها وغيره، خوف مبالغ فيه. ثم شكون نعرف اللي ثم شكون اللي بش يحط كاميرا على راس بنته بالطريقة هذه؟ ولكن ثم أولياء يراقبوا الشاردة والواردة، باختصار ما يخلوش صغارهم يتنفسوا وما يخلوش صغارهم يحسوا
استقلالية ويحسوا بالشخصية متاعهم. كل شيء يزم يدخلوا فيه وكل شيء يزم يعرفوه، لدرجة اللي الحياة الشخصية لصغارهم تولي شبه معدومة وصغيرهم يطلع من غير شخصية. نعسوا على صغارنا ولكن من غير ما نقضوا على شخصيتهم وعلى حياتهم الشخصية. هكا وصلنا الختام هذه الرحلة. شكرا فيصل، شكرا عيد، شكرا كل من ساهم في هذه الرحلة. نذكر التحقوا بينا في الاستماع عيني ومرات، البرنامج هذا في الشبكة الجديدة اللي تبدأ من غدوة، شي يرجع برنامج المكتوب من هروب عشية السبت، مش عشية الأحد، ليلة السبت يعني ليلة الأحد باعتبار الليلة نحكوا على الاثنين. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله، إلى حين أن ألقاكم أقول لكم تصبحون على محبة. في لمن

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي. نرجع مع يومين في الأسبوع إن شاء الله حدث ورأي ألتقيكم فيه كل نهار اثنين واربعة. أكيد نرجع لتوقيتنا العادي مع انطلاق شبكة خريف شتاء 2026-2027 في هذا الموعد اللي نهتم فيه بشأن الوطني وأبرز الأحداث اللي تهم الشأن الوطني خاصة. اليوم في موضوعنا باش نبدأ بركن خبر وتعليق، نبدأ بفتح النيابة العمومية تحقيق في العمليات الإجرامية المتعلقة بتخريب شبكة

حكاية الماء والكهرباء، هذا باش نبدأ به كخبر أول باعتباره من الأخبار المهمة ما نجموش نتعدو دون التعليق عليها ودون قراءتها وتحليلها والتنبيه من العمليات الإجرامية هذه. الموضوع الرئيسي لليوم هو عودة على جديد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لأنه فما لخبطة وسوء فهم، فما شوية مشاكل مع المواطنين اللي يحبوا يبدلوا من المنظومة، فما بعض الإشكاليات اللي قاعدة تعترضهم، وهذه بشي حين مباشرة إلى الحديث على إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية واللي هي كانت منذ مدة محور مجلس وزاري يتعلق بإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية عموما، الآليات الإصلاح، لأنه طال الحديث الحقيقة في الموضوع هذية بالنسبة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، كيفاش يتم الإصلاح وقتاش وشنو اللي يلزم التهيئة ولا كيفية الاستعداد حتى نمشي لمرحلة التنفيذ، لأنه تحدثنا برشا على التشخيص وطال الحديث في التشخيص، فحان الوقت أنه نتعدوا المرحلة أنه تصير عملية الإصلاح حقيقة. باش يكون حاضر معايا في حدث ورأي كالعادة الأستاذ نجاح سالم، باش يرافقني إن شاء الله حصة الاثنين والأربعة في القراءة والتحليل المواضيع، أنا مع ضيوف أكيد يكونوا حاضرين معنا حسب المواضيع اللي نطرحوها اليوم. دكتور بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية هو إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم في القراءة والتحليل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف حدث ورأي.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نيس الكل من جديد، نبدا معكم اذا مستمعينا الكرام في حدث ورائي. نستقبل معايا ساعه ضيفي حاضرين معايا على الخط، الاستاذ نجاح حسين المستاذ القانون العام كالعاده الحاضر معايا في القراءه والتحليل لكل مواضيعنا ان شاء الله في هذا الموعد. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك سيده خيره، بكم جميع مستمعي ومستمعات اذا في كيف وضيف الكريم ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ، مرحبا بك انت زاده معنا. استقبل معنا دكتور بدر سميوي المختص في الحمايه الاجتماعيه حاضر معايا على الخط. عسلامه ومرحبا سي بدر، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا استاذ نجاح سالم. مرحبا.
0: شكرا
2: لك مستمعين.
0: شكرا لك، بارك الله فيك سي بدر، اكيد على حضورك معنا. ان شاء الله الاضافه تكون معك سي بدر، باش نحاولوا نفهموا برشا تفاصيل في موضوعنا لليوم، هو صناديق الاجتماعيه. كما قلت باش نتحدثوا على الصندوق الوطني للتامين على المرض وشنو الجديد، وايضا هذا باش نربطوه باصلاح منظومه الصناديق الاجتماعيه. لكن خليني قبل هذا نبدا بركن خبر وتعليق، لانه فما خبر الحقيقه ما نجمش جاوزوا باعتبار أنه حدث ورائه يتم بأحداث الساعة وأخبار الساعة. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بعد ثبوت جرائم تخريب لشبكات الماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية. شفنا شنو عانى المواطن يعني في الصيف هذية وبشنو اللي تعدى على المواطن، ويثبت أنه بالإضافة يمكن تكون فما مشاكل أكيد في الربط بالماء الصالح للشرب وفما أشغال قاعدة صايرة، لكن أضف لهذه عمليات تخريب ممنهجة لشبكات الماء والكهرباء في انتظار إن شاء الله ما ستفرض عنه تحقيقات اللي أذنت بفتحها النيابة العمومية. أستاذ نجاح سالم، إحنا تحدثنا، تتذكر أستاذ، تحدثنا في الموضوع هذية على الماء على الكهرباء والمشاكل اللي يعاني منها المواطن، لكن اليوم فما جديد في الملف هذية، تفضل أستاذ.
1: نعم فما جديد في الملف هذا، لكن دعيني أسوق هذه الملاحظة على الأقل في علاقة بهذا الموضوع، موضوع شبكة الكهرباء والماء.
0: نعم.
1: شبكة الكهرباء والماء كليهما، كل من الشبكتين هذوما تتطلب كل واحدة منهم عناية، بمعنى أنه راه مش نحط ديبوتو وإلا خيوط نتاع ضوء بعد أنه هملوهم، لابد من صيانة ولابد من عناية. نفس الشيء بالنسبة للقنوات نتاع المياه، تتطلب عناية وتتطلب خيانة أيضا. لعل من بين ربما السلبيات اللي نعانوا فيها في علاقة مياه السبالة مثلا، راهو فيه برشا كالكير، والكالكير ما يتكونش بين عشية وضحاوي، إنما يلزم مدة، وذلك النظر لأنه فما ربما عملية صيانة فيها ولا عملية صيانة معيبة. السؤال المطروح، ليش قدمت هذا السؤال المطروح؟ هل ترى عمليات التخريب هذه هي متعلقة بهذه الصائفة أو ما شاهدناه من هنا في شبكة الكهرباء وشبكة الماء، وإلا هي ممتدة؟ بمعنى أنه هل تتعلق بتلك الجرائم الحينية، بينضفين كلمة حينية، التي تمت معينة من طرف الناس، ينجم يكون موظفين عموميين، وإلا شكاوى من طرف المواطنين، وإلا النيابة العمومية في حد ذاتها ممثلة في اللي منصوص عليها، معناتها هي كلها المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية هي اللي عينتها، وإلا المسألة مرتبطة بذلك الإهمال الذي يتعلق قانونا بالخطأ، والخطأ يحرف في القانون.
0: نعم.
1: سيد خير مستمعي ذات الكلام، وعلك تتفق معي أستاذي بدر الدين السماوي، اللي هو في ترك ما وجب فعله وفعل ما وجب تركه، بمعنى أنه يا هل ترى، وهذا هو السؤال المطروح، يا هل ترى المسألة مربوطة بحاجات بسلبيات بهنات بمشاكل ممتدة في الزمن، وإلا مرتبطة بالصائفة ما شفناه؟ لكن في كل الحالات المسألة محمودة، نظر لأنه اللي خرب شبكة الكهرباء واللي خرب شبكة الماء هذايا لا هو يحب الخير لنفسه ولا يحب الخير لغيره، هذا من زاوية. من زاوية ثانية هنالك العديد من الأقاويل، وهنالك العديد ربما من الإشاعات، بين ظفرين خرجت أو معات إشاعات بحكم تكثلت على الأقل النيابة العمومية بذي ولا بذوي الشبهة، يبقوا ديما هما مشبوه فيهم إلى أن يثبت ذلك، وإلا يثبت الجرم نتاعهم بمقتضى حكم قضائي بات. النيابة العمومية بما أنها تحركت، هذا يعتبر من بين الأشياء المحمودة، حتى على الأقل نضرب على الناس التي لا تريد لا الخير لا لهؤلاء الغيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سيدة خيرة، دعيني ربما أقول، لكونه أنا نتمنى لكونه الشبكة هذه وإلا الناس اللي أضروا بشبكة الكهرباء وشبكة الماء، ولعل المسألة تولي ماهيش هيك علانية وماهيش جاية اعتباطية وإنما مقصودة نظرا لحساسية هاتين الشبكتين. نتمنى اللي كونوا هالشبكة اللي متضلعة في الأخطاء وفي الجرائم اللي على إثرها تعطلت شبكة الكهرباء وإلا تعطلت شبكة الماء وإلا قصوا الماء بدون موجب وإلا قصوا الضوء بدون موجب، نتمنى من الشبكة دي ما تكونش كبيرة سيدة خيرة. وإلا بصراحة هذا يعلن مرة أخرى لكونه فما برشة من الناس، وإن كانت راه من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، فما بالك يولي واحد أو أكثر من واحد وموش واحد بركة متسبب في هذه الجرائم. تفضل.
0: نعم أستاذ، أكيد اليوم فما قانون، فما أبحاث جارية، وكل يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. خليلك تعليق مثالش سي بدر أكيد في الموضوع هذا اللي بدينا به ركن خبر وتعليق، لأنه زيد موضوع مهم، لأنه اليوم وقت اللي تمشي شبكات ولا نسموهم مجرمين الحقيقة، من الناس اللي تسعى باش تخرب شبكات ماء وإلا كهرباء في عمليات يعني ممنهجة، وانت تعرف المواطن الماء والضوء حاجة أساسية بالنسبة لي، وهذه مما لا شك فيه انه اليوم يمشوا يضربوا شبكة الماء والكهرباء في عدة معناتها مناطق في الجمهورية، اكيد الغاية نتصور معروفة عند الناس الكل، علاش يمشوا ليعتمدوا الاساليب هذه؟ سي بدر.
2: بالفعل الخبر اللي تفضلت به خبر هام، والإشكالية اللي طرحها الأستاذ سالم يعني هامة جدا، هل أنه المسألة تعود إلى مشاكل موضوعية وقديمة، أم أن المسألة ترجع إلى أسباب ذاتية ومفتعلة؟ الإشكالية هذه بالفعل يعني مطروحة. أعتقد أنه كيف نشوفه بعض الأحداث السابقة نلقاو ثم ازدواجية في المشاكل هذه، مثلا المسألة احتكار وغلاء الأسعار، لاحظنا أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك بالفعل صعوبات في تزويد السوق نتيجة يعني ظروف مناخية، نتيجة صعوبات اقتصادية، ولكن في نفس الوقت هناك من تعمد إلى إخفاء البضاعة. كذلك نلاحظ في موضوع الحرائق، يعني أن الحرائق هي فقط لارتفاع درجة الحرارة أم لمعناتها بفعل فاعل، لاحظنا أنه نفس الشيء موجودة الزوز يعني أسباب. بالنسبة لموضوع الكهرباء والماء وما قامت به أذنت به النيابة العمومية، أعتقد أنه أكيد أنه وقع الانتقال من التشخيص السياسي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية خلال يعني الصيف أكثر من مرة إلى المستوى الجزائي الذي يعني سيقع التثبت فيه من خلال قرائن ومن خلال دلائل. هذا لا يحول دون أن نذكر أن هناك يعني مشاكل موجودة من قبل، سواء في مستوى الشبكة الكهربائية وعدم استعداد لهذه المرحلة، لأنه نعرف أنه من 2019 كان هناك برنامج لإنشاء محطات كهربائية مقاش. مسألة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف اليوم بالرصد الجوي نعرف مسبقا كيف سيكون درجة الحرارة، هل أنه قامت السلطات المسؤولة بعملية استباقية أم لا؟ هذه رأي مسائل موضوعية نقولها بكل صراحة معناتها غيرة على بلادنا لغير. مسألة المياه و السدود وجهر الأودية إلى آخره، هذه مسائل لو نرجع حتى قبل صيف 2016 كان يقع الحديث عنها، وكانت هناك يعني حرص من وزارة الفلاحة على الموضوع ذي. فالمسألة نعتقد أني مزدوجة، نتأسف أنه يقع يعني عملية تخريب بالشكل هذا، ولكن نتجاوز الظرف هذايا إلى محاولة إيجاد حلول جذرية وعميقة على مدى استراتيجي باش نجمو نوفر نمو اقتصادي ومناخ اجتماعي سليم.
0: نعم، هذا هو دكتور بدر الاسمي في ركن خبر وتعليقي. ما قلنا أكيد القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. نمشوا لموضوعنا الرئيسي لليوم، الصناديق الاجتماعية. نبدأ معاك دكتور بدر السميمي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتغيير المنظومة العلاجية. هذا جديد، آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة باش يكون 30 سبتمبر الجاري، وآخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة 30 نوفمبر 2026. وأيضا بالنسبة لإيداع مطلب تغيير المنظومة ولا تغيير طبيب العائلة عن بعد، هو باش يتم على الرابط الافتراضي ولا المركز الافتراضي. يظهر لي يعني العملية هذية في تغيير المنظومة العلاجية المواطن لقى شوية صعوبة في التعاطي معها. سي بدر، وأنت المختص أكيد في الحماية الاجتماعية ومتابعة على التفاصيل الكل، نبدأ معك سي بدر، تفضل.
2: شكرا على تناول هذا الموضوع. احنا لو نضع النقطة هذه في إطارها، نعرف أن الدولة عازمة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وأساس منظومة الضمان الاجتماعي من خلال جلسة العمل الوزارية اللي وقعت يوم 18 أوت الماضي. كنقولوا الصناديق الاجتماعية، راهو عندنا ثلاثة صناديق اللي هي الصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين العام. كي ناخذوا المسائل هذه باش نحاولوا نحلوها الكل مرة واحدة راهو ما نجموش، هيك علاش باهي أنه وأنت يعطيك الصحة تناول النقطة هذه بالنسبة للتأمين على المرض، لأنه حكينا قبل على الجريات وما حكيناش بما فيه الكفايه على التامين على المرض. الصندوق الوطني للتامين على المرض يدير ثلاث انظمه اللي هي نظام التامين على المرض ونظام التامينات الاجتماعيه ونظام حوادث الشغل والامراض المهنيه. في هذوما الثلاثه اليوم مش نتحدث فقط عن نظام التامين على المرض.
0: نعم.
2: وفي نظام التامين على المرض عندنا ما يسمى بالنظام القاعدي اللي ما فيهش الامراض المزمنه والثقيله، ما فيهش النظام التكميلي الى اخره. هو النظام القاعدي اللي وقع احداثه بمقتضى الامر 1367 لسنه 2007 اللي يضع امام المضمون الاجتماعي حريه اختيار احدى المنظومات العلاجيه الثلاثه اللي هي المنظومه العلاجيه العموميه، ثانيا المنظومة العلاجية الخاصة أو ما يسمى بطبيب العائلة، ثالثا
0: استرجاع المصاريف.
2: المنظومات هذه معناتها كل منظومة عندها خصوصية وكل منظومة فيها إيجابية وسلبية. والمضمون الاجتماعيين اللي معناتها جرد في الكنام يتسألوا أنا هي المنظومة اللي اختارها أخي، واللي منخرطين من قبل وعنده منظومة علاجية ساعات معناتها متقلقين من المنظومة العلاجية اللي هم فيها ويتسألوا أنا المنظومة اللي أفضل. الثلاثة منظومات كان تسمح أن نزيد نفسر للمستمعين اللي معناتها ما يعرفوهمش وإلا ربما يعرفوهم لكن مش بصفة دقيقة. المنظومة العلاجية الأولى هي المنظومة العلاجية العمومية اللي الكرني لونه أزرق. هذوما عندهم حق باش يداويوا في المستشفيات العموميه والمستوصفات وكل ما تابع يعني المؤسسات العموميه للصحه، وكذلك في مساحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في المؤسسات العموميه للصحه المتعاقده مع الكنام اللي هما المستشفى العسكري ومستشفى الحروق. هذوما وقت اللي يمشي يداوي يدفع فقط التعريفه المنخفضه فقط. وقت اللي يدفع التعريفه المنخفضه يوصل مره ونص الاجر نتاعو يولي يداوي بلاش ما عادش. مثلا هو يدفع كونسلتاسيون 4500 ولا مره مثلا اقامه ب 10000 الى اخره. كيف نقولوا احنا في شهر سبتمبر اليوم وصل مثلا هو الشهريه نتاعو 500 دينار وصل 750 مره ونص، كل ما زاد على ذلك من الاخر عام يولي يداوي بلاش. دونك هذه المنظومه العلاجيه العموميه اللي هي تنجم تقول تساعد الفئات الفقيره واللي الثمن نتاعها المعلوم نتاعها يعني بسيط. هي المنظومه العلاجيه الاولى. مش نعطي أنا تفسير أولي ثم بعد خليه جانب التفاعل وبعد نشوفه السلبيات نتاعها. المنظومة العلاجية الخاصة الثانية طبيب العائلة هو أنه يمشي للطبيب في القطاع الخاص. هو القانون ما يحددش طبيب عام ولا، لكن من الأفضل يكون طبيب عام خاطر الإنسان ما يجمش يختار طبيب نتاع قلب لأنه يجي خلال سنة ما يمرش بالقلب، يمر حاجة أخرى. يختار بالقلب ويدفع له معلوم اللي عادة في الكونسلتاسيون 30% وفي الدواء يكون أقل وفي علاج الأسنان يكون أقل أيضا. دونك ثم نسب معينة نجم نرجع لها بعد. وبعد فهيك الطبيب أو الصيدلي أو اللي عنده مخبر يمشي يكمل يسترجع الباقي من عندك نعم. هذه منظومة طبيب العائلة اللي لون نتاع الكرني نتاعه اللي هو أحمر واللي فيه إيجابية أن نجد الإنسان يمشي لأي طبيب في كل وقت، طبيب العائلة بطبيعة الحال، اللي طبيب العائلة يكون كونفنسيوني متعاقد مع الكنام.
0: مع الكنام بطبيعة.
2: بيان سير، لكن هنا ثم بالنسبة للمصاريف اللي ماشي تعوضها له الكنام ما تتجاوز حد معين اللي هو السقف اللي هو بالنسبة لشخص واحد 450 دينار، زوج أشخاص 670 إلى آخره. نجيو للمنظومة الثالثة اللي هي منظومة استرجاع المصاريف. هذه تولي نجم واحد يمشي لأي طبيب يخلصه في كل شيء وبعد يسترجع نسبة معينة اللي هي في العيادات 70% وفي علاجات أخرى أقل أو أكثر، واللون متاع الكرنية هذه هو لون أخضر.
0: أخضر
2: كيف كيف المنظومة هذه مربوطة بنفس السقف اللي تحدثنا عليه في المنظومة العلاجية الخاصة، هذا بشكل موجز.
0: نعم
2: المنظومة الثلاثة.
0: بيه خلينا نخلو سي نجح يتفاعل معنا سي بدر، وبعد باش نمشوا بشويه بشويه اكيد التفاصيل اخرى في الايجابيات والسلبيات نتاع الثلاثه منظومات هذوما. سي نجح واستاذ نجح سيلم، نعرفك انت معناتها مطلع وعندك درايه بالصناديق الاجتماعيه، واصلا عندك انت عندك يعني تجربه. نعم. استاذ وباش تتفاعل معنا من منطلق بيت الحال معناتها خبرتك ولا معرفتك واطلاعك على التفاصيل الكل في ميت علاقة بالصناديق الاجتماعي.
3: هو في علاقة بالصناديق الاجتماعي يعني تسمت صندوق التقاعد مثلا نقولوا له بالفرنسوية سيناربياس مختصر، صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. المشكلة وين؟ حتى بعد ما خرجت الكنام من صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لا يزال الاسم نتاعه صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمفروض نحو منه الحيطة الاجتماعية لأنه ولت كنام. نعم الحيطة الاجتماعية التي كانت من صلاحيات صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هذيك هي الكنام في حقيقة الأمر، لكن أبقينا عليها ربما تحسبا من طرف السلطة السياسية أنا ذاك ربما
4: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
0: نرجع ونواصلوا معكم، مرحبا بكم الناس الكل من جديد على موجات راديو كيف. نتواصلوا معكم في برنامج حدث ورأي، نتحدث على الصناديق الاجتماعية. احنا الانطلاقة كانت بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومازلنا مواصلين فيما يتعلق بتغيير المنظومة العلاجية. احنا بدينا دكتور بدر سماوي كان اعطى تفاصيل ووضح وفسر طبيعة ثلاثة منظومات علاجية. نرجع معك استاذ نجاح سالم، بديت بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، قلت اللي من المفروض الحيطة الاجتماعية هي ولت الكنام، لكن مازال معناتها لليوم التسمية هي بيدا. تفضل استاذ.
3: تقنيا على الأقل وبغض النظر ربما هذا يترف فكري أكثر من طرف عملية أو مثل عملية، أنه هذه الحيطة الاجتماعية خرجت ديجا من بين أول الأسئلة اللي طرحتها كنت في السنربية. هذا من ناحية، لكن وين تكمل أهمية الموضوع كما كان يحكي تواسي بدر السماوي مشكورا، وطرحك أنت رشيق لهذا الموضوع رغم أنه المجلس الوزاري بتاع إصلاح المنظومة بتاع الضمان الاجتماعي مر عليه وقت، لكن هذا ما يمنعش يخليه الموضوع هذا صالح حتى الى الان وقود وزاد. لانه هالصندوق هذا اللي هو الصندوق الكبير نتاع التقاعد، انا نلاحظ كونه اهم من صندوق التقاعد في حد ذاته.
0: علاش
3: ننطلق من الدستور؟ الدستور يقول لك الصحه حق لكل انسان سيد خير، مش لكل مواطن. الصحه حق لكل انسان بمعنى اوضح انه حتى ماهوش مواطن اي ما عندوش الناسيوناليتي الجنسيه التونسيه عنده الحق في الصحه. بينما الريتريت مش الناس الكل تاخذ روتريت، اللي ياخذ روتريت اللي خدم في الوظيفه العموميه اي انكور يلزم يعدي عدد معين من السنوات اللي هو 15 باش ياخذ روتريت، سينو باش تولي له منحه شيخوخه ولا حاجات اخرى. بمعنى اوضح وادق انه الكنام تكمل الاهميه نتاعو انطلاقا من تلك الخدمات التي يقدمها، واللي اهمها ما كان سي بدر الدين السماوي مشكورا بصدد عرضه. ولعل اهم حاجه انا في اعتقادي سي بدر، ولعلك ايضا تتفق معي في هذا، هي المنظومه اللي هي العموميه التي تضم العديد من الناس، واللي ممكن تضم ايضا اللي ما اختاروش، ممكن اقولها جيدا تضم اللي ما اختاروش ما بين الخاص أو المنظومة الخاصة ولا استرجاع المصاريف يدخلوا أوتوماتيكمون في المنظومة العمومية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لاحظنا أنه فما كاتيجوري أخرى متاع الناس اللي عندهم الكارني الأبيض، ولوش دائما وأبدا في الكارني الأبيض. بمعنى أوضح أنه راهو الكنام عنده أهمية كبيرة جدا جدا جدا، وأهم حتى من السينار بي اس، لأنها اللي باش تعطيني أنا كي نخرج للريتريت الشهرية نتاعي وإلا التقاعد نتاعي، باش تعطيك أنت باش تعطي سي بدر وباش تعطي كل المنتسبين إلى الوظيفة أو إلى الوظيفة العمومية. أهم منه نظرا لأنه الصحة هامة من ناحية، ونظرا لأنه فيها استرجاع مصاريف، نظرا لكلفة واحد التداوي في تونس ولتلك الإجراءات المتعلقة بالانتظار متاع المرضى، وثلاثة لكلفة الأدوية أيضا لغلائها. هكذا علاش تكمن أهمية الكنام ويكمل طرح موضوع الكنام. أخيرا وحتى لا أحتكر الكلمة أقول لكونه الكنام لابد لها كيف كيف صندوق الوطن للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكيف كيف السيناسيس لابد لها من أنها تتم ربما التواليتاج متاعها على خط ليزونتربريز بيبليك ونتيليز سوبون لترم التواليتاج السينيسمون إلى آخره، لابد لها من إعادة هيكلة كيف كيف باقي الصناديق الاجتماعية وكيف كيف العديد من المنشآت العمومية في تونس، لأنه هذا يتطلب إنتاج ويتطلب في الوقت نفسه تروي، يتطلب رؤية ويتطلب تروي، يتطلب رؤية ويتطلب في الآن نفسه ناس عندهم الخبرة، بمعنى أنه مش ما نبقوش نعكسه، أي أنه نصلي توا ونجو بعد غدوة نوقع في نفس المطب. يتطلب ناس عندهم رؤية، بمعنى أوضح أنهم عندهم رؤية بالسوق التونسي متاع الأدوية، عندهم رؤية بالوظيفة العمومية، عندهم رؤية بالفقر ونسبه في تونس، عندهم رؤية بالمرض وأنواع المرض في تونس، عندهم رؤية بنسب ولا عدد المستشفيات في تونس وعدد المصحات وعدد الهياكل اللي يمشوا لها الناس للتداوي، عندهم رؤية لانتشار هذه الهياكل في تونس إلى آخره. بس يلزم تكون عنده رؤية من فوق وليست فوقية، من فوق باش يعرف كيفاش يصلح الكنام نظرا لأهميتها. وأكيد أقول مرة أخرى أن الكنام أهم السيناريوهات، لأن السيناريوهات باش تحسب لك قداش عندك، معناتها أن في شيء إكسالي نجم يحسب لي أنا شهريتي، وحتى المشغل متاعي نجم يحسب لي شهريتي، وإلا من بعد ينجم يحسب لي ما يسمى بالتقاعد متاعي، ومن بعد يجيني عن طريق منظومة مثل إنصاف ولا أي منظومة أخرى ولا وزارة المالية. أي لسنا بالضرورة في حاجة إلى سينر بي اس ب 1200 و 1300 ولا 1400 موظف فيها باش تحسب لكيلك ميلي متاع متقاعدين في تونس، بقدر ما نحن في حاجة إلى منظومة متاع تداوي حتى نقي الناس واحد المرض، وحتى نداوي الناس في الوقت المناسب، وحتى نرجع للناس الفلوس متاعهم في الوقت المناسب، لأنه الصحة هامة والناس أيضا في حاجة إلى تلك الفلوس على الأقل في جزء منها اللي داووا بها.
0: نمشي نرجع معاك دكتور بدر سميمي، احنا فسرنا وانت فسرت سي بدر الطبيعة، معناتها ثلاثة منظومات علاج هذوما، المنظومة العلاج العمومية الخاصة وأيضا منظومة استرجاع المصاريف، وكل واحدة فيها أكيد لها ما لها وعليها ما عليها، كما فيها إيجابيات كما فيها أيضا سلبيات. نخلي لك سي بدر شنو نقاط ربما تحفظ على المنظومات هذه، وشنو اللي يلزم يصير من بعد في مراجعة ربما لكل منظومة على حدة. تفضل سي بدر.
2: لما حال الأستاذ سالم طرح برشة يعني أقواس وطرح برشة تساؤلات وهي هامة جدا، بقى أكتفي فقط بما يرتبط بسؤالك. نحب نوضح أنه بالنسبة للمنظومات العلاجية الثالثة تقسيم الحالي حسب النسب هو أنه ما يقارب بين 58-59% في المنظومة العلاجية العمومية، وتجي في المرتبة الثانية منظومة استرجاع المصاريف ما بين 24-25%، وفي المرتبة الثالثة تجي منظومة طبيب العائلة منظومة العلاجية الخاصة بين 17-18%. الحاجة الملاحظة هو أنه في 2008 وقت اللي بدأ تطبيق نظام التأمين على المرض، لأنه ما بداش في 2004، بدأ كان بعد 2007 وقت اللي وقع إقرار المنظومات العلاجية الثلاثة، على الأول بالكل كان 75% في المنظومة العلاجية العمومية. وهذا يعود إلى سببين اثنين. أول حاجة الناس في البداية يعني عجبتها المنظومة العلاجية العمومية باعتبار رخيصة، ولكن ثم الجانب الثاني اللي أشار الأستاذ سالم هو أنه القانون يقول في صورة ما إذا إنسان انخرط جديد في يده 30 يوم باش يختار المنظومة، إذا كان موقعش اختيار منظومة وقتها يقع تصنيفه مباشرة في المنظومة العلاجية العمومية. اللي يقول قائل ويش، لأنه مش ممكن باش إنسان يقعد باش منظومة، والمنظومة اللي تنجم تقول بين قوسين بطريقة يعني طريفة ما يتخش منها حد اللي هي منظومة العلاجية العمومية، خاطر كان يقع تصنيفه المنظومة العلاجية الخاصة يزمه يقع تعيين طبيب عائلة من جمش يعني الكنام هي تعوضه، واسترجاع المصاريف نجم تكون تتجاوز الطاقات متاعه. ففي صورة ما إذا ما يقعش الاختيار يقع تصنيفه في المنظومة العلاجية العمومية، هيك علاش ربما في جزء من التفسير الظاهري هذه هو أنه في البداية كانت النسبة 75%. نشوفه إحنا 75% واليوم نابطه 59%. هنا ثم معناتها إشكالية اللي أنا نعتبر أنه المنظومة العلاجية العمومية مفروض أن تكون تحظى على الأقل ب 75% ولا نقول حتى 80% من منخرطين، لأنه عندنا بنية تحتية واستثمارات تعود إلى سنوات بل إلى عقود. علاش تمشي خسارة ما نستغلوهاش، وخاصة بالنسبة للمناطق الداخلية. وكان حتى نشوفوا توزيع المنظومات العلاجية حسب المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، تلقى في المناطق الداخلية نسبة الانخراط في المنظومة الثانية والثالثة ضعيفة، لأنه ما تماش عدد كافي من القطاع الطب الخاص، وربما حتى في المنظومة العلاجية العمومية ثم ناس كما يقولوا في الكاف ولا في شندوبة يضطروا حتى يتردوا على تونس العاصمة. وهذا يطرح مشكلة الاختلال الصحي الموجود الذي يلقي بظلاله بالضرورة على منظومة التأمين على المرض وعلى اختيار المنظومات. دونك هذه التوضيحات. نرجع هنا لمسألة اختيار المنظومة. أنا برشا أسئلة لاحظ أنا في شبكات التواصل الاجتماعي تسأل أنا أحسن منظومة. أنا بالنسبة لي مش نقدم أحسن منظومة، لأنه كل واحد هو والظروف الاجتماعية والصحية اللي هو فيها.
0: صحيح.
2: مش نعطي أنا كل إيجابيات وسلبيات كل واحدة، وبعد على المستمعي إن كان معنيا بالموضوع أن يختار حسب ظروفي. المنظومة العلاجية العمومية فيها إيجابيات واني موجوده نجم تكون في اغلب مناطق الجمهوريه. ثانيا الكلفه نتاع العلاج رخيصه. ثالثا عندنا مستويات نتاع طب نتاع يعني اطباء خاصه في جانب يعني الاختصاص عندنا راهو قمم هامه جدا اللي ماكوش موجوده في القطاع الخاص، لكن المعروف ان القطاع العمومي هو اللي يرتم الخبره. وهيك علاش مش بالصدفة انه في كليه الحقوق يلزم ديما بحداها مستشفى جامعي. هذه المشكلة في المنظومة العمومية، أنه مش مشي ينزي يمشي ما يلقاش يعني بسهولة ينجم يسجل يقول له نوع بعد 6 شهور إلى آخره. دونك هذه. وثم في بعض المستشفيات مع الأسف مازالت الظروف ما هيش يعني في المستوى المطلوب.
0: نعم.
2: المنظومة الثانية المنظومة العلاجية الخاصة، نحب هنا نضيف حاجة ما قلتهاش الساعة، هو أنه ليس بالضرورة المرور عن طريق طبيب العائلة بالنسبة لأربع اختصاصات اللي هما طب النساء وطب الأطفال والعينين والأسنان. هما مش بالضرورة، وثم حتى يعني بالنسبة للسقف ثم مبالغ أخرى تتزاد مثلا 100 دينار عن كل أصل في العائلة إن كان عنده واحد بوه ولا أمه، 100 دينار عن كل حامل إعاقة، تتزاد 150 دينار في السقف على علاج الأسنان، وتتزاد 150 دينار لمتابعة الحمل. بالنسبة لمنظومة العلاجية الخاصة الإيجابية هو أن الإنسان ينجي يمشي لطبيب العائلة اللي يعرف الدوسي متاعه ونجم يتحققه، والإيجابية أن يمشي في كل وقت ما يستناش يعني صف ونجم يقوم الصباح. ولكن السلبية متاعها هي أنه السقف ينجم الإنسان بول عائلة ينجم ينصله في ظرف 3-4 شهور بعد ترسيله معناته يدفع من عنده. والسلبية الثانية والكبيرة واللي لا تخفى على أحد هو عندما تتوتر العلاقة ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات. شفنا كيفاش أنهم يقطعوا العلاقة
0: في أكثر من مرة في أكثر من
2: مرة. وقتها المريض إيش يعمل؟
0: صحيح.
2: الكلام قالته تمشي تعمل استرجاع مصاريف بينما هو ما عندوش إمكانية باش يسبق له. السلبية كبيرة والتي أخشى أن تكون سببا في هجرة المنخرطين مضمونين في المنظومة هذه إلى استرجاع المصاريف، لأنه ربما مش يكونوا ما هوش اختيار. هذه السلبية متاحة. نجي لاسترجاع المصاريف منظومة ثالثة. الإيجابية متاحة أنا مش مربوط بطبيب عائلة، تمشي لأي طبيب داوي عنده حتى في القطاع العمومي وتسترجع مبلغ معين. دونك هنا ثم الجانب متاع السهولة متاع ليش بقى. السلبية متاحة أنه مش ناس كل قادرة باش تسبق فلوس خاصة مبالغ يعني خاصة تو الأدوية غلات إلى آخره. ولكن السلبية الثانية الكبيرة ياسر هو البطء في استرجاع النفقات والمصاريف. وهذه تقريبا الملاحظة اللي نسأل ونقول استرجاع المصاريف
0: تاخذ برشا وقت. صحيح.
2: دونك هذيك علاش انا بالنسبة لي
0: ومش زادة فما زادة شكون زادة ماهوش متعاقد مع الكنام سي بدر، معناتها ساعات يمشي في خيار انك تمشي تلقى ربما طرف معين ماهوش متعاقد مع الكنام ولهنا تصعب ولا ما عندوش وقتها ما عندوش الإمكانية في استرجاع المصاريف. سي بدر تسمع فينا؟ سي بدر
2: انقطع الصوت لمدة دقيقة تقريبا.
0: تسمع فيها توا؟
2: تو نسمع فيك.
0: قلت لك في منظومة استرجاع مصاريف فما ساعات ربما التوجه مثلا، انا باش نعطيك مثال، المصحة مثلا، المصحة هذه مثلا مش متعاقدة مع الـ مع الـ مع الكناء، تلقى مشكلة في استرجاع المصاريف.
2: الشرط تلقى مشكلة بالنسبة للمنظومة الإدارية الخاصة واسترجاع المصاريف،
0: هو التعاقد مع الكناء
2: والخدمة فيه متعاقدا مع الصندوق، هذا شيء طبيعي ومنطقي.
0: بيه سينيش حنخلي لك التفاعل، سي بدر هاو قدم اعطاه شنو كل منظومة، شنو الإيجابي اللي فيها شنو السلبي اللي فيها، والمواطن هو اللي يختار. ما نجموش زعم هالهينات هذية ولا ثغرات هذية نقاط السلبية يقع أخذها بعين الاعتبار وتصير مراجعة فيها. أستاذ نجح سالم فاثر،
3: الهينات هذية باستطاعتنا نراجعوها وإلا تصير مراجعة فيها، سواء تعلق الأمر من جانب المواطن أو المريض بين ضفرين وإلا من جانب السلطة العمومية، لكن هذا يتطلب في نفسه تضافر كل الجهود. إيش معناتها؟ معناتها المواطن يلزم يعرف روحه اللي كونه راه مش بالضرورة بمجرد أنه الدكتور يمشي للسبيطار، وأنا لاحظت اللي كونه فما برشة من الناس ولت الذهاب إلى المنظومة العمومية ولا ملت المستشفى ولا المستوصف وإلا أي هيكل من الهياكل اللي تابع الدولة رولت هواية عنده أنه كلهم يمشي للسبيطار، وهذا بإقرار أيضا الناس اللي تخدم غالتي. هذا من ناحية على مستوى شخصي، وعلى مستوى شخصي أيضا عندنا نقص في الأطباء، وهذه المشكلة عالجناها وإلا تكلمنا لمعالجتها من أجل معالجتها في العديد من المرات، واللي هي الهجرة متاع الأدمغة تدخل في إطارها أو تدخل في إطار الهجرة متاع الأدمغة. ناحية ثالثة لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الناس اللي تخدم في سبيطارات المستوصفات راهو يلزمهم يفهموا اللي كانوا هما غادي موظفين عموميين، ما نخدمنا على حكينا على السيناربيات. السيناربيات راهو كي تخرج أنت كموظف عمومي بعد باش تاخذ فيها ريتريت، بمعنى أوضح يلزمك قبل ما تخرج للريتريت يلزمك تقوم بالخدمة نتاعك على وجه الأكمل. هذايا من شأنه أنه يبسورب يمتص ذلك ربما العدد المهول اللي هربوا من الوظيفة العمومية الذي كان سي بدر السماوي يتحدث عنه، من كذا كذا من 80% ولا أصبحت في 59% ولا لا تتجاوز 60% إلا تخلني الذاكرة. هذا من زاوية. من زاوية ثانية هذا يتطلب زادة دير رواج وإلا تلك المسالك باش نوضحوا للناس من الأول مرة، وهذا يعني ما ينجم يكون كان عبر وسائل الإعلام، لو ربما إذا عطي الكاف قامت به، أما فما وسائل إعلام أخرى ما تقومش به وما تستدعيش الناس المختصين كما سي بدر حتى توضح ما هي الهينات بتاع المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف، باش الأستاذ نجاح سالم يمشي للمنظومة العمومية اللي كان حب ولا الخاصة اللي كان حب ولا الاسترجاع المصاريف على حب، وهو ساقيه على الأرض بمعنى أنه عارف شنو السلبي وشنو الإيجابي لكل من هذه المنظومات. أخيرا وليس آخرا، هذا يتطلب أيضا سيدة أخيرا، مع الأسف اللي كونه ما يسالش عمادة الأطباء تدخلوا وتتذكروا تدخلوا معنا الأطباء، وقلنا لهم الكونه الناس يزي من أنكم ترفعوا فيما يسمى بكل الفلوس متاع الفيزيت أو إلى آخره، على الأقل خلي الناس اللي هاربة من المنظومة العمومية نظر اللي كونه رغم أنها رخيصة هاربة لأنها صحتها في الميزان، الرجاء كل الرجاء من الناس والأطباء الخاصين أنهم يعاونوا الدولة، وهذايا لابد من أنه يكون نظر لأنه هو أقراب فلوس الدولة، وإذا تحدثنا فيه أقراب فلوس المجموعة الوطنية، على الأقل كيف في بلاصة الفيزيتة ب80,000 ويعملها ب70,000، أنا ما نتصورش الكونه باش ينظر الطبيب مع الشكر له، نعرف لكونه هو موجود.
0: وهي صارت وقتها المبيرزة تذكر أستاذ، صارت وقتها وبعد صارت ترى تراجع من الأطباء.
3: نعم وهذاك صار.
0: أي صار تراجع في الزيادة.
3: وتدخل زادة من طرف السلطة العمومية كيف صاروا فما وقع سبقا معناتها بكل وضوح وبكل موضوعية ضغط من طرف العديد من الأطراف وخاصة الإعلام وتم التراجع في هذا. إذا ظافرت كل جهود إذن سيدة خيرة حتى ألخص ما بين الناس المرضى المواطنين الأسد الإعلام المختصين سي بدر مدام خيرة إلى خلاف والسلطة العمومية والأطباء بكلنا والفرامل والمساعدين متاعهم والأطباء بكلهم اللي موجودين في المستشفيات ولا في المصحات الخاصة، ساعتها نلقوا على الأقل حل وسط اللي هو المنظومة العمومية رجعوا لها الناس وترجع الثقة فيها، لأنه جزء منها رو ما عندهمش ثقة في المنظومة العمومية ما لقري اللي أرخى.
0: نعم.
3: يقول لك أنا نمشي نعدي عند الطبيب ذاك.
0: يمكن حتى طول الإجراءات رو استيد ساعات رو طول الإجراءات باش يأخذ موعد وشوف الموعد وقته شو وفما ساعات حالات استعجالية معناتها يلزمها السرعة في باش تاخذ الموعد ولا باش تقابل الطبيب ولا باش تقوم بالتحاليل نتاعها ولا غيره معناتها فهمت هذاك علاش
3: اخيرا الناس تحدث على في جزء منهم وين كان هو ساقه هكا في قلب حديث في بدر، لكن في قلب الحديث ربما ما حبش يتعمق فيه واعرف طبيعة الرجل أنه يحب يتعمق في مسألة من المسائل يتعمق فيها. في الفيسبوك أنا لاحظت ما برشا نقاشات والله العظيم لا أنزل الله بها من سلطان، الناس ما تفهمش، هي ما تفرقش ما بين السي ان اس اس والسي ان ار بي اس وما تفرقش ما بين كلام والسي ان ار بي اس إلى آخره، وتبدأ تتكلم دعوا الناس المختصين يتكلموا. والفيسبوك هذا اللي ولا في يجمع الناس الكل المختص وغير المختص اللي يعرف واللي ما يعرفش، ولت الناس
0: فوضى
3: والناس كل تحكي في الطب والناس كل تحكي في الفضاء والناس كل تحكي في النووي والناس كل تحكي في النازع والناس كل تحكي في الجرائم والناس كل لا لا لا دعوكم دعوا أهل الاختصاص ودعوا المسائل للناس المختصين فيها. ونرجع مرة أخرى لذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف الناس في علاقة بالمنظومة العمومية والمنظومة الخاصة والمنظومة
0: استرجاع. واضح استاذ سي بدر، تقريبا ما عادش عندنا برشا وقت، فما نقطه بركه سي بدر انا باش نرجع شويه لمنظومه استرجاع المصاريف تول مو فما مبلغ محدد هو ولا سقف محدد ما يلزمش تجاوزه، فما اللي ربي يعطيه الصحه الحمد لله وان شاء الله ربي يعطينا صحه الناس الكل مثلا يبقى عام كامل ما يمشيش للطبيب ما يسترجعش مصاريف ما هيك المبلغ هذاك كان قبل في بدايه الكنام يظهر لي على ما نثبت كان يسترجعوا المبلغ هذاك لانه هو مصرف منه حتى شيء يقع استرجاعه معناتها الكنام كي انت ترجعه له توا ولت ليه العمليه ذي ما عادش ممكنه سي بدر صحيح ولا يمكن خاطر الازمه تاع الكنام لانه فما مشاكل اليوم زاد نتاع سيوله هذاك علاش يمكن هذا اللي برر التاخير ساعات في صرف معناتها المستحقات نتاع اي بالضبط هذا اللي يخلي شويه التاخير اللي يصير ولا انه ما كانش موجود في البدايه توا ولات ملحوظه راه ساعات يقعد بالشهر وحتى اكثر حتى من شهرين انا خاطر نعرف يعني انا منظومه استرجاع مصاريف ونعرف النقطه هذه ملمه بها بالقديم معناتها تبتا بالقديم تفضل سي بدر باش نحاولوا نلخصوا لانه ما عادش عندي برشا وقت فاصل سي بدر
3: مش مشكله ايوا عندي الاجابه سيده خيره
0: انا عارف سامحني برك استاذ باش نشوف سي بدر معانا ولا لا سي بدر اسمي تسمع فينا سي بدر سي بدر اسمي معانا ولا لا ما نعرفش يظهر لي انقطعت كاين وانقطعت المكالمه
3: مع الاسف
0: نعاودوا نشوفوا نتصلوا به اما ما يسالش نخلي لك التفاعل سي نجح ما يسالش نخلي لك يتفاعل
3: الامر هذا يرجع الى طبيعه الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي في تونس السيده خيره الانظمه نتاع الضمان الاجتماعي انظمه تضامنيه وتوزيعيه تضامنيه وتوزيعيه ايش معناتها تضامنيه معناتها انت تدفع حسب الشهريه نتاعك تدفع في الكنام ولا تدفع في السي ان اس اس ولا تدفع في السي ان ار بي اس وفي النفس من بعد تجيك ما يسمى بالريتريت نتاعك ولا تجيك ما يسمى بتلك التفتوفة اللي باش تعمل باش تداوي بها لكن طبيعة هذا النظام من بين سلبياته أنه اللي دفعته ما تنجمش تسترجعه الدليل على ذلك أنك باش تساهم في الريتريت نتاعك ما تنجم تاخذ الريتريت إلا ما توصل سن التقاعد نتاعك وحتى لو كان حبيت تسترجع الأموال هذاك عندك شرط فقط كيف يولي ما عندكش 15 سنة أي لا يمكنك قانونا أن تتمتع بجراية تقاعد تفضلي سيدة خير
0: نعم مازال مش معانا يظهر انقطعت المكالمة مع سي بدر تبقينا هذية معتها أستاذ أنه اليوم نوعية الإشكاليات هذية والمشاكل هذية اللي ضروري تجاوزها يرجع معنا سي بدر مرحبا يا سي بدر
2: مرحبا مع الأسف قصت المكالمة وحرمت من الاستماع إلى تعليق الأستاذ نجح ثالث
0: باهي مش مشكلة أستاذ لمحالة ترجع
2: وهم جدا يعني بصراحة
0: تفضل هو احنا توقفنا عند نقطة في علاقة باسترجاع المصاريف سي بدر انا سألت السؤال ولمحالة سي نجح معتها الدخل وكان وضح في النقطة هذه اللي طرحتها ونعود نطرحها عليك مرة أخرى في منظومة استرجاع مصاريف مول المواطن ولا ولا المريض اللي هو يتمتع بالمنظومة هذية عنده سقف محدد معناتها متاع المصاريف اللي بشيقة استرجاحة، هو ربي كما قلت يعطيه الصحة عام كامل الحمد لله ما مشيش للطبيب، لكن المبلغ هذيك يظهر لي من حقه، وكانت في وقت من الأوقات يقع استرجاحة المبلغ المالي هذيك اللي هو من حقه، كان يسترجع وكان الكنام يرجع تبقينا تولي ما عادش فما الإمكانية. سي بدر كيف هل انه ضروري اليوم تصير المراجعه في النقطه هذه في المنظومات هذه وكيف في طريقه التعاطي معها؟ تفضل تفضل استاذ باش
2: نكون واضحين.
0: اي ما عادش عندي برشا وقت سي بدر باش نحاولوا نحوصلوا.
2: تفضل. اي واحد يسترجع انا ما نحبش بها احنا ننطلقوا مفهوم التامين.
0: أي.
2: أي. انا ولا انت والاستاذ نجح سالم نعملوا اشراف نتاع سياره عام كامل ما يقعناش حاجه يرجعونا فلوس
0: لا
2: رجعوناش. دونك مفهوم التامين ينجم انسان يعمل معناتها يعمل اسيرونس تاع سياره ويدفع 500 دينار وبعد شهر اللي قد يقع له حادث. دونك مفهوم التامين راهو معناتها هيك هو البرنسيب. تبقى ثم شكون طلب ان سرت ما يقول لك انا كيما نسترجعش توا المونطو هذا نجمش تحوله لي على السنه الماليه هذا. أي. نتصور اللي نجم يقع.
0: ايوه
2: دونك انا بالنسبه لي هذا استرجاع المصاريف وزيد راهو ديما في مفهوم الضمان الاجتماعي راهو ديما مساله التضامن موجوده. هيك علاش بالنسبه لي مش هذا المشكل، هو انه ما اللي ما يمرضش يقول الحمد لله ويا مش نحبوا احنا هكا ولا. دونك انا بالنسبه لي مش هذا الرئيسي. الرئيسي هو انه المنظومه نتاع استرجاع المصاريف انه يقع الرقمنا، ونحب نسطر على كلمه رقمنا، راهو استرجاع المصاريف والمنظومة الأجهزة الخاصة راهو في صورة ما إذا نتطوروا فرمنا رقمنا راهو مش نقضيه تقريبا على 50-60% من المشاكل. نحب هنا بما أن الوقت صغير باش نعطي توصية للأخ الأستاذ ناصر سالم تحدث على السي إن آر بي إس. المشاكل اللي طرحها حقيقية، ولكن أنا نقول له راهو المشاكل متعلقة بالمضمون الاجتماعي متعلقة بالسي إن آر بي إس راهو أعمق من هكا. راهو بالنسبة للمضمون الاجتماعيين، وهنا توصية ونصيحة برقية، أنه الناس اللي عندهم معناتها انخراط في نظام العمل غير الأجرة اللي صب أرواحهم يعيشكم ما تخلوش أرواحكم ما تصبوش على أرواحكم، حاولوا ديما تنضبطوا على خاطر وقت اللي ما تصبوش على أرواحكم راهو ثم مشكل تقع مع الكناة ومع السينسيس. لا محالة الحق في العلاج مضمون، لكن حاولوا قدر الإمكان أنه تخلصوا المساهمات نتاعكم.
0: يلتزموا معناتها
2: بالمواعيد اللي عنده معناتها يكون أجير ويصبوا عليه يحاول باش يراقب العرف نتاعو صب عليه ولا، وثم منظومه في السي ان اس اس باش ينجم كل تريميستر يعلموه قداش معناتها صبوا عليه باش على الاقل نهار تبي يستحق الكرني يمشي للكنام ما يقولوش ما عندكش حق ترسلي معناتها يعملوا تسهيلات وحراج الى اخره. دونك توصيه باش الناس تحاول ان يثبت الوضعيه نتاعها مع السي ان اس اس. وهيك علاش قلت بالنسبه للسي ان ار بي اس الموظف الشهريه نتاعو مضمونه الى اخره، ما يعنيش هذا الكلام اللي قاله الاستاذ نجح حسابه صحيح، لكن بالنسبه للسي ان اس اس راهو ثم اشكاليات كبيره. وتوصية أخرى بالنسبة للناس اللي يبدوا المنظومة نتاعهم، راهو الكرني اللي ياخذوه إلا في جانفي، التأثير نتاعو يبدأ في جانفي. وهنا توصية نصيحة إذا كان ممكن نرفعوها لكنام أن نحاولوا نتجنبوا الاكتظاظ في بداية شهر جانفي وخلي الناس الكل يستحقوا الكرني.
0: نعم واضح سي بدر، هذي شنو نجم نقوله، ما جيناش على الصناديق الاجتماعية الكل، أما نخلوها إن شاء الله حصة أخرى لأن زاد عنا فيها ما نقوله الحقيقة. كلمة الختام سي بدر، كلمة الختام وبعد نرجع لك أكيد أستاذ نجح حسين في كلمة الختام. 30 ثانية قولي
2: 30 ثانية. المنظومة العلاجية العمومية
0: إصلاحها
2: يرتبط، إصلاح المنظومة العلاجية العمومية يرتبط بتأهيل قطاع الصحي العمومي. ثانيا بالنسبة لمسألة طبيب العائلة المسألة مرتبطة بتحسين العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمات. المنظومة الثالثة مرتبطة بتوفير السيول المالية للكنان باش تخلص الناس في أقرب وقت ممكن.
0: واضح سي نجح، كلمة أستاذة
5: كلمة إن شاء الله الناس الكل لاباس، وإن شاء الله ما تستحقوش الكنام وما تستحقوش الطبيب
0: إن شاء الله يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك دكتور بدر سماوي، تحياتي ليكم، شكرا على كل ما تفضلتوا به، دمتم في أمان الله وحفظه. نتقابل معكم غدوة استوديو نيس إن شاء الله 9 حتى 11.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نستقبل به الصباح الحمد لله والشكر لله، وهي أجمل بداية لكل صباح. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن كنز من كنوز الجنة، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. رغب الله تعالى عباده بذكره، ورتب عليه الأجور العظيمة، وأمر به في القرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر الله أنه مع عبده طالما أنه ذاكر له، فمن داوم الذكر عاش في ظلال ربه طوال أوقاته. ويعد الذكر من أفضل الأعمال الصالحة التي قد يأتيها المسلم يطلب فيها رضا الله والقرب منه. وقد ورد في الحديث النبوي أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل خير من الدنيا وما فيها. والذكر من حيث منزلته ووزنه في الميزان يعدل عتق الرقاب، ويعدل أيضا الإنفاق في سبيل الله. وأفضل الذكر والذاكرون كثيرة، فإن الذكر مكفر للذنوب بإذن الله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والذكر من أثقل الأعمال الحسنة في الميزان يوم القيامة. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وحين كان النبي يسأل عن وصية أو عمل يقرب إلى الله سبحانه كان يوصي بالذكر، فهو من أيسر الأعمال وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعد أيضا من غراس الجنة، فيجده المسلم أمامه في جنته فيفرح بها، وهو كذلك في منزلة قيام الليل والصدقة. ففي الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قعد أو عجز عن القيام أو الصدقة فليكثر من ذكر الله تعالى. والذكر كذلك سبب للنجاة من عذاب الله يوم القيامة، وسبب لنيل رحمته ودخول جنته.

عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ورد عن نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله يحقق كنزا من كنوز الجنة، ويقصد منها الافتقار والتذلل لله سبحانه، كما أن في قولها إقرار بقدرة الله تعالى. ولفضل ذلك الذكر وعظمته حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإكثار منه، فيروي البخاري في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وورد في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا خصصت لترديد ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، منها عند الاستيقاظ في الليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ويستحب

قولها إثر الأذان وفي أدبار الصلوات، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتستحب الحوقلة أيضا عند الخروج من المنزل، ففي الحديث: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. وقد وردت عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الكثير من الأذكار والأدعية الواردة عنه مع فضائلها العظيمة، منها التهليل، وقد ورد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من الأذكار المستحبة أيضا التسبيح بحمد الله، وفي فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: جدير.
1: اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وأوهبنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنياتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا يا رب العالمين. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أصبحنا في حفظ الحافظ ورحمة الخالق. اللهم ارزقنا في هذا اليوم حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان يا أرحمن يا أرحم الراحمين. دمتم بخير.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة.

0: 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عين دراهم وفرنانة 90.3 ميجا هرتز، غرد دماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: بإمضاء نورة الهمامي.
1: والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفيه بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل اسأل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا إراع ومرعى من الذي يرعاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة من الذي أبكاك؟ والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء ولقاء جديد يجمعنا بإذن الله. عظمة الله عز وجل واسعة وكبيرة جدا، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بها، فلا أحد يستطيع أن يحيط علما بعظمة الله تبارك وتعالى. فعظمته تبارك وتعالى لا يعلمها سواه عز وجل، وذلك أن عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك حجم هذه العظمة إلا ما كان الله عز وجل قد عرفنا إياه في قرآنه الكريم، وذلك من أجل أن نعظمه حق العظمة وأن نعبده حق العبادة. اجعلنا يا ربي ممن رضيت عنهم وقربتهم منك وعفوت عنهم، وأنت القريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب.

يا الله، ما ألطفك وما أكرمك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا بك يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها غمي وهمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين.

اللهم إليك مددت يدي، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا أرحم الراحمين يا الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت أنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عني يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم أني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب المضطر إذا دعاه، اكشف ما بي من سوء برحمتك يا الله. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم آت نفسي تقواه وزكها يا خير من زكاه، أنت وليها ومولاه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما لطيفا غفورا غافرا يا خير المسؤولين، يا أكرم الأكرمين، يا جواد السائلين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم المعطين يا رب العالمين. اللهم أعصمني من فتن الدنيا، اللهم أعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عونا ومعينا وحافظا ونصيرا وساترا وحفيظا وكريما ورؤوفا ورحيما يا رب العالمين.

0: تمام الساعة 6 صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكاف أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسم جامعي، وبما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة ديابي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية التي قد تكون مصحوبة بنزول كميات هامة من الأمطار تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. في أنبائنا الدولية، قالت مصادر طبية فلسطينية أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء و17 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة. واصل الكيان الصهيوني أمس اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض أمس، في ثاني حادث من نوعه تشهده البلاد خلال يوم أمس، فيما شهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بشمال شرق العاصمة الرياض. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

صباح الخير، يا صباح الورد والأنوار على كل مستمعينا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. نهايرنا نهاير لحد اللي يوافق 20 سبتمبر 2026. نتمنوه إن شاء الله يكون نهار الخير ونهار البركة على الجميع. نحب نسلم على توت ليكيب اللي معايا اليوم في تأمين أولى منوعاتنا صباحية، صباح نرباح اللي نترفقوا فيها إن شاء الله مع بعضنا حتى للعشرة. كل من سيمر زجيار كنصليت هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميدي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. برشا بتبيعة موزيكا بدينا بها، وبش نكملوا مع عدة اختيارات غنائية مزينة برشا لليوم، إلى جانب متابعاتنا المتنوعة في كل الميادين وبطبيعة الحال أركينا اللي عنا واللي استنستوا وولفتوا بها. نحب نسلم زادة على كل الناس اللي في قتويك اللي قصد ربي وتخدم. نعرفوا أنه فما برشا ناس وفي القطاع العام وإلا الخاص متوكلين على ربي ويخدموا. نقول لكم إن شاء الله ربي يعينكم. اللي شد طريق صفر زادة كيف كيف، نقولوا لكل المستعملي الطريق وناس المسافرة بون خوت لكم، تحلطوا إن شاء الله سلامات. وتحيتنا بصفة عامة لكل مستعملي الطريق. بتبيع نرجع مع اختياراتنا الغنائية لليوم، ولأركينا شوية آخر في أحوال طقسنا.

مواصلين معكم مشوارنا في صبحيتنا مرة أخرى، نقول لكم نهاركم فل وياسمين مستمعينا الكل وين ما كنتم. أولى أركاننا باش تكون بالطبيعة مع أحوال طقسنا لليوم، طقس لحد 20 سبتمبر 2026، باش يكون متميز بأمطار تكون مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة باش تكون في تراجع طفيف، البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. أكثر التفاصيل بالطبيعة مع 7:15 في أولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع مع اختياراتنا الغنائية ورجعين معكم في ركن حدث في مثل هذا اليوم.

0: لقد أتت الحرب.
1: الاستعمار لابد أن يلحظ
2: يهدف البعيد
1: إلى أين المفر؟
2: لا يرفض حد
1: لا مفر،
2: لكن حب نبنيه على أساس.
3: في مثل هذا اليوم، مثل هذا اليوم
4: مثل هذا اليوم من تاريخ 20 سبتمبر برشا أحداث صارت. نرجع تحديدا العام 1187 كما اليوم صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس. أما بالنسبة لعام 1519 تاريخ اليوم يوافق وصول المستكشف فرناندو ماجلان إلى مدينة شلوقة مع 270 من رجاله في رحلته حول العالم. نمشي شوية لعام 1637 من تاريخ اليوم يوافق التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير وتشارلز الأول ملك إنجلترا. أما بالنسبة لعام 1870 من تاريخ اليوم القوات الإيطالية تدخل العاصمة روما. نمشي والعام 1946 كما اليوم صار فيه افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي اللي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية، وكان الافتتاح مبرمج بين 1 سبتمبر و 20 سبتمبر من عام 1939. نمشي شوية العام 2010 كما اليوم صار فيه وقوع معركة الحوطة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة. ونختمو بعام 2023 كما اليوم يوافق وقف إطلاق النار في مرتفعات قرباج بوساطة روسية بعد اشتباكات استمرت لمدة يومين. المواليد وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يوافق اليوم أعياد ميلادها. العديد من الشخصيات اللي في تاريخ كما اليوم عنا ولادة أرثر أمير ويلز واللي هو ولي عهد إنجلترا، تولد كما اليوم من عام 1486. عنا ولادة زادة جيمس ديوار اللي هو عالم كيميائي وفيزيائي اسكتلندي، مولود كما اليوم من تاريخ 1842. ونمشو العام 1918 كما اليوم ولادة جورج موس اللي هو مؤرخ ألماني. وبالنسبة لعام 1934 ولادة الممثلة الإيطالية صوفيا لورين. ونختموا بعام 1985 ولادة لاعب كرة القدم الفرنسي رونالد زوبر. بالنسبة للأعياد والمناسبات 20 سبتمبر يوافق عيد الاستقلال في أوسيتيا الجنوبية، دونك هذا ركن حدث في مثل هذا اليوم اللي وصلنا توقيتنا 53 دقيقة بعد 6. سويهتنا الأولى في ساعة ما تعديت معكم، بتبيع نرجع بعد الموجز مع بقية أركان. نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجة راديو كيف، ومرة أخرى نجدوا تحية ونقول لكم نهاركم زينة.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام الساعة 7 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. مع اقتراب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة الدياباي في ظل ملاءمة العوامل المناخية وتهطل الأمطار، وأشار الاتحاد إلى توفر مختلف أصناف البذور. نظمت جمعية الرابط التربوي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف مؤخرا قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق بمعتمدية سقيط سيدي يوسف، تم خلالها توزيع مساعدات مدرسية على عدد من التلاميذ. تم إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، بما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكاف أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسم جامعي بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. قالت مصادر طبية فلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء و17 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة. كما واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف على عدد من المناطق. سمع دوي انفجارات مجدداً في العاصمة السعودية الرياض أمس، في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال يوم أمس، فيما شهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بشمال شرق العاصمة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
3: فيروز.
4: فيروزيات.

0: رجعنا معكم. هذا كان ركن في روزية. توقيتنا 15 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى. نقولوا صباح النور للناس اللي التحقوا بينا تويكا عبر موجة ترجو الكيف. وقيت باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد وآخر المستجدات فيما يخص أحوال طقسنا لليوم وليامات الجاية. سليم نقول لك نهارك زين. مرحبا.
1: صباح الخير آمنة وصباح الخير كيفك مستمعين ذاتك.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك أحوال طقسنا كيفاش باش تكون؟ نسمو أنه العشية فما شوية أمتار ومعك أنت خلينا نزيدو يعني نستفسرو ونفهمو أكثر.
1: بداية البارح كانت سحب الرعدية كانت حاضرة موجودة ما كانت مصحوبة بالأمطار كانت غزيرة
0: تم
1: تقريبا أغلب المناطق وين سجلنا أعلى الكمية 62 ملم في قرقنة ولاية صفاقس 45 ملم في سند ولاية قفصة 45 ملم في القصرين 35 ملم في سيدي بورويس ولاية سليانة 20 ملم في قصور السيف ولاية المهدية و 16 ملم في المكناسي ولاية سيدي بوزيد. بقية المناطق ما تزوجتش 10 ملم. هذوما على الكميات وبالطبيعة نحن تنعود كما عودناكم تنشروا القائمة التفصيلية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم الأمطار مازالت متواصلة. الأمطار تشمل خاصة أغلب المناطق أما تكون خاصة غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تكون غزيرة ومؤقتة رعدية بمناطق الشمال والمناطق الشرقية. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. إن شاء الله
0: يا ربي.
1: بالنسبة للريح المقطع الشمالي بالشمال والوسط والمقطع الشرقي تكون بالجنوب ضعيفة معتدلة أما تقوى أثناء السحب الرعدية وين تنجم تتجاوز 70 كم في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة تكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جيت كيف سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى. سليانة 26 درجة، جندوبة 26 درجة، وباجة 25 درجة.
0: واضح سليم.
1: بالنسبه للغدوه كيف كيف مازالت الامطار تكون غزيره خاصه بمناطق الشمال. مازال الخير مازال متواصل. ان شاء الله ربي راح تكون ذي موسم بدايه موسم فلاحي طيب. الخير مازال متواصل نهار اثنين نهار ثلاث نهار الاربعاء. ان شاء الله تكون امطار الخير وان شاء الله امطار الخير وبلاش اضرار.
0: يعيشك سليم يعطيك الصحه يا سيدي على التفاصيل هذه. ان شاء الله اكيد تكون امطار الخير والبركه ديما. في وقت الامطار ناخذوا الاحتياطات اللازمه سورتو العباد اللي تسكن بحذا الاوديه. نقولوا ان شاء الله ربي يحمي الجميع وان شاء الله ربي يكرمنا. هذا ركن احوال طقسنا لليوم. نرجع معكم مع غنينا وشويه اخر نعطوكم فكره فيما يخص صيدليتنا المناوبه في ولايه شمالنا الغربي.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام الساعة 7:30.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. قريباً الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكفة. مطالب بتوفير الأسمدة خاصة مادة الدياب استعداداً لانطلاق موسم الزراعة الكبرى بولاية باجة. بمدينة جندوبة المطالبة بإيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المرورية. تواصل أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني للتباحث في مجالات التعاون ذات الأولوية. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8 صباحا. إلى اللقاء.
4: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
5: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
4: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
5: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
4: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
5: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
4: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.

رجعنا معكم 37 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم زين مستمعينا الكل، معكم عبر موجات راديو الكيف حتى للعشرة في صباحنا رباح وقيت. باش نعطيكم فكرة فيما يخص صيدلية المنوبة في ولاية شمالنا الغربي تلت الأسبوع هذية حتى النهار 26 سبتمبر 2026، تكون الانطلاقة بولاية الكيف الدهماني، صيدلية عمر الجزاني، السرسة حسني عبد الوهاب، الكسور خالد التناني، الكيف المدينة سندس بوليفا، زفيتلانا باتشيخ، سمير تبرزقي، تجروين سعاد الشيرني، ساقية سيد يوسف، أمل بوغان من قلعة سنين منصف عاشور، ونبر أمل بوغان من قلعة سنين منصف عاشور، ونبر عمر الحناشي. بالنسبة لولاية بيجة، عنا بيجة المدينة صيدلية حنان جبي، فتحي المغيربي، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق قسم، سيدي إسماعيل في راس نصيري، مجاز الباب إسليم شاكر، نفزة سونيا قدور، واد الزرقاء نادية الشلويتي. نرجعوا لولاية جندوبة، عنا بالريجيا صيدلية أحسن الغزواني، بوسالم مهدي الوسلتي، جندوبة الشمالية، جندوبة الجنوبية منظر بوغساس ومهدي المهدويني، تبرقة ربيعة مشراوي، عند راهم نادية مرزوقي، غار الدماء غسان مجدي، فرنانة طارق العلوي. نختمو بولاية سليانة الروحية، صيدلية محمد الهدي العرابي، لكريب حسن نعيدي، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد رشاب صفر، سليانة المدينة رشدي السيدي، قعفور توفيق ريحي، كسرة صيدلية يوسف المفداوي، وختاما مكثر شادلي الواتي. هذه دونك الصيدليات اللي تخدم تيلت الأسبوع هذية حتى النهار 26 سبتمبر 2026 بولاية شمالنا الغربي في فترة المناوبة. أكيد رجعين مع اختياراتنا الغنائية اللي حابينها تصحبنا اليوم في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. مرة أخرى نسلم عليكم من الناس الكل، وتحية لكل مستعمل الطريقة.

صغرت عمري يا الصفرة مثل ورد اليدية، صغرت عمري يا الصفرة مثل ورد اليدية، كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا، ونحلف لو نمشي على الجمرة

رضا عرايا وخلا ورقي تذبل بين ايديا ورضا عرايا وخلا ورقي تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا لله شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي ماتوا

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع. نحكي شوية فيما يخص الأخبار الثقافية، نحكو على تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. هذه اللي أعلن عليه المؤرخ والمنسق الخاص باللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. المؤرخ اللي أعلن على الحكاية هذه هو عبد الحميد الأرقش البارح من خلال تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل هذا، وهذه من خلال حفل إسناد زوز جوائز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. انتظم الحفل هذية بمركز الفنون والثقافة والأدب بقصر سعيد بالحضور العدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بشأن الثقافي. وكان أشار الأرقش رئيس لجنة إسناد جائزة ابن خلدون في مستهل الحفل الأهمية الجائزة على المستوى الوطني والدولي، وبين أن المناسبة هذية تمثل فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. أوضح زادة أنه فما 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن السجل هذية، وكذلك الجزائر من الدول اللي من بينهم، باعتبار أنه ابن خلدون اكتب فيها كتابه العبر والديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تركيا زادة اللي تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ومصر اللي أمضى فيها ابن خلدون جانب من ناحيته وأكمل فيها عدد من كتاباته. وبين زادة عبد الحميد الأرقش أنه إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء كثمرة لجهود عدد من المثقفين والمفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة ساهموا في إعداد الملف وتوفير مخطوطات ووثائق تاريخية تتصل بابن خلدون وثرائه الفكري. أضاف أنه مبادرة تسجيل عبد الرحمن ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم انطلقت منذ سنة 2024 باش يتم تتويجها بإدراج المقدمة ضمن السجل هذية، اللي الهدف منه هو صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال القادمة. بطبيعة هذه حاجة تنزيد لبلدنا على المستوى الثقافي، ونعرفوا برشا القيمة الكبيرة لابن خلدون وكتابته. مكملين معاكم، نرجع إن شاء الله في الجزء الثالث اللي بيشرفقوكم فيه في سويعتنا الثالثة من 8 حتى 9 عبر موجات راديو الكيف. ونذكر إنه برنامجنا إن شاء الله يكون الاختتام متاعه مع 10 نتاع الصباح في صباحنا إرباح.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تمام والثامنة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد من مستشفى الجهوي بالكافة. مطالب بتوفير الأسمدة خاصة مادة الدي أبي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى بولاية باجة. وبمدينة جندوبة المطالبة بإيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة بتوفير الكمية الكافية من الأسمدة خاصة مادة الدي أبي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى، وفقا لما يضيف كهيئة مدير بالاتحاد سفيان الرزقي.
4: بالنسبة لاستعداد الموسم نتاع زراعة الكبرى كما نعرفوا تو الطلبات تكون أكثر ما يمكن على الأسمدة الفوسفورية. بالنسبة لنا احنا في باجة عدنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقينا الدي بي معناها الكميات نتاع مناول قاعدة تخرج وماهيش مكفية الحاجيات نتاع الفلاح، خاصة وأنه المؤشرات نتاع الأمطار باهي تخلي الفلاح معناها يبدأ يحذر في روحه. وكما نعرفوا الموسم نتاع زراعة الكبرى يبدأ من شهر أكتوبر في التحضير معناها لزراعة الأعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده الدي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 كونتار الفلاح هذا من عملاه والكونير يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كل تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون الموسم ان شاء الله يكون جيد.
3: تم أحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، بما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. مديرة المدرسة أنيسة رياحي تضيف.
5: احنا في المدرسة عندنا باركور تكنيكال انجينير مهندس في العلوم الفلاحية، وعندنا ليسونس تم الموافقة على التأهيل نتاعها سنة واللي هي لابيلاسيون نتاعها سيونس تكنولوجي دورابل انوفونت. دخلوا معنا طلبة جدد في الاختصاص سنة في البروميير اني، وعندنا بيان سور دوزيام اني و ثوازيام اني في الليسونس القديمة. في الباركور هذايا حاولنا باش نكونوا انوفون وتكون الفورماسيون نتاعنا طالبينها سوق الشغل، ودخلنا فيها دي سبيسياليتي مختلفة، خاصة لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقة زادة بالانتيليجنس ارتيفيسيال او سيرفيس دون اغريكولتور دوراب. وحنا الزراعات الايكولوجية معناها نشجعوا عليها ونقريوها برشا في المدرسة، يعني النظم الزراعية الايكولوجية الحقيقة عندنا برشا اساتذة مختصين فيها. هذيك علاش حابين الليسونس هذيا في النوفيل ابيليتاسيون نتاعها تكون الاختصاص هذيا موجودة، وثم لي ستادي سكيلز لي سوفت سكيلز موجودين اللي تمكن من الطالب باش يحصل على مهارات اخرى، من شأنها زادة باش تحصل له نسبة النجاح نتاعو لو فات دو ديكروشي معناها دي زومبلوا على النطاق معناها الوطني ولا حتى على خارج نطاق الوطني.
3: نبقى في الكافة، إن أعلن المدير والجهة للصحة الدكتور محمد منصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، الذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها.
6: قسم العمليات الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد، المشروع هذا إن شاء الله قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين ينطلق في الحظيرة متاعه بمبلغ 4 مليارات 100 مليون، توسعة وتهيئة لقسم العمليات بالطبيعة لإعطاء صبغة ذات جودة، صبغة جامعية منها قولا وفعلا، ويعطي إضافة كبيرة للعمليات الجراحية لفائدة النساء متاعنا وكذلك لفائدة الأساتذة الجامعيين والمساعدين المستشفيين الجامعيين في ظروف طيبة. إن شاء الله منها المشروع هذا يعطي نقلة نوعية في خدمات طب النساء والتوليد من حيث توسعة منها نوعية العمليات وكذلك الإحاطة بالنساء متاعنا، علما وأنه كل العمليات تقريبا يتم إجراءها بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك منها تجنبا لتنقل النساء وكذلك أيضا لإضفاء منها جودة في الخدمات متاعنا.
3: إلى جندوبة، وعلى خلفية تشكية عدد من مواطني جندوبة المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل المدينة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومي حفاظا على سلامة المترجلين.
7: موضوع الاكتظاظ والسلامة المرورية خاصة في النقاط اللي تشهد حركة كبيرة وهي تخلق خطر على المواطنين والمترجلين، موضوع ما عادش مجرد شكال في الحركة المرورية ولا مرتبط مباشرة سلامة الناس ويستحق معاينات ميدانية وحلول عملية خاصة في أوقات ذروة. نلفت النظر لكونه نعتبرها تفتقدها جندوبة وخاصة وسط البلاد أن اكتظاظ رهيب، مما زاد عمق الحالة هو الكبالات مازلنا نتابعه في وضعية. زادت عندنا أكيد جلسات مع بلدية مع المكلف باللزمة باش نشوفوا شنية باش يكون صالح في علاقة بالسلامة المرورية.
3: توصلت يوم أمس لليوم الثاني على التوالي بمدينة إيسن الألمانية أشغال والمنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم 3 ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. وتناولت الورشة الأولى سوق الشغل خاصة الأعمال المختصة وشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة، في حين خصصت الورشة الثانية لبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس ومدينة إيسن في قطاع الصحة، ولا سيما في مجالات الصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والدخول إلى الأسواق والتعاون في مجال الأعمال. وخصصت الورشة الثالثة للتباحث حول أفاقي التعاون في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والابتكار والكفاءات والتحول الانتاجي والتعاون الرقمي. وشكلت الورشات الثلاث فضاءً لتبادل الخبرات والآراء والبحث في فرص الشراكة بين مختلف الفاعلين من تونس وألمانيا. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، قالت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت أمس خلال الساعات الماضية 4 شهداء و17 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي المملكة العربية السعودية، سمع عدوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض أمس في ثاني حادث نواه تشهده المدينة، فيما شوهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي العاصمة. وقال دفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر، ولم تصدر السلطات السعودية أي معلومات إضافية بشأن الحادثين حتى الآن. ختاما، واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. هذا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت تفجيرين في بلدتي مركبة وطلوصة وعملية تفجير عنيف على مراحل في بلدة المنصوري، كما نفذت تفجيرا ضخما في بلدة ميس الجبل. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما تذكير بأبرز ما جاء فيها: مطالب بتوفير الأسمدة خاصة مادة دي بي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى بولاية باجة. قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكافة. وبمدينة جندوبة المطالبة بإيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 9 بإذن الله تعالى، اللقاء.
8: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية. بدايتها تكون بأولمبيك الكاف اللي يلعب اليوم لقاء ودي في ملعب الكاف الساعة 3:30 بعد الزوال ضد جارو جندوبة الرياضي في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق بطولة رابطة الثانية يومي 26-27 سبتمبر، والجولة الأولى بالنسبة لأولمبيك الكاف يستضيف اتحاد قصور السيف في الكاف، والشبيبة قاروني تستضيف جندوبة الرياضية في القيروان، والزوز فرق أولمبيك كاف وجندوبة الرياضية تمكنوا البارح من رفع عقوبة المنع من الانتداب. اليوم نلعب 3 مقابلات مؤجلة عن بطولة رابطة الأولى لكرة القدم. عن الجولة الأولى اتحاد بن قردين يستضيف نادي حملان في الحكم نضال الطائف وهيثم قيرات في تقنية الفار. وعن الجولة الرابعة نادي الصفاقسي نادي بنزرتي بدارة حسين بن سيسي دافيد شمايتس سلوفيني في الفار. وفي رادس قمة الجولة نادي فريقي والترجي الجرجيسي حمزة جعيد حكم وأمير عيادي في تقنية الفار. الثلاثة مقابلات ينطلقوا في الساعة 4 مساء. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات في صفقة انتقال حر، واللاعب وقع عقد لمدة 2 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم كافة وسائل الإعلام ومؤسسات الصحفية الوطنية أنه اليوم باش يتم عقد ندوة صحفية في الساعة 11 صباحا في قاعة الندوات في مقر الجامعة، نقطة إعلامية باش يأمنها السيد بالحسن بصمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه، وتخصص النقطة للاطلاع وتبيان لوسائل الإعلام وكذلك الشأن الرياضي المعني بالمنع من الانتداب حول الأندية ووضعيتها بالنسبة لبطولة رابطة الثانية لكرة قدم. ونذكر لأغلب الأندية كانت ممنوعة من الانتداب في ظرف أسبوع بقدرة قادر تمكنت من رفع المنع من الانتداب. تركيبة الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي بسيديان الموسم القادم، الياس الزريبي بشكون مدرب، على الدين سيسي مساعد مدرب، وقيس بريك مدرب للحراس. والفريق بدأ التحضيرات منذ مدة للموسم الرياضي 2026-2027، لكن الإشكالية تبقى هي المنع من الانتداب بالنسبة لفريق اتحاد سيديان. نعم، الأمل الرياضي بوعوين وغدوة الاثنين انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 الساعة 2:30 بعد الزوال في ملعب بوعوين تحت اشراف المدرب فريد لابيدية. المرجان الرياضي بتبرقة الاثني او السبت القادم 26 سبتمبر يبدأ تحضيراته للموسم الجديد تحت اشراف المدرب بديع الزواغية. كرة اليد والمنتخب الوطني التونسي الصغير يتأهل للدور نصف نهائي لبطولة افريقيا في كوت ديفوار بعد فوزه البارحة على الكاميرون 35-18. المنتخب المصري أزاح نيجيريا 55-21. المغرب فازت على كوت ديفوار 30-27، وغينيا على رواندا 25-22. نبقى في كرة اليد، الجولة الثالثة لبطولة النخبة البارحة انتصارات كل الفرق الخارج ميدانها، بعث بني خيار في طبولبة 26-24، النجم السياحلي في تونس على المنزل الرياضي 32-28، سبورتينغ المكنين في جمال على نادي كرة اليد بجمال 27-26، الترجي في المهدية على مكارم مهدية 28-23، النادي الافريقي في منزل تميم على اتحاد المكان 44-29، وسخيت الزيت في الحمامات على جمعية حماس 27-26، وثلاثي يتصدر بثلاثة على ثلاثة اللي هما الترجي نادي افريقي والنجم السياحلي بتسعة نقاط. هاي كرة الطائرة ومقابلة الدور ثمن نهائي لبطولة افريقيا في تونس البارح، ترشح رواندا على غامبيا 3-0، غانا على تشاد 3-0، والمغرب على كونغو الديمقراطية 3-0. اليوم زوز مقابلات، ماضي 3 مصر مع جمهورية افريقيا الوسطى، والستة الجزائر مع كينيا. ربع نهائي غدوة الاثنين 21 سبتمبر نص نهار، المغرب مع نيجيريا، ماضي 3 كامرون غانا، والستة متاع العشية المنتخب التونسي مع المنتخب الرواندي. البارح كانت الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 خاصة بالنادي الرياضي الكافي، وفائض في الميزانية يوصل حتى 36,000 دينار، لكن تبقى الإشكالية هي البنية التحتية وعدم توفر قاعة ملائمة للتدريبات وكذلك لإجراء المقابلات الرياضية بالنسبة للنادي الرياضي الكافي اللي باش ينشط الموسم القادم بصنف الأكابر. نتمنوا له التوفيق، وإن شاء الله السلطات المحلية والجهوية تتمكن من إيجاد حل للقاعة المغطاة بكفة. ديما مع كرة السلة وجهويا، الأمل الرياضي بالدهماني يعلن التركيب متاع الإطار الفني الخاص بتطوير هذه الرياضة لدى الشبان، صنفي المدارس إناث وذكور والأصغر ذكور. عمير التنوبي بشكون في خطة مدرب مدارس الإناث، ومحمد أمين الزواري في خطة مدرب مدارس الذكور، فريد القاسمي مدرب أصغر، والأنساء نادي الضوي في خطة مدربة لأشبال الأكاديمية. اليوم فريق البادمنتون والتنس في تجروين يستأنف تدريباته للموسم الرياضي الجديد، والمواد مش تكون في الساعة 10 صباحا في ملعب التنس والقاعة الرياضية المغطاة بتجروين. نعم، لعبيتنا خارج تونس، الدرجة الأولى الإنجليزية اليوم ماضي 1:30، نورويتش سيتي يلعب ضد بولتون نورويتش اللي يلعب فيه التونسي أنيس بن سليمان، والدرجة الثانية الإسبانية ليغانيس فريق إسماعيل الغربي يلعب ضد غرناطة، لقاء ينطلق في 8 متاع الليل، الزوز فرق عندهم 8 نقاط في البطولة الإسبانية الدرجة الثانية. كاس القارات للأندية البارحة دور ربع نهائي، صن داونز جنوب أفريقيا يفوز على أهلي جدة السعودي 2-1 في بريتوريا، وينتظر منافسه في الدور نصف النهائي بين تولوكا المكسيكي وممثل الريبرتادورس. أبرز مباريات البارح في البطولات الأوروبية، في إسبانيا توهج برشلونة يتواصل، وثلاثية البارح خارج ميدانه ضد إشبيليا 3 أهداف سجلها مرافينيا في الدقائق 22-59-69 بعد ما كان متأخر من دقيقة 19 عن طريق فوفانا، 21 نقطة بالنسبة للبارسا 7-7، سجل 31 هدف وقبل 7 أهداف إلى حد الآن في البطولة الإسبانية. رافينيا هدف البطولة ب 12 هدف. سيلتا فيغو البارح فاز على سانتوندير 5-0. اليوم ماضي ساعة خطاب في مالقا قمة الجولة، ماضي 3-4 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، 5:30 لكورونيا مع ريال بيتيس. في بطولة إنجلترا هزيمة الأرسنال بطل الموسم الماضي أمام برايتون 3-0، وتوتنهام ينهزم ضد أستون فيلا 3-2. اليوم ماضي ساعتين بورموث ليفربول، السيتي مع ساندرلاند، وفولهام يلعب ضد مانشستر يونايتد، لقاء ينطلق في الساعة 4:30 مساء. البطولة الفرنسية، فوز لومون على لوريون، فريق التالب اللي كان لعب مقابلة كاملة 2-1، ليون على رين 4-0، توروز على لوهافر 3-2. اليوم القمة في 8 غير ربع بين مارسيليا والبي جي. في البطولة الإيطالية، بولونيا تورين 1-1، وقمة الجولة بين روما وإنتر 2-2. كوني في الدقيقة 36 لروما، ولوتارو مارتينيز في الدقائق 46 و79. فينيسيا خسر من لاسيو 2-0. اليوم جوفنتوس أتلانتا في 5 متاع العشية، وفيرونتينا بولي في 11:30 متاع الصباح. كذلك البارح في البطولة الألمانية، منشنغلادباخ خسر من ماينز 4-3، فرانكفورت فريبور 2-2، هامبورغ فاز على كولن 2-1، صخيري أساسي مقابل كامل وعطى كرة الهدف الوحيد لفريقه، وشتوتغارت هزم ضد دورتموند 1-0. البطولة البرتغالية، اليوم قمة الجولة بين بورتو وبنفيكا 8:30، والبارح ناسيونال ماديرا فريق شهاب العبيدي لعب مقابل كامل خسر من فاماليكاو 4-0. نكمل بمحمد صلاح في البطولة التركية، سجل ثلاثية البارح مع فريق ترابزون سبور اللي فاز على غالاتا سراي 4-0. غالاتا سراي تصدر ب13 نقطة، وترابزون سبور المركز الخامس ب10 نقاط، وأفضل هداف في البطولة التركية محمد صلاح ب7 أهداف في 6 مباريات. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع أوريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أوريدو، طور عالمك.
2: إشهار.
6: هاي تيك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر موجة راديو الكيف في ركن هاي تيك في توقيتنا 20 دقيقة بعد 8. من الهاتف الذكي إلى البيت الذكي والروبو الذكي، دونك الذكاء الاصطناعي ولا حاجة ضرورية نتعايشوا معها ويتعايشوا معها في العالم أجمع. دونك الأكثر تشويق في الحكاية هذه باش نحكو على الدار الذكية، كما حكينا قبل في أركان اللي تعديت على الهواتف الذكية. من الأخبار المزينة اللي تشد شوية أنه تويكا قاعد الذكاء الاصطناعي يخدم، والمهندسين قاعدين يعني يعملوا فيه تطبيقة جديدة تساهم في تنفيذ مهام داخل المنزل، ومش كهو يعني داخل المنزل حتى في العمل، لكن اللي تشد أكثر حكاية أنه الذكاء الاصطناعي باش يكون حاجة ضرورية في كل المنازل. يعني الحكاية هذه المنزل الذكي تبين من خلال انك تبدا ماكش موجود في دارك وتنجم تتحكم فيها عن بعد من ولايه الى اخرى، كما قصان الضوء، كما اجهزه التحكم، كما المراقبه، كانك انت في الدار بالضبط، والدار يعني تبدا فارغه ما فيها حتى حد، وانت كما قلنا من بلاصه لبلاصه تتحكم وتعمل شنو اللي تحب في الدار نتاعك. هذه بطبيعه الحال بفضل الذكاء الاصطناعي والادمغه اللي قاعده تخدم على تطوير الذكاء الاصطناعي. مانيش باش نبعثوا برشا، باش نحكوا على شركه جوبي افياسيون اللي اعلنت عن رحله لطائره ذاتيه القياده لمسافه تقارب ب 3100 ميل، يعني قرابه 5000 كيلومتر، في اطار تطوير تقنيات الطيران الذاتي والطائرات الكهربائيه، اللي مش كان السيارات اللي حكينا عليها البارح ذاتيه السياقه اللي موجوده تويكا في عدد دول في العالم وخاصه في لندن، الكهرباء اللي تخدم من غير سائق. كيف كيف الطيران زادة قاعدين تويكا يعملوا فيها عدة تجارب على الطيارة اللي تنجم تمشي مسافات طويلة وتنجم حتى توصل رحلات وعبيد واشخاص راكبين فيها من دون سائق، يكفي انها تكون مبرمجة ويتحكم فيها عن بعد الذكاء الاصطناعي. نحكو شوية زادة على شركة صينية ناشئة قاعدة تخدم على تطوير ما يسمى الذكاء الاصطناعي المتجسد، يعني روبو يفهم الكلام ينفذ المهمة في العالم الحقيقي. الشركة هذه تقول أنه روبوات نتاعها حققت نجاح كبير وصل ل 90% في بعض المهام البسيطة داخل بيئات منظمة، وعندها بالفعل روبوات جديدة أخرى قاعدة تخدم في خطوط إنتاج وأفكار جديدة. دونك الروبو منعرفش نفرح هو إلى ليه، خطر بشي ولي بالحق يعوض الإنسان في برشا حاجات، لكن كما نعرفه ثم أمور ما نجمش يعملها الروبو تحبس غاديك، يعني خطر الإنسان بلي باش نطوروا الذكاء الاصطناعي ونطوروا عالم التكنولوجيا، لكن كمان ديما الإنسان ما ينجم يعني يعوضه حتى واحد مهما تطور الذكاء. دونك مكملين احنا معكم، هذا كان ركنا هاي تيك لليوم، الأخبار الجديدة اللي ضربة الأسبوع هذية في عالم التكنولوجيا. مازلنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو الكيف في صباحنا الباح حتى للعشرة.
6: هاي تيك.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: اشهار
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا وسيبونا للفرح سيبونا انسونا.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا

رجعنا معكم مستمعينا عبر موجات راديو كيف، مكملين معكم المشوار ونسلم عليكم وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع، بطبيعة باش نبقى مع أخبارنا ومتابعاتنا المتفرقة. باش نحكو شوية على فرصة ستريت 2026 اللي هي تظاهرة تمكن الشباب التونسي الحصول على معلومات مباشرة ومجانية حول فرص التكوين والتشغيل في تونس وفي الخارج، مع تركيز خاص على مسارات العمل والهجرة النظامية إلى ألمانيا. هذا وفق ما أفادت به مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف، كانت أوضحت في آخر تصريح لها أن التظاهرة هذه الهدف منها بالخصوص هو تجاوز صعوبة وصول الشباب إلى المعلومة من خلال حضور مستشارين وممثلين عن عدد من الهيكل والمؤسسات في فضاء واحد، وهذا يمكن الشباب من الحصول على التوجيه مباشرة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات. بين زادة أن المعلومات اللي تم تقديمها تشمل فرص التكوين المهني والتشغيل على المستوى الوطني والدولي، إلى جانب شروط وإجراءات البحث عن فرص العمل في ألمانيا، ومن بينها تعلم اللغة الألمانية ومعادلة الشهادات. وأكدت أن الخدمات هذه تقدم مجانا، وأشارت زادة في نفس السياق أن المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية يواصل استقبال الجمهور يوميا لتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقين بفرص العمل والتكوين والهجرة النظامية نحو ألمانيا. أما فيما يخص الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل الألمانية، كانت ذكرت أن القطاع الطبي وشبه الطبي من بين أبرز القطاعات اللي تشهد الطلب، إلى جانب اختصاصات الهندسة بمختلف فروعها. وأشارت إلى توفير أكثر من 300 اختصاص في مجال التكوين المهني المطلوب في ألمانيا، ودعت الشباب إلى البحث والتثبت من المسارات المتاحة قبل اتخاذ خطوات مرتبطة بالعمل أو التكوين في الخارج. تنتظم الدورة السابعة من فرصة ستريت يوم 22 و 23 سبتمبر بمدينة الثقافة، بمشاركة عدد من الوزارات والهيكل الوطنية، إلى جانب مؤسسات ومنظمات دولية من بينها الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ومعهد جوتا والمنظمة الدولية للهجرة والغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة وبرنامج إيراسموس. كما زاد باش تشمل التظاهرة هذية ورشات حول الدراسة والتكوين المهني المزدوج والتشغيل في ألمانيا والإطار القانوني للتوظيف بالخارج، فضلا عن كيفية الاستعداد لمقابلة العمل وبناء مشروع مهني والاستفادة من برامج التنقل والمنح الدولية. كما زاد باش تشهد الدورة هذية تجربة للواقع الافتراضي تحاكي مختلف مراحل الهجرة إلى ألمانيا، من البحث عن المعلومة إلى الاندماج، وهذه في إطار مقاربة تفاعلية الهدف منها هو مساعدة الشباب على فهم المسارات المتاحة أمامهم. بطبيعة نتمنى كل التوفيق لشبابنا اللي بيش يشارك في الدورة هذه، دورة أو فرصة ستريت 2026.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني،

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: التاسعة صباحاً، هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا لهذا الموعد الإخباري. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الأواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسيع قسم الطب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف بكلفة 4.6 مليون دينار، والذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. على خلفية تشكية عدد من مواطني جندوبة المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومي حفاظا على سلامة المترجين. أعلن البريد التونسي أنه سينطلق نهاية هذا الشهر في تنظيم لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورتس الذي يهدف لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وسينتظم اللقاء الخاص بولاية الكاف 14 من أكتوبر القادم. نقلت وكالة فارس الأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قرابيلاف قوله اليوم الأحد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. دخلت الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب في أوكرانيا يومها الثالث والنهائي اليوم. هذا ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه بأنه لا يتساهل مع المعارضة. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي أنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للأشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام العاشرة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح راديو الكهف.

0: برشا أجواء حلوة، عالم الموسيقى المزينة، هكا حاولنا نعمل لكم كوكتيل مشكل بين الأغاني التونسية الشرقية والغربية. مازال مشوارنا متواصل معكم في صباح نربح حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وقايتنا تويكة 18 دقيقة بعد التسعة، وقت باش نمشي ومعاركم بستنا من تأمين المهندسة الفلاحية إمنا القاتري. أمونا مرحبا بك، نهارك زين.
1: نهارك زين أمونا، نهارك فل وياسمين ليك ولجميع المستمعين على موجات إذاعة تركي.
0: يعيشك لله، منورتنا كيما العادة، والأكيد برشا نصائح آمنة كيما عودتنا في عالم البسنة وعالم الفلاحة. واليوم باش نحكوا معاك برشا فيما يخص الفطريات، وبرشا مشاكل في الوقت هذايا تعاني منها النباتات وإلا التربة، دونك معاك باش نعرفوا أكثر التفاصيل.
1: أكيد أمونا، نحن كما نشوفوا قاعدين نمروا فترة فيها نسبة رطوبة عالية جدا، ثم تحول كبير ما بين درجة الحرارة في الليل اللي تبدأ باردة وتبدأ طايحة، وفي النهار ترجع درجات الحرارة تبدأ تسخن، فما فرق شاسع ما بيناتهم الزوز.
0: أي
1: خاصة نحكي على المناطق كما المناطق الشمال الغربية ولا المرتفعات الغربية، كيفنا نحن مثلا في الكيف زاد كيف التحول هذية عنده برشا أثار على النبتة، على تحت النبتة، على ظهور الأمراض، وخاصة الوقت اللي نحكي على الوقت هذا ونحكي على رطوبة عالية نحكي على أمراض فطرية. دونك ماذا بينا وقت تبدأ الرطوبة متانا عالية كما تو مع حرارة نقولوا نحن مرتفعة شوي مرتفعة، دونك ماذا بينا نبدو ان ناخذ بالنا من درجه من ظهور الامراض الفطريه. وخاطر نحن نحكوا في الكيف كما قلت لك، نحكوا على حاجه معينه تبدا عنا كاركتيرستيك في المناطق الغربيه اللي هي الندوه.
0: اي
1: تبدا عنا بكثره، دونك هذيك اكثر حاجه تساهم في ظهور الامراض هذه، خاصه بالنسبه للناس اللي زرع الخضر كما الطماطم والفلفل والباذنجان. دونك ماذا بينا التوقيات ضد الفطر تكون موجودة عنا، تكون في بينا، تكون في الوعي متاعنا أنه يلزم يتم الرقص الوقت هذه الأمراض الفطرية، خاصة الوقت اللي نحكي على البياض الدقيقي واللي هي الجيارة. ديما نحكو اللي الوقاية خير من العلاج، مع العلم أنه الجيارة مش ديما معناها تعمل غبرة بيضة، ولا في الورقة ينجم يكون حراق في الورقة وتقرحات تبدأ بصفة عامة بألوان ميلة للاستيرار في الورقة. دونك ماذا بينا نأخذ بعين الاعتبار الإشارات هذه، يعني نتفقد الأوراق متاعنا مش ديما يبدأ عنا غبرة بيضة ليرا وفما دي سمتم خرين ولا أعراض أخرين، ماذا بينا نأخذهم بعين الاعتبار. دونك ماذا بينا راقبوا ذبيب البيضاء، ظهور الذبيب البيضاء. بالنسبة للناس اللي زارع القرعيات ماذا بينا زادة كيف نحطوا في بينا أنو يزمنا ناخذوا بينا من ظهور أمراض البياض الزغبي. والناس اللي زارع البطاطا خاصة أنو الطقس مع حسب ما فهمنا من البارح باش تبدا درجات الحراره تمشي وتطيح تمشي وتبرد، دونك في الايام المقبله ماذا بينا نتابعوا امراض المليو ونتوقعوا منه نراقبوا صوص الاوراق. هذوما الكل يمنا شوفي انت نقولوا نحن خير وخيرات وبتتقصد وفضنا عنا نسمة اما راهو الكونديسيون هذوما يساهموا في ظهور ولا في سامحيني تواغل عديد الأمراض والآفات الفطرية اللي تأثر على المنتوج. هذا كيف نحكي عديدين القاعدة اللي ماذا بينا تبقى ديما نتابعوا فيها ونتابعوا ظهور متاحة، بما أنه الطقس مازال باش يسخن إمنا خاطر بنحكوا على خريف نوعا ما سخون، شتا زاد كيف في درجة حرارة مرتفعة تنجم توصل 27 درجة مئوية. دونك هذايا الكل راهو باش يبدا يأثر على صحة المنتوج متاعنا، على صحة النبتة متاعنا، وهذا كلام علمي وكلام قالوه برشا أخصائيين في المناخ. دونك ماذا بينا ديما النباتات متاعنا نراجعوهم نشوفوا الأمراض والآفات اللي تنجم تظهر. ماذا بينا زادة خاصة وقت اللي نحكوا على الزراعات الحديثة ناخذوا بينا من الأعفان الجذور كيما البغاساس اللي تتقص المشلة، معناها كيما نقولوا نحن تتكاثر من منطقة الاتصالية بالتربة، معناها ديما عنا الجذور انفكتي. أي. تبدأ الجذور هي سيتون سورس دو كونتاميناسيون للشامبينيون هذايا باش يمشي من بلاصه لاخرى. وريزوكتونيا زاده كيف كيف، وماذا بينا عدم الافراط في الري، في الري، خاطر وقت اللي نفرط في الري راني مش قاعد نفرط
0: اي
1: في النباتات، خاطر
0: نضروها
1: ممكن
0: ساعات.
1: تبدا مريضه، راني قاعد نزيد نساهم في تكيف وتوغل الامراض الفطريه. دونك يلزم عندي بلان والا جدول واضح وصريح للري نتاعي، وقتاش نسقي وقتاش ما نسقيش، الكميات اللي نسقي بها، النبته نتاعي تستحق ري ولا ما تستحقش ري. ودي مراهي المراقبه ننصح بها خاصه في الاوقات هذه يا امنا، خاطر راهي المراقبه وكي نشوفوا الحاجه نفيقوا بها على بكري خير من نقعد من بعد نعاود نخطروا في الفلوس.
0: واضح.
1: الوقايه نبدا نوقف النبته نتاعي ونتدخل، يكون التدخل نتاعي على بكري كيما في الامراض عند الانسان بالضبط، ولا بعض الامراض اللي تضرب الانسان من معناها الجهاز من يعني تضرب جسد الانسان، يقول لك ماذا بينا نتدخلوا على بكري باش المرض هذا ما يزيدش يقدم القدام. بالنسبه للنبته نفس الحكايه، نراقبوا النباتات نتاعنا، نراقبوا الاوراق، نراقبوا الجذور، نراقبوا توزع الحشرات، بروز الجدال، نراقبوا الأرضية متاعنا، نشوفوا درجات الرطوبة متاعنا، يكون عندنا جدول نقول هذه ما واضح وصريح، خاطر طريقة الري بالغمر غير ممسوح بها. الري بالغمر راهي طريقة تبذير للمياه اللي نحنا ديما على غالب شفنا الصيف اللي فات وقاعدين باش نشوفوا برشا ما أعظم في 2027 و2028. دونك ماذا بينا ديما توا نرجعوا لاستخدام المياه، يكون استخدام ذكي
0: بي
1: ويكون حسب متطلبات النبتة نتاعي. وراهو أي ذبول يظهر توا على النباتات نتاعنا يلزم تشخيص واضح وصريح من الاخر، انا معناتها ديما نكونوا حاضرين، معناها
0: اي
1: نعاود
0: قرينا حسابنا.
1: نسوي قارينا حسابنا. دونك البريود هذه ما نغفلوش على الفطريات المحبه للرطوبه، نحكي خاصه على الجياره اللي هي تظهر في الفلفل والطماطم مع عائله البنتنجانيات. من الوقايه منها نجم نستخدم اوكسي كلور النحاس اللي هي كبريتات النحاس، بخارة الماء وغيرها. الفطريات كيما البياض الذهبي على القرعيات نستخدم نفس مواد الوقاية. بالنسبة للديدان القاردة اللي هي الدودة تدا كيف كيف ماذا بينا نراقبوها هي آمنة، هي والبستولا والذبابة البيضاء، ذبيبة الفواكه وذبيبة الزيتون ماذا بينا نحط المصائد المراقبة باش تكون عنا يكون التدخل متاعنا واضح، معناتها وقت اللي يوصل السوي دانترفونسيون يلزمني ندخل، يلزمني نفيق اللي العدد زاد ويلزمني ندخل. نباتات تدا كيف كيف آمنة تكون في مراحل الانبات كما كنا نحكو، تظهر اعفان الجذور، ماذا بينا ديما نرجو انه الري نقطه حاسمه ونراقبوا زاده كيف كيف. وكان فما خمار في الساق يتقص منه الشتله او معاينه خمر في الجذور، يعني ذبول في الجذور، نوع متاع تخمر في الجذور، دونك ماذا بينا المداوات تكون عن طريق الحقن مبيد فطري. وقايه كما وقت اللي نستخدمه في الوقايه نستخدمه كبريتات النحاس والا النحاس المخلب اللي هو على الاسيد جلوكونيك، دونك الوقت هذا نتدخل بطريقه ناجعه. العلاج في حالة البوغاشاس نستخدم مثلا حقن 3 كيلوغرام اليت اكسبريس والا فيلات والا لليال اللي هي للكتار الواحد، وعنده تاثير كبير على ريزوكتونيا زاده كيف كيف. وماذا بينا زاده ديما امنا راهو يكون التدخل نتاعنا في وقته وما نتدخلش قبل الوقت ولا بعد الوقت، ديما نرجع بالنظر للمستشارين الفلاحيين، للمهندسين الفلاحيين باش نجم نعرف الكمية اللي نستخدمها، المادة الفعالة اللي نجم نستخدمها، خاطر إذا كان استخدمت مادة وما عطتش مفعول راهو

أخرى وبرشا تفسيرات فيما يخص عالم الفلاحة اللي هو عالم كبير كبير برشا، وكل مرة نتعلمه منك يا إمنا برشا معطيات جديدة. نقولك إن شاء الله نهارك زين. مكملين أحنا معكم مشوارنا عبر موجات راديو الكيف، توقيتنا تويكا 28 دقيقة بعد التسعة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل، نقولوا نهاركم زين، فلوا ياسمين الناس اللي التحقوا بينا التوا.

هذه بطبيعة ارتاحة ربية بصوت وردة الجزائرية. قبل ما نختم حبيت نحكي على تظاهر الطريقة مجردة فيا بغرادة اللي ترجع في دورتها الثانية من 2 حتى 4 أكتوبر 2026 باش تفتتح للزوار نوافذ جديدة على كنوز الشمال الغربي التونسي من خلال برنامج يجمع بين الثقافة والتراث والبيئة والسياحة في كل من تستور تبرسق وسلوقية. والتظاهرة هذه باش تقترح أثناء مسالك لاكتشاف المدن العتيقة والمواقع الأثرية إلى جانب عروض فنية ومعارض وورشات، فضلا عن التعريف بالمنتجات المحلية والحرف والمهارات التقليدية. نهار 24 سبتمبر باش يتم تنظيم فعاليات للقاء ميداني باش يجمع الجمعيات والفاعلين الثقافيين والسياحيين، والهدف منه هو تعزيز التشييك وتبادل الخبرات وكذلك دعم المشاريع المشتركة في المنطقة. هذه بالخبر هذه نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من منوعاتنا صباحنا رباح اللي بديناها معكم من 6 حتى التويك. نحب نسلم على توت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية، كل من سليم رزقي على كونسوليت، هند اليوسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، وكنت معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. نسلم عليكم نقول لكم بسلامة وبداية أسبوع موفقة نتمنوها للجميع.

إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: تمام، والعاشرة صباحا هنا على موجتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك بالصين. هذا ويشارك وفد عن الجمعية ممثلا للجمهورية التونسية في المخيم العلمي والشبابي في الصين، وتتنزل هذه المشاركة في إطار استكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عديد المجالات الإبداعية والعلمية. بدعم من وزارة الثقافة تنظم الجامعة التونسية لنوادي السينما بتونس اليوم في دار الثقافة بمدينة عين درهم مجموعة من الورشات لفائدة شباب الجهة، تهدف لاكتشاف أسس الفيلم الوثائقي والتعرف على كيفية تحويل تفاصيل الحياة اليومية أو المحيط المحلي لمادة مصورة أو حكاية. وتأتي هذه الورشات في إطار مشروع نسيج حي. على خلفية تشكية عدد من مواطني جندوبة المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل على مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومي حفاظا على سلامة المترجلين. أعلن البريد التونسي أنه سينطلق نهاية هذا الشهر في تنظيم لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وسينتظم اللقاء الخاص بولاية الكاف 14 من أكتوبر القادم. في أخبار العالم، نقلت وكالة فارس الأنباء شبه رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. شكرا على المتابعة، اللقاء.
2: الكلنا صغار، الكلنا صغار مع ألفة بوعشة.

0: عليكم الناس الكل، صباح عليكم وين ما كنتوا
1: وانتم تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف بحذايا برشا سنفورات مزيانات هكا ولا لا. نصبح عليكم الكل، نصبح على ليكيب اللي رافقني اليوم، نصبح برشا على زميلتي هند اليونسي، نقولوا لك صباح النور، تحيه كبيره ليك ترافقني اليوم مع الاطفال الصغيرات زاد اللي حاضرين معايا، الناس اللي يسمعوا فينا الكل صغيرات زاد اللي هما قاعدين يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف، بنوت اللي اول مره جينا الإذاعة الكيف زادة جوليا. عسلامة جوليا.
2: عسلامة.
1: لاباس حوالك يا جوليا؟
2: هاني لاباس.
1: لاباس؟ احكي لنا شنو تقرا؟ فانا سنة تقرا.
2: اسمي جوليا بوكابوس، عمري 9 سنين، عمري 10 سنين، نقرا سنة رابعة في مدرسة سقراط الشامي حي البساتين.
1: مرحبا بك يا جوليا، اول مره تجينا لاذاعه الكيف؟
2: اي اول مره
1: ان شاء الله مش اخر مره. جوليا تعزف راهو، جوليا تعزف على البيانو.
2: اي نعزف على البيانو،
1: وقلت لنا الجمعه الجايه باش نعمل لكم مفاجاه.
2: اي
1: قولوا لها المفاجاه ولا نخلوها زعما؟
2: اي قول مثال.
1: ما يسال شنو شنو شنو شنو شنو
2: مفاجاه الجمعه الجايه باش نجيب بيانو، بيانويا ونعزف مع احلى معزوفه.
1: هابي بيرثداي مثال
2: ونقدم تحية ليك والتذكرة صاحبة ماما لأنكم أتحتوا لي الفرصة باش نجي لإذاعة الكيف.
1: مرحبا صغيرات الكل، أنا مرحبا بهم، الفضاء مفتوح للصغيرات الكل. جوليا باش نرجع لك بعد شوية في موضوع الحصة، خلينا نبقوا نتعرفوا زيد على بقية الأطفال. ريحان، عسلامة ريحان.
3: عسلامة.
1: غيبة ريحان، وين كنت؟
3: كنت نقرا.
1: توحشتك انا؟
3: تمام.
1: وحشتيني ولا؟
3: اي
1: غبتي عليا برشا يا ريحان. يا خلينا نتفكروا ريحان، شكون ريحان؟ ريحان نرجع تقرا سنة أولى وليت؟ صيد خط المدرسة؟ ايه ما شاء الله، فرحانة برشا. تفيق بكري يا؟ ترقد بكري؟ تحبي القراية؟ ترقدش بكري؟ الحقيقة ترقدش بكري؟ هاي باهي باش تولي ترقد بكري راهو باهي. ما نمسوش الميكرو يا ذكرني بالاسم. جوري جوري، ما نمسوش الميكرو باهي. هاي سنة أولى بديت تقرا على روحك، شديت الريتم صيايا باهي، يعطيك الصحة جوري. عسلامة جوري،
3: عسلامة.
1: بعد غياب طويل زيدة توحشتك حتى انا. عسلامة.
3: عسلامة.
1: وينك لاباس؟
3: اي
1: علاش غيبت علينا؟
3: كنت نقرا.
1: تقرا اليوم؟ كنتوا تقروا توجيتوني من القراية؟
3: لا
1: لا نحسبكم تقروا يوتيوب، جيتوا لتو من القراية؟
3: لا ما نقروش اليوتيوب.
1: باهي اقروا على روحكم في الدار، حضروا وحدكم.
3: إيه؟
1: تعاونكم ماما وبابا.
3: إيه؟
1: تعملوا على رواحكم.
3: إيه؟
1: هكا ولا لا نعملوا على رواحنا ولا؟
3: إيه
1: نعم. يعطيكم الصحة. هذوما صغيرات، فما صغيرات أخرين إن شاء الله باش يلتحقوا بينا، فما صغيرات ما جوش المانع خير. نمشوا بعد ما تعرفنا على صغيرات، نمشوا الغنية محليكي، هما محليهم الكلهم اليوم اللي حاضرين معايا، وبعدها نرجعوا لدردشة مع الأطفال.

0: مرحبا بكم من جديد. التحقوا بينا البنوتات المزيانات برشا، هما كانوا يجونا للبرنامج الأطفال وتقطعت مدة هكا ما عادش يجوا، توا هكا عادوا جو بحذانا. البنوتة عسلامة أريس.
1: عسلامة.
0: لباس أريس؟
1: لباس.
0: صحة لباس؟
1: أي.
0: هاي باهي، أنا فرحانة برشا كي صحة لباس. أريس كنت مريضة شوية، إن شاء الله لباس يا أريس.
1: هاي
0: باهي. الروس هالغيب علينا يا أريس، توحشناك يا أريس. توحشتيني حتى انتي. باهي مرحبا بك يا أريس. أسيل عسلامة. أسيل عسلامة. عودة ميمونة يا أسيل.
2: هاي
0: لباس انتي زيدة؟
2: لباس.
0: شنو أحوالك؟ القراية ماشية؟
2: ماشي
0: الحمد لله. نعطوا الميكرو زيدة النور. عسلامة نور.
2: عسلامة
0: نور. أول مرة جينا الإذاعة الكيف. خلينا نتعرف عليك يا نور.
2: اسمي نور، نقرأ مع أسيل.
0: قديش عمرك؟ جبتك أسيل معها. مرحبا بيكم. قديش عمرك؟ فين سنة تقرأ؟
2: عمري 11 سنة سادسة.
0: ما شاء الله. باش عدوا المناظرة؟ المناظرة باش عدوها؟ مرحبا بيكم طبعا بالصغيرات الكل. أنا فرحانة برشا أنكم اليوم حاضرين معايا في برنامج الكلنا صغار. نمشوا هندا الومضة شارة دردشة مع الأطفال ونرجعوا للدردشة مع الصغيرات في موضوعنا اليوم اللي هو الأطفال والعودة المدرسية، العودة لمقاعد الدراسة وانطباعاتهم على الأسبوع هذا، أنهم تعرفوا على أصدقاء جدد، كانوا عندهم أصدقاء القدم أنهم عودوا ولقوهم وإلا لا، تعرفوا على مربين جدد، المربين القدم. ما هيك نشوف معاكم دردشة مع الأطفال. نمشوا لشارة الركن دردشة مع الأطفال ونرجعوا.

0: في درجة مع الأطفال لليوم باش نشوفوا مع الصغيرات باش نبدأ هاي نمشوا لجوليا. يا عسلامة جوليا من جديد.
1: هاي
0: احكي لي جوليا على تجربتك أنت في الأسبوع هذا، العودة المدرسية، العودة لمقعد الدراسة، انطباعاتك على الجمعة هذية كيفاش كانت؟ حكينا على الأجواء.
1: فرحت برشا خاطرني عدت إلى العودة المدرسية، فرحت برشا خاطرني قريت عند معلمين باهين، تقابلت أنا وصحابي، رجعنا إلى مقاعد الدراسة. يعني شيئا ما يعني شخنا أنا وصحبتي، قرينا مع بعضنا.
0: كيفاش كان أول يوم في الدراسة؟ كيفاش كان الانطباع على أول يوم في الدراسة؟ كيفاش؟
1: كنت فرحانة ومتشوقة.
0: متشوقة، كلمة متشوقة، يبدو هكا فرحانين ومتشوقين انهم باش يرجعوا لمقعد الدراسة. تبدأ هكا الكرتابلة والمنديلة هكا بحذا راس وهكا ربدو هكا معانا هكا. ولا كانت بالحق التجربة هذية؟
1: اي كانت.
0: يعطيك الصحة يا جوليا. جوليا جات صديقتك اللي هي
1: أريس.
0: أريس أريس حكينا انت زاد على تجربة تقرأوا مع بعضكم؟
1: اي
0: من عملي ولتعرفوا بعضكم ولا سنة أصدقاء جدد؟
1: سنة أصدقاء.
0: أصدقاء جدد؟
1: أي.
0: ريت كيفاش في درجة مع الأطفال؟ هاني جبت لكم زوز أصدقاء جدد تقابلوا مع بعضهم أول مرة في القسم في المدرسة. كيفاش العلاقة هكا بيناتكم؟ تسألوا على بعضكم حتى بعد ما تكملوا القراية؟ خذيتوا أرقام بعضكم وكل شيء؟
1: لا.
0: مازلتوا تقعدوا مع بعضكم في القسمة؟
1: اي مرات.
0: يا باهي أريس وجوليا. يا باهي يعطيكم الصحة. احكي لي انت أريس كيفاش كان اول نهار وكيفاش كانت الجمعة هذه الكل؟
2: قروا معايا اصحابي ومعلمين محليهم برشا
0: وصحابك القدم مازالوا معاك ولا عرفت صحاب جدد اخرين بخلاف جوليا؟
2: فما واحدة تقروا معاي.
0: باهي بالنسبة لجوليا وأريس راهم تقابلوا بالصدفة هنا بحذايا هكا ولا لا؟ بالصدفة. باهي الصدفة كانت ولا أريس؟
2: اي.
0: وانتي جوليا؟
1: باهي الصدفة.
0: باهي الصدفة. صديقتك في نفس القسم وتقعد انتي وياها وجيت معك صدفة. باهي يعطيكم الصحة. أسيل احكي لي أسيل على تجربتك. الميكرو أسيل هاي قرب لنا شوي الميكرو.
3: احنا العودة المدرسة.
0: باهية فرحانة برشا انك. كيفاش كانت معناها أصدقاء جدد؟
3: فما اللي قرا معاها فما جدد.
0: صديقتك اللي تحبيها برشا قرات تقرا معاك سنة ولا
3: ايه؟
0: معناها في نفس القسم مع بعضكم.
3: ايه.
0: باهي برشا معناها. وال المربين معناها محليها الكلمة محليها. تحية كبيرة لكل المربين طبعا اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. وأول نهار في القراية كيفاش كان؟ فما تشويق فما
3: ايه.
0: كنت متشوقة؟
3: ايه.
0: يعطيك صحة نور. حكينا زاد انتي نور على تجربتك.
4: اول نهار فرحانة به ياسر. تقابلت مع صحابي القدوم وجدد والمعلمين باهين.
0: وتعودتوا توا على ريتم تاع القراية القومين بكري نرقدوا بكري ولا لا ما نجمتوش تخرجوا من ريتم تاع الصيف؟
4: شوية
0: بديتوا تتعودوا.
4: باهي برشا.
0: ريحان الجميلة تعرفوا لي ريحان جميلة ولا لا؟ ريحان جميلة جميلة جدا. ريحة نحكي لي انت زيد.
5: اول ما تقرب
0: لا نركحوا الكرسي ريحان ونحكوا. باه احكي لي. قربي شوي للميكرو ما نشدوش الميكرو. باه احكي لي.
5: محليها القراية برش.
0: محليها القراية برش. وانت محليك برش وحطيت لكم غلية تغنية محليكم وخطنتم بالحق محليكم ما شاء الله عليكم.
5: عشك.
0: كيفاش كان اول نهار ريحان في القرايه وانت سنه اولى معناها اول مره تمشي للمدرسه؟
5: ايه.
0: كيفاش كان؟
5: محليها.
0: مدرسه خيره. باه يعطيك الصح. جوري قرب لها شويه الميكرو. جوري هاي احكي لي. جوري انت زيد هاي قربي شويه الميكرو ما نمسوش الميكرو. جوري خليها
5: كي. اول يوم في المدرسه كان محليها.
0: هاي انت زيد سنه اولى معناها أول مرة تمشي المدرسة؟ أول مرة جاوبني جوري. أول مرة فرحانة برشا أنك تقرأ في المدرسة؟
1: اي
0: بيعطيك الصحة يا جوري يا ضم الصغيرات وضم الموضوع متاع درسة متاعنا لليوم، وهذا انتباحا باش نمشي للغنيات اللي حتيناهم، بعدها باش نمشوا زيدا لفقرة المطالعة.

0: وصلنا معاكم طبعا ومع الفقرات متاعنا باش نمشوا لفقره المطالعه مع الصغيرات باش نشوفوا الصغار قاعدين يطالعوا والا لا والا جات العوده المدرسيه وتلهو في القرايه والواجبات متاع انيستي والمطالعه ما لقوش لها وقت. نشوفوا مع صغيراتنا واخر بالطبيعه القصص اللي طالعوها. اسيل هيا اسيل قول لي.
1: طلعت قصص بقيت نحفظ القران.
0: باهي هي احسن حاجه هاي.
1: حفظت القران في الصيف واخر قصه طلعتها يعني في اخر مده.

0: كنشوفو ريحانه يا ريحان، شو قصتك اللي قريتيها ريحان؟
1: ما
0: قريتيش؟
1: اي عند القران.
0: قريتي القران؟ اي احسن حاجه القران، انا نتعلموا عنده برشا فوائد ونتعلموا منه برشا حاجات هكا ولا لا؟ كل شيء شكل صحيح وكل شيء به. يعطيك الصحه يا ريحان. جوليا،
2: اخر قصه قريتها هي كانت قصه بينوكيو، والعبره اللي خديتها منها اللي هي احنا ما لازمناش نكذبوا، يعني لازمنا نقولوا كان الحقيقه،
0: لازمنا نتحلوا بالصدق هكا ولا
2: نقول كان الصدق وما نكذبش خلاص.
0: واضح، يعطيك الصحه. نور، قصتك نور.
3: انا ما قريتش القصه اما حفظت القران.
0: باهي برشا، يعطيك الصحه. باهي. اريس،
4: قريت قصة سندريلا.
0: قصة اللي نحبوها الكل، والقصة اللي تربينا عليها هكا ولا ونتفرجوا فيها. لو حتى الى جانب، انا ديما نشجعكم على انكم تتصفحوا الكتاب الورقي، معناها القصة قصة، لكن زادت تفرجنا فيها في التلفزة في قصة هكا ولا. به احكي لي، اعطيني العبرة.
4: انه الامير تجوز بالاميرة، اخي الكشريرات غاروا منها. بعد كنا كنمشوا للسحارة، عملوا خبزة جاتو، قالوا لها سامحينا كي كلت منها، بقيت بحجم صغير، مشي تمشي تعرس بالامير. بعد كنا كنمشيت لشجرة البندق، مستها اخي، طلعت منها ساحرة، قلت لها ابخي. بعد كنا ساحرتها ولد كبيرة.
0: ومشت للحفلة هكا ولا ليه؟ ضيعت صبات.
4: اي بعد كنيك عرس لباس.
0: ومن بعد ضاع صبات، بقوا يلوجوا على شكون هذايا الحذاء متاع شكون، وطلع متاع سندريلا هكا ولا، وتزوجت الامير هكا ولا. باهي، قصة محلية برشا، نحبها برشا القصة هذي. باهي. جوليا،
5: ما قريتش قصة، ما حفظت القرآن.
0: باهي، يعطيك الصحة. باهي برشا.
5: حطيت الميدالية الذهبية.
0: الله الله الله، بيعطيكم الصحة، تصفيقة كبيرة عليهم، تصفيقة كبيرة عليهم على الميدالية الذهبية في حفظ القرآن. فرحانة برشا، أنا عندي زوج صغيرات محليهم ريحان وجوري، معناها ياخذوا الميدالية الذهبية في قراءة القرآن. يعطيكم الصحة، ما شاء الله عليكم. باش نمشوا لغنياتنا، وبعدها باش نرجعوا الفقرة، تعرفوا الفقرة ولا؟ ها؟ شيف صغرون، يعطيكم الصحة.
6: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: شيف صغرون.
1: مرحبا بكم الناس الكل في فقرة شيف صغرون، الفقرة هذه اللي يشوفهم الصغيرات من خلالها يعرفوا لمجة صحية وبنينة ولا لا، وإلا طبق صحي شو طيب نهار لحد يعاونوا ماما وإلا لا. هيد نشوفوا مع الأطفال اليوم، هاي بشكون نحب نبدأ اليوم شيف؟ يا أريس، هاي أريس هي اللي رفعت صباحها الأولى. يا أريس شو بش طيب لنا أريس اليوم؟
2: كسكسي بالحمام.
1: يقول لنا كيفاش يطيب. هاي
2: نحط الصوص ونحط الكسكسي يفور، بعد كي نخلط الكسكسي والصوص نحط اللحم والواحد
1: الكسكسي والصوص. كيفاش يطيب الصوص؟ شو نحطه فيه؟
2: نحط فيه الفلفل الأكحل
1: هاي،
2: وطماطم
1: هاي،
2: وكركم وماء. بعد كي نخلوه طيب
1: شوية طماطم. اليوم أنا تنقول لكم شكون اليوم الحاكم باش يحكم عليكم، باش يقول لكم انه طبق عجبني. زميلتنا هند هاي باش تقول لنا وين الطبق اللي عجبها. يا ركزي معنا زميلتنا هند اليونسي طبعا اللي ترافقنا اليوم، يقول لنا وين الطبق اللي عجبنا بكل حيادية. روى هذا الكسكسي سمعتيه كيفاش يطيب؟ جوري اعطيه الميكرو. هاي جوري هاي
3: مقارونة.
1: كيفاش تطيب المقرونة؟
3: نشروا المقرونة،
1: هاي شريناها صحيح، حطيناها في الدار أمورنا واضح،
3: حطيناها في الدار. هاي نطيبوا الماء ونعمل الصوص في نفس الوقت، بعديك نحطوا المقرونة في الماء،
1: هاي
3: بعديك نكملوا المقرونة نصفوها من الماء نحطوا فيها الصوص نحطوا فيها الصوص ونخلطوها.
1: والصوص كيفاش يطيب؟
3: صوص بالكركم
1: كهوة
3: وبالماء
1: هاي،
3: ونخلطوها المقارونة هي والصوص وصحة وبشفاء ليكم.
1: يودي مقرونة بالصوص والكركم عالمية، ونطيبوا الماء من شيرة ونطيبوا المقارونة من شيرة. يعطيك الصحة يا جوليا. جوري يا جوليا
4: نطيب جاتو
1: كيك. رافي بالكم اليوم ما جت الا ما طمنت، عملت العائله الكيك وجت للاذاعه، انا امورها واضحه، فطروا بيه فطور الصباح وجت معناها. هاي احكي لنا كيفاش طيبتي اليوم.
4: مره الاولى حطيت الوحده باش نعمل في الكاتو، حطيت الربو، حطيت مره الاولى 4 بيضات، بعد حطيت السكر بالمكيال يعني، وحطيت سكر فاني ولا نكتة زهر.
1: باهي برش. هاي
4: نخلطهم بعد نحطوا الزيت والحليب المكيال زادة نخلطهم زادة بعد نحطوا الفارينة وكاكاو وخميرة الحلويات ونخلطه. وبعد نجيبوا الواحدة باش نطيبوا فيها الجاتو نحطها، وبعد نحطها في الكوش طيب لينا طيب هي بنينة تهب
1: وصحة وبشفاء.
4: صحة وبشفاء
1: ما شاء الله، يعطيك الصحة. هاي نور تظهرلي في نهاية تاع كسكسي اليوم. حتين عرفتك. هاي شنو الكسكسي كيفاش؟ هاي احكيلي
5: كسكسي بالحمص والزبيب. نحطوا الكسكسي يتفور ونزيدوا شوي زيت وبعديك نعمل الصوص، نحطوا فيه الملح والكركم والطماطم ويدغلوا، وبعديك نخلطوهم، وبعديك نحطوا الفلفل والحمص والزبيب.
1: بيه كسكسي كذيب معناه. مش لحمة منكلوش ني هذيك كسكسي كذيب، هذيك كسكسي كذيب. طافي مقرونة كذيبة زيد اللي كسكسي كيفة. جولي عجبتك الملاحظة، يعطيك الصحة. شكون آخر؟ أي أسيل؟ أي شنو طيب لنا أسيل اليوم؟
6: مقرون.
1: أي كيفاش؟ أي قول لنا.
6: نحط الماء يغلي وبعد كده نحط
5: الواحدة مش نعمله فيها الصوص. نحطوا الحم, نحطوا الطماطم, ونحطوا الفحات, نحطوا الكركم, ونستناها يطيب. بعد ما يطيب ويغلي الماء, نحطوا المكرونة في الماء, خلوها تتصمت تحكاية سبعة ثمانية دقائق كيكة. بس كنا نجيب دون خلطة بالصوص.
1: مبشر الله عليكم يعطيكم الصحة. أما نمشي نسألكم سؤال, شنية حكايتكم مع الكركم؟ هو لو عنده فوائد كبيرة, لو كان نسأله طبيب يقولك راه الكركم عنده برشا فوائد. أما اليوم الكركم حتى الطماطم نسيتوه, اللي هي الأساس الباس طماطم نسيتوه, تحكولنا على الكركم. اللهم مش طيبوا كسكسي أزعر, هذيك حاجة أخرى.
5: والمقارونة كي تجيب الكركم فيهش أفحاد جي أصح وأباني.
1: بي هذه فكرة جديدة, يعطيك الصح. والزيت والملح, يا الشيف الكبيرة معلمة قلت لكم راني نسيت الزيت والملح. معناش نطيبوا مقارونة من غير زيت, شفتي كيفاش, وكسكسي من غير زيت غير ملح. نقصوا شوية نحنا من الملح والسكر.
4: بعد ما هي تحط المقارونة في كسرونة, تحط بعد تخلي تطيب شوي, بعد تحط الزيت والملح.
1: باش تخزروا القدام, باش تخزروا للشيف الكبير باش يقول لكم شكون الطبقة الفايزة. زي هند اقول الناي الأسيلة, الكسكسي, قلت لكم زميلتي هند راهو كي باش نديسرو, فما ديسير ولا باش ناكلو فطور الصباح, راهو الكيك متاع جوليا راهو بنين. هكا ولا كان باش نفطرو كسكسي ونحنا جواعة, اختارنا من الكسكسي الكذاب. قلت لك فيه برشا زوم, هذاك هريس واسيل قالوا لك فيه برشا زوم كسكسي. كلكم فايزين الحقيقة متاع ربي, قلت لكم راكم كلكم فايزين وكلكم نحبوكم. هكا ولا لا باش ما تغشوش علينا. انت ما طيبتيش, انت باش تعملينا الديسير توا. انا خليتك خاطر انت باش تعملينا الديسير. هاي الديسير شنو هاي؟ قلت لنا باش قلتي دي قبيله باش نعمل لكم الكريمه. هكا ولا لا؟ ها حطوا فوقها شويه فواكه جافه. هكا ولا نسرقوهم من عند ماما؟ انا نعرفها البلاصه نتاع ماما وين تخبيهم. تعرفيها انت البلاصه وين تخبيهم؟ كريمه هكا, ونسرقوا لها شويه فواكه جافه. تسرق حرام, راهي فادلك عليك. هاي قول لنا الكريمه كيفاش طيبه.
4: اول حاجه نحطوا الماء, وبعد نحطوا الفرينه.
1: كريمه فرينه. قلت لي صايب لنا كريمه.
4: مش كريمه,
1: شوف طيب
4: مش كريمه كبالفريز وذاكم.
1: مالك
4: كريمه البيزا.
1: عصيدة. على العصيدة بزيت زيتونة ولا طيبة بالصوص الأحمر ولا بشوية زبدة؟ بزيت زيتونة. أنا نحبها بالزبدة.
4: زوز بهين.
1: هاي قلنا كيفاش طيبة.
4: أول حاجة نحطوا الماء, بعد نحطوا الفرينة, نخلطوا وبعد
3: حطوها في الغاز.
1: نبدو نخلطو باش تعملش لينا كعابر صغيرة.
4: ونخلطوهم بالقدا.
1: هاي وريه عندك فاش تخلطي, وريه كيفاش. هاي صحيتي.
4: وبعد ما كانوا نخلطو بنحطو شوي فواكه جافة, ونحطو سكر وزبد. صحة بشفير.
1: وفما شكون يحبها بحمرة, شكون يحبها بالصوص معناها نقصد, فما شكون يحبها بزيت زيتونة, فما شكون يحبها بالزبدة. هكا ولا لا؟ انتم قولوا لي باش تحبوها. هاي نور بشنو تحبها العصيدة؟
3: حبها بالزبدة.
1: بالزبدة. أسير
3: بالزبدة.
1: ريحان
4: بالزوز.
1: بزوز زيتونة والزبدة. جوليا زبدة.
3: زبدة.
1: وجوري زوز. أريس
3: بالصوص.
1: أما الأغلبية بالزبدة, معناها جيل بتاع الزبدة. هكا ولا يحب الزبدة. كله زي زيتونة باهية راه.
3: أي باهية.
1: باش تقروا صباح, تمشوا تقروا صباح راهو شوية زي زيتونة باهية. هكا ولا زي
3: زيتونة وعظم.
1: وعظم وحليبة.
4: لا أستي وعسل.
1: وعسل.
0: نحب اكثر حاجه العسل نفط العسل والحليب.
1: باهي برشا عطيه الصحه ماما.
3: عشي رحنا ستين تاع المدرسه كانت تقري فينا في التحضير، قالت لنا كل صباح شنعود ونجيبوا حاجات صحيه.
1: صحيه صحيته
0: حاجات صحيه.
1: قرب الميكرو.
0: عملنا كل شيء مع بعض وكلنا كل شيء مع بعضنا.
1: البسيسه مثلا
0: نجيبوا بسيسه كل واحد يجيب صافه صغيره ويحط فيها وشي يحب ويحط فيها فواكه جافه
1: كل شيء
0: كل شيء يحب.
1: اما الاولياء قلنا
0: هي استعملتها لنا.
1: باهي باهي برشا كل الماكله الصحيه، رانا نشجعوكم على الماكله الصحيه. باهي يعطيكم الصحه. احنا مواصلين معاكم هذه شي فقره شيف صغرون، باش نمشوا للاغنيه اللي اخترناها وبعدها عندنا فقره عيد الميلاد والتحيه.

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا ومع فقرة عيد الميلاد والتحايا. في فقرة عيد الميلاد والتحايا بشكون باش تقدموا تحية؟ شكون يحب يبدأ يقدم تحية؟ جوري قربي الميكرو هذيك جوري من غير ما نشدوا الميكرو نقربوا له كهواي. شكون تقدم تحية؟
1: ستي نقدم تحية لما وبا وعمي سفيان أخويا وتحية لتاسانتس وصاحبتي مريم وصاحب خويا أسامة ونقدم تحية لعناتي ونقدم تحية لخالتي بوثينة ومروة ونقدم تحية لماما كريمة وبنتها آية
0: وللناس الكل
1: ونقدم تحية للناس الكل.
0: بيعطيك الصحة أريس. كنت قدم تحية أريسة؟
2: قدم تحية لستي ساندس وستي ثورايا وستي إيمي.
0: باهي.
2: ونقدم تحية لما ومامي مونية
0: شكون شري لك المرايات نتاع الطبيبة؟ حلاك انت يعطيها الصحة ماما عندها ذوق. انت لابسة مرايات نتاع الطبيبة باش تخرجي طبيبة تخدمي طبيبة أم يلزمك تقري برشا على روحك هكا ولا باهي تعجيني تقري برشا على روحك؟
1: يعطيك الصحة. مستقبلنا
0: كي نقرو نبنو مستقبلنا. يعطيك الصحة جوليا.
3: نحب نقدم تحية بابا خاطر امس عيد ميلادو
0: ما باش نغنولو مع بعضنا الناس الكل. هاي
3: نقدم تحية لماما وخويا جود وزاد لتتا ذكرى صاحبة ماما وبالطبيعة ليك انت ونشكرك اللي حققتي لي امنية الحضور الى ايداع.
0: مرحبا والجمعة جاي باش ترجع لنا زيدة راها وجوليا عاقلة برشا وبنية محليها برشا. نغنوا بالعيد ميلاد سعيد لباباتها شو اسمه بابا؟ هاي نغنوا له مع بعضنا الناس الكل. هاي عيد

0: سعيد هكا من استوديو راديو الكيف وين توصلوا تحية
1: لفرنسا
0: لفرنسا يسمع فينا هو توا اكيد يسمع فينا هكا
1: ولا
0: تصور هيلو ما باش يسمعنا يسمعنا كيفاش نغنوا له عيد ميلاد سعيد يا بابا وان شاء الله ترجع لاباس للعائله بيه نور تحية لشكون هاي
1: تحية لعائلتي كاملة ومعلمية وصحابي الكل
0: وللناس الكل هكا ولا أسيل
1: وليك أنت زادة
0: يعيشك يعطيك الصح أسيل
2: قم تحية لما وجداتي وجداتي الأخرى وعمتي وعمي وناس الكل
0: يعطيك الصحة ريحان الجميل أي ريحان
3: قم تحية الثانية لربي يشفيها إن شاء الله
0: ربي يشفيها
3: ونقدم تحية لماما جي ونقدم لها تحية ولأخواتي ونقدم تحية للعائلة كل تسكن في وادي الجيل ونقدم تحية للعائلة الكل
0: وماما ركحوا الكرسي يا جوري ركحوا الكرسي هكيكة نبقوا رايدين يا جوري ها انت بنية عاقلة راكية ها
3: نقدم تحية لك انت
0: يعطيك الصحة يا ريحان الجميلة وين نقدم لكم تحية للناس الكل ونقدم تحية زيادة لزميل ناجح الورتاني يلتحق بينا قولوا لك صباح النور مرحبا تحية زميلتنا هندة اليونسي طبعا اللي رفقتنا زيادة شكرا لك يا هندة وللناس الكل اللي أمنت العمل هذا دون استثناء به نمشوا لغنية عيد الميلاد نمشوا لغنية عيد الميلاد نهدوها للناس الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلاد والجوري زيد عيد ميلادها تقول وقتاش جوري عيد ميلادك عملت صحيح عيد ميلاد سعيد يا جوري ان شاء الله كل عام وانت بألف خير انا مبقالي كامش نقول لكم نهاركم زين نتقابل انا ويكم الاسبوع القادم نفس التوقيت نفس الموجات موجات راديو الكيف ابقوا معنا وبقيت برامج نقول لكم نهاركم زين

0: الكل نصغار الكل نصغار مع ألفة بوعشة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام الحديث 10 صباحا. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يتسم الطقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. هذا ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. سجلت عدة مشاريع للتنمية المندمجة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا فيما تنتظر مشاريع أخرى استكمال الإجراءات الإدارية أو صرف الاعتمادات المالية اللازمة. وأفاد مصدر من دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بأن المشاريع القائمة والتي سجلت تقدما يفوق في معدله 50% تتضمن خاصة مسلك سليمية ومسلك العمامرة ومسلك كشواولة وإحداث منطقة سقوية على مساحة 40 هكتارا ببلطة بوعوان. توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك بالصين، ويشارك وفد عن الجمعية ممثل للجمهورية التونسية في المخيم العلمي والشبابي في الصين. وتتنزل هذه المشاركة في إطار استكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عديد المجالات الإبداعية والعلمية. بدعم من وزارة الثقافة تنظم الجامعة التونسية لنوادي السينما اليوم بدار الثقافة بمدينة عين دراهم مجموعة من الورشات لفائدة شباب الجهة تهدف إلى اكتشاف فيلم وثائقي والتعرف على كيفية تحويل تفاصيل الحياة اليومية أو المحيط المحلي إلى مادة مصورة أو حكاية، وتأتي هذه الورشات في إطار مشروع نسيج حي. على خلفية تشكيات عدد من مواطني جندوبة المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري حفاظا على سلامة المترجلين. أعلن البريد التونسي أنه سينطلق نهاية هذا الشهر في تنظيم لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور الذي يهدف لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وسينظم اللقاء الخاص بولاية الكاف يوم في 14 من أكتوبر القادم. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف قوله اليوم الأحد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: Décibel. Relief. Couleur. derrière sa machine à musique.
4: لمة لحد. لمة لحد.
3: Votre disque jockey, le number one. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous.
4: مع نبيل الشخاب.

0: صباح النور، صباح المحبة، صباح العشق، صباح المودة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي في منوعات لمة الأحد، عودة جديدة، مولود جديد عبر موجات إذاعة خريف عن امتداد شبكة خريف وشتاء 2026-2027. أكيد أجواءنا أجواء إذاعية، أجواء ثقافية، أجواء أيضا المسابقات، أجواءكم أنتم صديقاتي وأصدقائي المستمعين عبر موجات إذاعة خريف. لقاء نتلقى من 11:00 فصباحكم إلى حدود الساعة 1:00 كل يوم أحد. مرحبا بكم، الناس كلها طقس جميل ورحلة جميلة عبر موجات إذاعة القيف، وإن شاء الله نكونوا في الظل في هذه المنوعة الأثرية المباشرة. سعداء أيضا أن نعودوا معاكم بصفة مباشرة أيضا، لأن مش تكونوا معنا أيضا على المكالمات الهاتفية. سعداء أيضا أنكم تكونوا معنا عبر موجات إذاعة القيف والتقاط موجاتنا والاستماع لمنوعة لمة الأحد. اخترنا العنوان لأن هاللمة لمتكم، وأيضا إيقاع إيقاعاتكم، وأيضا أجواء هي أجواءكم. متابعة كل ويكاند كل نهار أحد، مرحبا بكم الناس كلها. البداية مش خليكم شوية في رحلة تراثية، في رحلة موسيقية جميلة برشا تجمع بين تراث الأغاني الغربية في بداية منوعة لمة الأحد.
1: Welcome. It is time to take you on a musical journey. Ladies and gentlemen, please welcome.
2: مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: 21 دقيقة بعد الأحداث، وزادت رحلة بتصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة، رحلة إيقاع، رحلة المكالمات، رحلة الأجواء، رحلة أحد بون كانت للناس الكل. اليوم طقس نجم نقولوا مزيان شوية، شجع شوية على التسوق، ونعرفوا مليح كيف تعودوا على التسوق يوم الأحد. أيضا بداية التحضيرات للكيمبات اللي رجعوا في الأسبوع الأول من السنة الدراسية، تحية لهم وتحية للناس الكل اللي تابعوا فينا البارحة في الواقع، في على الباج فيسبوك، أيضا في جندوبة، ثم فرحة كبيرة برشا، كبيرة برشا لأنه وفد تونسي مثل جمعية تونسية برج والروبوتيك في جندوبة حصل على الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى في مسابقة الذكاء الاصطناعي بالصين في سبتمبر 2026. البارح بركة بتبيع النتيجة كانت موجودة، والبارح كانت فرحة كبيرة للناس وأهالي جندوبة، وأيضا كل مواطن تونسي يحس بالولدات هذوما اللي هما في الواقع شرفوا تونس وشرفوا شمال أفريقيا وشرفوا الوطن العربي في الذكاء الاصطناعي. ونعرفوا بيه أن الثورة الصناعية لم تعد تقتصر على المجال الغربي أو العالم المتقدم، حتى بدي العالم النامي فيها وليدات، فيها ناس تبتكروا، فيها خبرات وفيها ذكاء جميل برشا. تظاهر هذه هي في الواقع الدورة العاشرة لمخيم الشباب المبتكر، يسموها الصناع شباب، هي في الواقع ورشة عمل ضمن مبادرة حزام والطريق في الصين. تتويج كان المرتبة الأولى والميدالية الذهبية كانت لي ذات من جندوبة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا وإن شاء الله في الأسابيع القادمة حاولنا نتصلوا به اليوم الزين الموجود في الصين المؤطر السيد محمد أمين الحاجي. محمد أمين الحاجي نوجه له تحية كبيرة برشا، نبذل المجهود كبير برشا في تأثير الشباب في مدينة جندوبة، وأيضا أخذ بعين الاعتبار ذكاء الجديد والمنظومة الجديدة في منظومة العونة. الفريق المشارك كل هم تلين ذاته في الواقع نحييهم برشا برشا أهالي جندوبة. عزيز ربيع العباسي إنسان متميز، تلميذ متميز في الابتكار، أيضا صخر منير السلامي، تحية لي كبيرة برشا، تحية لعائلته وكل أهالي جندوبة، ميسى لطفي المحسني، هذوما الثلاثة اللي شرفونا بالطبيعة، ومع المؤطر محمد أمين الحاجي اللي أحصى ذهبية حسب التقارير بالطبيعة اللي كانت موجودة. ونقول مبروك أيضا لهذه الجمعية والنشاط نتاعها البرمجة والروبوتيك بجندوبة، خدمة برشا للسنوات في صمت، خدمة أيضا في المعاهد، خدمة أيضا في الجامعات، وظفة التكنولوجيا، وظفة أيضا الذكاء البشري، استفادت أيضا من خبرات التلاميذ، استفادت أيضا من خبرات الطلبة، والبول تكنولوجي كما نجم نقوله يتحول تدريجيا إلى منظومة جديدة إن شاء الله تكون نسمعوا بها في جندوبة. حاجة مزينة برشا، شكرا لهم الناس الكل، شكرا أنهم نورونا أهالي جندوبة، شكرا لهم طلبة هذوما والتلاميذ اللي نورونا أيضا في هذه المسابقة، شكرا لجمعية تمثيل برمجة والروبوتيك، وتحية لهم الناس الكل إن شاء الله الوصول أيضا للمنافسة الدولية وتحقيق نتائج أفضل ولافتة في اختصاصات علمية وتكنولوجية حديثة، والأكيد أن مفتح أمامها آفاق أوسع لتطوير مهاراتهم ومشاريعهم في المجالات التكنولوجية واللي في الواقع تشهد تطور سريع على المستوى الدولي. 24 دقيقة بعد 11، بعد طبيعة فرحة أهالي جندوبة اللي بدأت جندوبة والمؤطر نوجه له تحية كبيرة برشا. نرجعوا لأغانينا، نرجعوا أنغامنا، نرجعوا رحلتنا عبر موجات إذاعة الكيف، واخترنا لكم جديد أغاني رالي أغنية الرومانسية رغم علامة وإليسا عبر موجات إذاعة الكيف.
0: لمت لحد

0: لحد لمت لحد لمت لحد لمت لحد مع نبيل الشيخاوي.
1: اخترنا أنغام كلمات رومانسية رغم علامة إيريسا في لمة لحد 34 دقيقة بعد عداش ستكون أنغام عجبتكم، لكن أيضا نعرف مليح العودة المدرسية تتزامن معها أيضا أنشطة ثقافية، والمؤكد أكثر أيضا أنه تعودنا في بداية شهر أكتوبر تنطلق مختلف التظاهرات الثقافية والفنية في ربوع الشمال الغربي. بدأت التحضيرات في الواقع في تسور لتحضيرات مهرجان الرومان، بدأت تتبرز كيف كيف الاستعداد لتحضيرات مهرجان زيت الزيتونة، لكن أيضا على الأراضي الحدودية وشريط حدودي التونسي جنوب ساقيه سيدي يوسف وشمال مدينة قلعة سنان والفاتن، جد مدينة صامدة وصامتة في تاريخ ربوع الشمال الغربي منطقة سيدي رابح. أكيد برشا يعرف سيدي رابح وبرشا يعرف ولادتلي، برشا يعرف المنطقة الجميلة هذه والمنطقة الحدودية الصامدة والشامخة في ربوع الشمال الغربي في ولاية الكاف تحديدا. سيدي رابح ربما أيضا أخذت إشعاع إضافي لأنه نعرفوها هي منطقة حدودية تغيب فيها أحيانا خدمات، تغيب فيها نسبيا نشاط فلاحي، بقات مركزة نسبيا على التجارة البينية، بقات مركزة أيضا على الفضاء البيني أو الحوض المفتوح تجاه ساقية سيدي يوسف وتجاه قلعة سنان وتجاه الكيف، رغم ضغوطات الطبيعة، رغم ضغوطات أيضا المناخ في هذه المنطقة وتراجع المنتوج الزراعي، رغم أيضا نسموها نحن المنطقة الفقيرة النسبية، لكن رغم ذلك ثرية وثرية جدا بأنشطتها الثقافية. ربما تاريخ يعود إلى تاريخ الزوايا، تاريخ يعود إلى التاريخ الصوفي، هي من خلالها أقيمت تظاهرات جعلت هذه المنطقة منطقة استقطاب في الواقع لبعض التظاهرات السياحية تدخل في اندماج التنمية السياحية الداخلية، لما لا أيضا سياحة الجوار أو البينية من الشرق الجزائري وأيضا الوسط الغربي التونسي، إضافة أيضا إلى ربوع الشمال الغربي التونسي. مهرجان سيدي رابح المغاربي خذاء البعد، توجه من بعد إقليمي محلي إلى بعد مغاربي، يعود في دورته الخامسة إن شاء الله في بداية شهر أكتوبر، وبدأ التحضير لهذا الموعد المتميز اللي إن شاء الله مبرمج أيام 2 و3 و4 أكتوبر من هذا من شهر أكتوبر، إن شاء الله مش تكون 3 أيام متكاملة ومتناسقة ودسمة ربما للزوار هذه المنطقة، ونعرفوا فيها برشا عروض فروسية، برشا عروض فولكلورية، برشا أيضا زيارات اجتماعية لأنها تأخذ بعد ثقافي في نفس الوقت أيضا بعد اجتماعي، لأن الهدف منها أيضا لقاء الجوار ولقاء الدول الحدودية الجزائرية التونسية ولما لا أيضا المغاربية، لأن اختيار المصطلح في حد ذاته يحملنا إلى المغرب الأقصى وربما يحملنا أيضا إلى ليبيا. بلدان مغاربية تلتقي من خلال رحلة ترفيهية ثقافية تاريخية مادية تجمع بين تراث المادي واللامادي. سعداء أن تكون معنا سهام حمادي المشرف على تنسيق وتنظيم تظاهرة سيدي رابح في دورته الخامسة. سيدة سهام أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجة إذاعة الكيف. أهلا
2: وسهلا، مرحبا سي نبيل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف، وشكرا على الدعوة.
1: سيدة سهام، مرحلة البناء للمهرجان والتظاهرة 4 دورات، دخلنا في مرحلة البناء الآن، دائما معروف في بداية الدورة الخامسة ندخل مرحلة القوة وإشعاع المهرجان، هذاك علاش بديتوا تحضروا على بكري للتظاهرة دي، وبديتوا تحضروا أيضا لأيام متنوعة وأيام ربما مشتاخذ طابع مغربي وثقافي جميل برشا، اللي هي 2 و3 و4 أكتوبر 2026، لكن تعطينا فكرة على مكونات هذه التظاهرة إن شاء الله مش تكون أيام 2 و3 و4 أكتوبر في مدينة سيدي رابح.
2: ما ننسوش المهرجان سيدي رابح المغاربي في الدورة الخامسة عنده رمزية كبيرة،
1: أكيد.
2: احنا عندنا 5 دول مغاربية، الجزائر، تونس، وليبيا، موريتانيا والمغرب. العنوان نسناه باش يكون سيدي رابح حين يجمعنا التراث تتقارب الشعوب وتنمحي الحدود، وهذا بطبيعة يدخل في رمزية المنطقة ورمزية التظاهرة هذه في دورتها الخامسة. بالنسبة للمهرجان فيه برشا معناها حاجات جديدة إن شاء الله بحول الله. بالنسبة للمعناها الساحة المهرجان أو فضاء المهرجان باش يكون مقسم فيه 4 معناها فيه فضاءات، فضاء الناشئة والطفل باش يكون بالطبيعة بالشراكة مع دور الشباب ومع المركب الثقافي ساقية سيدي يوسف، فضاء المعارض تحت عنوان ذاكرة ترى مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية إن شاء الله باش يكون فيه الأنشطة اللي تهم كل ما تهم التراث وكل ما يهم الذاكرة التراثية التونسية والكافية بطبيعة ومنطقة سيدي رابح خاصة. فضاء اللقاء المغاربي باش يجمع الجمعيات والمنظمات الوطنية والحرفيين من كل مختلف الدول هذه، بطبيعة مع سجل اللقاء هذا اللي بيجي يجمع الأصدقاء والأشقاء من كل مختلف الدول. المنتدى الفكري المغاربي بطبيعة باش يكون فيه زوز ندوات، ندوة حول التراث والهوية والمستقبل، والندوة الثانية باش تكون حول معناها لا سامحني، الندوة الثانية باش تكون
1: نعم
2: حول الإنجازات اللي تنجم تصير من خلال التراث هذا، وشنو نجمو معناها كيفاش نجمو نطوروه، كيفاش نجمو نوحدوا به الأشقاء المغاربة، معناها نقصد على دول المغرب، معناها دول المغربية
1: اي
2: كلها، كيفاش نجموا من التراث هذا نصنعوا مستقبل، ومستقبل معناها ما ينمحيش منه التراث، وفي نفس الوقت يقرب الشعوب هذه. فضاء ذاكرة باش يكون شهادات كبار المسنين والتراث الشفوي والصور الفوتوغرافية القديمة اللي من الجهة وإلا من المنطقة. فضاء الفنون بطبيعة مسرح، موسيقى، شعر، حكايات شعبية، عروض فنية مغاربية. وفضاء الفروسية اللي هو أكبر فضاء هذا
1: بالضبط.
2: باش يكون فيه معناها الفروسية التراثية نحكي، باش يكون فيه أكثر الأنشطة وأكثر التدخلات والمشاركات، بطبيعة عروض الفروسية المشاف، عروض الفروسية المداوري، الدورة في تكوين للفرسان معناها فيما يخص الفروسية وفيما يخص العناية والتربية، الخيل، عروض فروسية، الخيل العربي الأصيل اللباس التقليدي الكافي والخاص بالمنطقة، ملتقى مربي الخيول. بطبيعة باش يكون في عرض أزياء تقليدية كافية من منطقة سيدي رابح. بالنسبة للفضائيات هذه كلها ما نجمش نقول إنه احنا باش نخدموها وحدنا كجمعية وإلا كمشرفين على التظاهرة وإلا كمؤسسات معناها مرادة باش تكون الناس كلها مشاركة في الأنشطة هذه. كل فضاء عنده ناس معناها مشاركة فيه، الشباب والرياضة، مندوبية الثقافة، مركب الثقافي ساقية سيدي يوسف، مندوبية التربية، مندوبية السياحة، مندوبية الصناعة التقليدية، مندوبية الفلاحة، هذا كله بطبيعة تحت إشراف معظمية ساقية سيدي يوسف وتحت إشراف معناها السلطة الجهوية بحول الله، وإن شاء الله نخلطوا إنه باش نعملوا حاجة تشرف المنطقة وتشرف محليا وتشرف الجهة كجهة الكاف. بالنسبة للبرنامج معناها البرنامج الزمني للمهرجان إن شاء الله في النهار 2 أكتوبر الجمعة بحول الله باش ينطلق معناها من الساعة 8 حتى الساعة نصف نهار، استقبال الضيوف، تنظيم عمليات انتصاب البيعة، خاطر احنا عندنا بطبيعة سوق وتبادل تجاري
1: هذا اللي كنت
2: في تحت
1: سألتني، لأن
2: المهرجان.
1: المهرجان في حد ذاته هو صحيح مهرجان ثقافي، مهرجان أيضا عنده بصمة اجتماعية وعودة التراث المادي للمادي،
2: بالطبيعة
1: لكن أيضا التنمية وأيضا إحياء مدينة سيدي رابح عندها دور كبير برشا. وذاك علاش
2: أكيد
1: ماشيين أنتم في توجه أنكم تقوموا بمعرض حرفي في مدينة سيدي رابح.
2: أي أكيد جدا باش نعطيك البرنامج
1: أي
2: الزمني بالتفصيل، وهذا راهو يبقى ديما البرنامج معناها قابل للتغيير
1: للتعديل.
2: وقابل للزيادة أو النقصان.
1: أها.
2: باهي، بالنسبة للنهار الأولاني من 8 نصف نهار باش يكون استقبال الضيوف، تنظيم عملية انتصاب البيعة في ساحة المهرجان، خاطر احنا عندنا كيف سوق صغيرة، تحضير ساحة المعرض بالطبيعة والخيام وكل ما يخص المعرض، إقامة مدينة ألعاب إن شاء الله نتوافقوا إنه باش نحاولوا إنه نعملوا مدينة ألعاب للأطفال، خاطر
1: ممتاز.
2: إحنا المهرجان يمس الفئات الاجتماعية كلها كبار وصغار، تركيز وحدة عروض الأضواء وإن شاء الله كيف نتمكنوا إنه باش نعملوها هذه، تحضير وتركيز خيام سهرة النجمة وخيمة الشعرية، وانطلاق الرالي الرياضي السياحي. كي نقول رالي راه مش سباق، راهو سياحي رياضي قبل كل شيء. بطبيعة
1: ترفيهي.
2: ما زلنا في معناها في مرحلة التنسيق، وإن شاء الله يتم هذا كله ويتنفذ على أرض الواقع. نهار الجمعة العشية من ماضي ساعة حتى لستة نتاع العشية، انطلاق معرض الصور الفوتوغرافية لأحدى ساقية سيدي يوسف، وإن شاء الله كيف ما نال إعجاب الناس الكل عمناول والحضور من مختلف ولايات الجمهورية والأشقاء من ليبيا والجزائر، إن شاء الله يكون في حلة أخرى ويكون معناها يعب الناس الكل بحول الله. عندنا معرض الصناعات التقليدية بطبيعة انطلاق النشاط نتاعو، معرض المأكولات الشعبية والتقليدية كيف انطلاق النشاط نتاعو، عندنا انطلاق العروض الفرجوية للفروسية المداوري، وانطلاق العروض الفرجوية للفروسية المشاف اللي باش
1: ممتاز.
2: يكون هذا الكل في ساحة المهرجان
1: اي
2: بحول الله.
1: سيدي سهام،
2: عندنا
1: إضافة للساحة واللي فيها الفروسية واللي تكون فيها
2: اي
1: العروض وغيره، ثم بعض السهرات الفنية اخترتوها أنه ربما تكون أيضا
2: بالطبيعة هذا
1: موجودة.
2: هو انت سبقت
1: أي
2: لحدثت في ناديك
1: أي
2: خاطرني ما زلت ما كملتلكش. في الليل
1: أمم
2: بالطبيعة عنا نشاط الخيمة، مش في الليل في العشية معني عنا نشاط
1: أي
2: الخيمة الصحية وصول المتسابقين متاع الرالي هذا بالنسبة للعشية، هذا من ماضي
1: مهم.
2: ساعة لستة على العشية.
1: ممتاز.
2: في الليل عنا سهرة النجمة وعنا سهرة الخيمة الشعرية وعنا عروض الأضواء اللي باش تكون في المنطقة بالطبيعة. هذا كله باش يكون معناها بالتنسيق مع المؤسسات الدولة إن شاء الله باش يكون في ساحة المهرجان. بالنسبة للخيمة الشعرية إن شاء الله احنا قاعدين بالتنسيق مع المكتبة العمومية في الكيف وسهرة النجمة بالتنسيق مع المركب الثقافي سقيت سيدي يوسف والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في الكيف، وإن شاء الله ما يصير كان خير. نهار السبت الصباح بحول الله باش تكون الافتتاح الرسمي تحية على أنغام قال النشيد الوطني تحية العلم مع مختلف الأسلاك والحرس الوطني والأمن والكشافة التونسية. بعدين كلمة الافتتاح بالطبيعة اللي باش يكون مشرف على التظاهرة هذه بالطبيعة بحضور كل الضيوف. عرض مجورية قصر هليل وإلا سبيبة احنا لحد الآن مازلنا في التنسيق معاهم. دخلت شويش أولاد سيدي تليل، دخلت شويش أولاد سيدي بوعلي نفطة باش يتم بالطبيعه الاستعراض هذا كله في الصبحيه نتاع نهار السبت.
1: ما شاء
2: استعراض
1: الله.
2: البدوي للجحفه وعروض اللباس التقليدي، استعراض فرقه الفنون الشعبيه بسيدي رابح، استعراض فرقه الفنون الشعبيه بالجزائر لوريس، واستعراض جمعيه فرسان اولاد سيدي تليل سيدي رابح. بالطبيعه زاد كيف كيف استعراض باش يكونوا مشاركين فيه الفرق المشاركه ماجد بالعباس، اولاد بوغانه، متاله، اتحاديه الجزائر، الجزائر الصيف، اتحاديه ليبيا، قفصه، العروض التوارق، وبالطبيعه في الاخر في اشاره انطلاق عروض الفروسيه المشاف اللي باش تكون بحول الله في نصف النهار معناها 00 ساعه
1: به
2: 12.
1: برش سادسة
2: هذا نهار السبت
1: السبت
2: الصباح.
1: مازال نهار الاحد تقول انت توا؟
2: لا مازال نهار السبت العشيه ونهار
1: اه
2: الصباح. نهار السبت العشيه من ماضي ساعتين حتىكش للسبعه تاع العشيه انطلاق خارج سيدي رابح من ساحه المهرجان الى مقام الولي صالح سيدي رابح. تشارك فيه كل الفرق اللي شاركت في التظاهرة. عروض الفروسية المفتوحة لكل الفرسان المشاركين في المهرجان انطلاقا معناها انطلاقا من الدخلة نتاع سيدي رابح من أول المر معناها من أول
1: أيه.
2: المر اللي يوصلوا لآخر المر بحظى السوق وبحظى المعرض بالطبيعة اللي ما يعرفش منين تكون الانطلاقة. من بعدها انطلاق خيمة الندوات الشعرية وتواصل نشاط الخيام الموجودة كلهم بما في ذلك الخيمة الصحية بالمشاركة والتنسيق مع المستشفى المحلي بساقيت سيدي يوسف ومن المندوبية الجهوية ولا الإدارة الجهوية للصحة.
1: نعم.
2: بالنسبة من بعدها فما نشاط خيمة الملتقيات وندوات خاصة بتربية الخيول بالمشاركة مع المربين والأطباء البياطرة إن شاء الله بطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للفلاحة. هذا بالنسبة لنهار السبت معناها في النهار.
1: نعم.
2: في الليل عنا معناها سهرة مفتوحة مدائح وأفكار بمقام الولي صالح سيدي رابح ذكر أولاد سيدي تليل بطبيعة الناس كلها اللي تحب المدائح وتحب الصوفية بطبيعة باش يكونوا حاضرين وإن شاء الله سهرية تنال أعجاب الناس الكل.
1: حاجة
2: هذا
1: مزيانة
2: بالنسبة
1: برشا.
2: لنهار السبت أكيد. نهار لحد الصباح بطبيعة باش تتواصل العروض الفروسية عروض الجحفة عروض التوارق وبعدها باش يكون هذا ما نحكي نهار لحد الصباح معناها اخر النشاط باش يكون نصف نهار بحول الله.
1: فهمتك.
2: انت اطلق اشاره قفل المر بمدايح شويه اولاد سيدي تلي سيدي رابح بطبيعه بعدها باش يكون تكريم للفرسان وتكريم المشاركين في العروض والمعارض والمسابقات في المهرجان الكل وتقديم الجواز والشهاد وان شاء الله كل عام والناس كلها بخير والناس كلها تحضر وتتفرد وتستمتع بالانشطه والعروض اللي باش نعملها. بقى انه فما معناها بعض الانشطه وبعض العروض ما قلتش عليهم بالحق معناها ما عطيتش تواريخ والا وقتاش بالضبط هذيك سيتم معناها لاحقا
1: ضبطها
2: معناها مدكم معناها التوقيت نتاعها وان شاء الله ربي يسهل. هذا هو احنا
1: حاجه مزينه برشا
2: نطلب الدعم
1: حبينا نمشي معاك ايوه تفضل
2: اكثر منه الدعم المادي خاطر بالطبيعه هذا مهرجان يمس الكيف الكل هو مهرجان معناها مناره وشع على المنطقه وعلى الحدود نتاعها وعلى الدول المغاربيه كلها. ان شاء الله العروض هذه تنال اعجاب الناس كلها ان شاء الله نلقوا دعم من مؤسسة الناس الكل، معناها المؤسسة الكل تكون مشاركة وتكون داعمة معنا. بطبيعة نسيت سمحني انه عنا بحول الله وان شاء الله تتم الامور على خير، انه عنا قافلة صحية باش تجي من تونس امين الخيرية. بطبيعة باش يكون معنا الهلال الاحمر التونسي، وباش يكونوا معنا الكشافة، باش تكون معنا ديوان الأسرة والعمران البشري، هذوما كلهم مؤسسات كلهم مشاركين معنا. عنا جمعية زادة كيف كيف، الصحة الإنجابية من العمران الأعلى كيف كيف باش تكون معنا. كلهم التذارة، كل الأنشطة عندها أهمية كبيرة برشا، كل نشاط عنده معناها يستقطب ناس معينة وعنده زوار وعنده رواده اللي نحبوه احنا برشا تنظيم. بطبيعة الشكر الكبير للحرس الوطني السيد معتمد تقي سيدي يوسف وكل وأهالي منطقة سيدي رابح خصيصا، لأنهم هما الدعم الكبير باش يكون من عندهم هما في كل شيء، في التنظيم، في الدعم المادي، في السهر والإشراف على الفقرات هذه الكل، خاطر واحد بركة ما نجمش يضوي على المنطقة الكل ويعمل الأنشطة الكل ويقف هنا ويقف غادي. بطبيعة فما ناس معناها لجنة تنظيم كبيرة باش تكون واقفة وتكون حاضرة بطبيعة تحت إشراف السلطة. هذا هو
1: حاجة مزيانة برشا.
2: كيف الحماية المدنية باش تكون
1: أيه.
2: حاضرة، المستشفى
1: سيدي سهام
2: بثقلها، الحرس الوطني
1: أيه.
2: بثقله،
1: سيدي سهام
2: الصحة باش تكون حاضرة بثقلها
1: أيه.
2: تفاديا الكل إن شاء الله ما تصير حتى معناها
1: نعم.
2: حتى تفاديا الحوادث، تفاديا لأي معناها حاجة
1: أي طارئ. سيدي سهام حبيت مش أسألك يا سيدي سهام، كنت أسمع فيها نعرف مليح أيه. توا حضور مكثف في فرق تونسية جزائرية مغربية ليبية موريتانية وضيوف وغيره، عملية الإقامة كيفاش مش تكون؟ مش تكون في ليتون هذيك الخيم البربريه مش تكون موجوده في سيدي رابح، وقال بديتوا تنظموا باتجاه الكاف ساقي سيدي يوسف، بديتوا لوجستين تحضروا الاقامه نتاعهم؟
2: لوجستين بجينا اكيد بجينا نحضروا، ثم اللي باش يبقوا في ليتون فميكا في منطقه سيدي رابح، ثم اللي باش يتم ايوائهم معناها في العائلات، وفما اللي باش يتم ايوائهم بطبيعه في مركز التخييم في ساقي سيدي يوسف، واذا كان اضطرينا النجم يكون الايواء في مركز ولايه الكاف. هذا زاد كيف كيف نسيت انه باش نشكر بلديه ساقي سيدي يوسف سي عمر الكاتب العام البلديه على المجهود اللي قاعد يقوم به، وديجا التحضيرات بدات عندها مده في منطقه سيدي رابح، خاطر مشوا للمنطقه نظفوها، عملوا لها دهينه جديده، زينوا المنطقه معناها باش يستقبلوا زوارها وتكون في ابهى حله. كيف كيف سي عمر ما واقفه معانا، مش بشي بطبيعه مش بشي رخ، خاطر البلديه مالها الا معناها مؤسسه كبيره وعريقه، باش يكون معانا في الانشطه اللي بقيت حكيت عليهم كلهم بدعم زاد كيف من البلديه، باش تحاول معنا باش يعاونونا في النقل، باش يعاونونا في كل شيء معناها في كل شيء، خاطر البلديه معناها بثقلها داخله معانا ان شاء الله زاد كيف كيف. وشكر
1: كل تقريب الأطراف الخاصة والعمومية بالضبط،
2: كل الأطراف
1: الخاصة
2: كل المؤسسات العمومية وكل المؤسسات الخاصة اللي معناها بارتنير معنا، نقصد مش الجمعية وإلا سهام وإلا اللجنة التسييرية، هم وحدهم اللي قائمين بالمهرجان، الناس كلها متكاتفة الجهود نتاعهم، والناس كلها متعاضدة بحول الله لإنجاح المهرجان هذا، وتبقى ديما سيدي رابح أرض اللقاء ومهد التراث، وتبقى ديما ذاكرة حية وهوية مشتركة وجسور للمستقبل بحول الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل سيدة سهام حمادي، تفاصيل مهرجان سيدي رابح المغربي في دورته الخامسة أكيد ترجعوا له تباعا. نذكركم سيد المستمعين تلقوا بين الآن أن الموعد مش يكون إن شاء الله أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2026. شكرا لك سيدة سهام حمادي المشرف على تنظيم مهرجان سيدي رابح المغربي في دورته الخامسة. أنتم السادة المستمعين بعد إن شاء الله في الساعة الثانية بمناسبة عودة المدرسة أكيد اخترنا معاكم أنكم أيضا فرحوا صغيرات وخاصة اللي يقراوا اليوم، اختار أنه تكون في الابتدائي. شكرا لشركة إيريس للتوزيع الموجودة في شارع الطيب ميري بسليان المقر الرسمي الموجودة في القيروان. شركة إيريس للتوزيع حاب تكون معاكم اليوم، اخترنا أنه مش تكون معاكم محفظة كاملة بالكتب بالكرارس بالسلاوات والمحفظة المزينة برشا خاصة تلميذة وتلميذة في الابتدائي. احنا بطبيعة نحبوا نعاونوا به شوي، وإن شاء الله اللي يربح الصغيرات خاصة في الابتدائي. استنونا شوية بعد بتبيع النصف الثاني في الملاعب باش نخدموا كلماتكم الهاتفية وتتعرفوا طريقة المشاركة. حبيت نوجه تحية كبيرة برشا لشركة إيريس للتوزيع الموجودة في مدينة القاهرة، وين موجودة في شارع طيب نهيري أيضا في سلينا، مش تكون معنا حاضرة في هذه المنوعة الأثرية المباشرة منوعات لمة الأحد.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار.
1: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجانها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
0: إشهار
2: تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تسببت الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة يومي الجمعة والسبت في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وتبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة اليوم لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. هذا ودعت الإدارة الجهوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. سجل عدد من مشاريع التنمية المندمجة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا، فيما تنتظر مشاريع أخرى استكمال الإجراءات الإدارية أو صرف الاعتمادات المالية اللازمة. هذا وأفاد مصدر من دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة بأن المشاريع القائمة والتي سجلت تقدما يفوق في معدله 50%. تشهد عديد المشاريع المنجزة من طرف بلدية سليانة سوى المتعلقة بالطرقات أو بالبناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطنة، وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة مكي جبالية. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجارية في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بجروح إثر قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على جنوب قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم إن إيران لن تفتح مذيق هرمز إلى أن تتلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال ذات المصدر إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول.

0: لمت لحد مع نجيب الشخاوي.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا ليها أكترنا.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: مرحبا بك في الجزء الثاني من مواعيد مثل حد. كنا في الأسبوع لكوكتيل أغاني متميز جمع بين الطرب خاصة الجيل القديم والأصوات الذهبية، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، النجاة الصغيرة ومجموعة كبيرة بطبيعة من الأنغام الطربية حابين نبدأ بها الجزء الثاني والأخير من مواعيد مثل حد. مرحبا بكم الناس كلها عبر موجات إذاعة الكيف. بعد شوية بطبيعة بشيخ مكالمات هاتفية على رقم 70 281 727 وإلا 70 281 727. مرحبا بمكالماتكم كما قلت بمناسبة العودة المدرسية، وأكيد عم نعاونوا شوية صغيرات في العودة المدرسية. شركة إيريس للتوزيع المختصة في المواد المكتبية وأيضا المدرسية والأدوات المدرسية المتميزة، موجود مقرها في القيروان وأيضا موجودة في شارع الطيب المهيري بمدينة سليانة. شكرا شركة إيريس للتوزيع اللي وفرت لنا مجموعة من المحافظ والكتب الخاصة ليكم أنتم تليم ذات. سهلة برشا المسابقة مش صعيبة، اليوم اخترنا محفظة مليانة بقيمة 200 دينار كاملة تقريبا متكاملة، إن شاء الله المشير راح يعطيها للتلميذ اللي يستحقها وإلا الولد وإلا لغيره. المهم كرتابة مزيانة مملوءة بكل الأدوات المدرسية والمكتبية. شكرا مجددا شركة إيريس للتوزيع الموجودة في شارع الطيب المهيري بسليانة. فقط المسابقة مش تذكرنا فقط أنا سنة اخترناها اليوم فجأة مش تكون محفظة هذه بطبيعة الابتدائي فيه 6 سنوات، أنت مش تختار أي سنة دراسية تقريبا اخترنا المحفظة هذه. إذا كان بطبيعة الحظ حالفك وفزت معنا تاخد المحفظة هذه، الهدف منها مش أنك تفوز وإنما مستهديها التلميذ يستحق المحفظة هذه ويستحق أيضا الأدوات المدرسية. حبينا من خلالها أيضا نوجه كل تحية لكل التلاميذ والعودة المدرسية متاحهم. مرحبا بكم بعد شوية دائما على الرقم 70 281 727 وإلى 70 281 726. شركة إيريس للتوزيع حضرتكم مجموعة الهندية في مختلف المنوعات وخاصة المنوعات لمة الأحد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى في منوعات لم تلاحظ. كما ذكرت بكري شوية على ذمتكم، محفظة كاملة مزينة برشا في الواقع. شكرا شديد.

0: مكتوب معاه كل مستلزمات الدراسية للسنة اللي اخترناها احنا اليوم. مش ناخذ اولى المكالمات الهاتفية في توقيت 30 دقيقة بعد نصف النهار. قل اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة سنة بيك، تحياتي لك وكل المستمعين.
0: مرحبا بيك عسلامة، شكون معايا؟
1: عايش مخلص معاك، نسمع فيك سير انترنت.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع فينا. شكون معايا؟
1: مخلص معاك، مخلص.
0: اللقب
1: بلتي.
0: بلتي، نتكلم فينا؟
1: نتكلم فيك من المرسى.
0: من مرسى، مرحبا بيك، مرحبا بكل اهل مرسى واهل تونس. به اليوم بتبيع ان شاء الله، اذا كنت في زوره واذا كان عندك صغير بتبيع.
1: انا نحب نقول حاجه قبل ما
0: اي
1: يعني انا حبيت معناتها نتعدى في المسابقه وكان حالفني الحظ
0: ان شاء الله.
1: اللي يحب حبيت نعمل نداء صغير في نبيل.
0: اي تفضلي.
1: ربي يخليك وربي يحفظك وشكرا على البرنامج نتاعك ياسر محلاك، وانا نتبع فيكم ديجا ديجا من قبل.
0: ربي يبارك لك.
1: يا عايشك. انا معناتها في نبيل انا نطلب نداء، انا ما نراش ونعمل دياليز معناها ونطلب من كل المستمعين. انا عندي دوايات غاليه برشا معناتها، خاطر بحكم الدياليز يطلب برشا دوايات وبرشا ادويه معناها. نطلب من كل المستمعين اللي يسمعوا فيه التوا ينجم يعاوني في الدوايات معناتها، ينجم يعاوني في الدوايات، يحاول معناتها يتصل بي على 96
0: قبل ما نوصل قبل ما نوصل علينا ذا برقم الهاتف. خلينا نكون واضح معك شويه. انت حاسك بدويات كدواء، ماهوش دويات كدواء هكا ولا لا؟
1: اي دويات ديالي برشا، وبحكم انا قبل عملت تسريحه للقلب والقلب زاد فيه دويات غاليه برشا معناها.
0: والدويات هذه متوفره في تونس؟
1: متوفره، هي متوفره اما غاليه، الصيدليات متوفره اما غاليه.
0: باهي، ابعثي لي على الميسنجر، ابعثي لي على حتى على الباج نتاع الفيسبوك، ابعثي لي الاسماء نتاع الدواء وخلي لي رقم الهاتف نتاعك، تو نحاولوا نتصرفوا اذا كان موجود في صيدليات التوصيل نجم نتصرفوا. فهمتيني؟ تدخل الباج تاع الاذاعه توا.
1: بحكم ما عنديش انترنت، هذاك تليفوني صغير ما فيهوش انترنت، هذاك علاش كان جيت راني تحلت للباج معناها.
0: باهي.
1: وانا كيما قلت انا معناتها ما نراش معناتها، فهمتني؟
0: فهمتك. باهي. أو كزميلي ناجح يعطيه الصحة من غادي مش يخطى رقم الهاتف زميلي ناجح، أو مش يخطى رقم الهاتف اللي طلبتين عليه. طبعا نعود نطلبوك ونقول لك كيفاش نجمو نعملو. زميلي ناجح مشكور برشا، تاخذ رقم الهاتف نتاعها على غادي يكمل البوابة نتاعنا، أو كوسايس زميلي قاعد ياخذ الرقم. باهي، تو نتصلوا بيك تو نقول كيفاش نجمو نعملو بالضبط. إذا كان دوايات متوفرة.
1: لا لا معذرة اللي أنا معك وليد.
0: لا لا لا ما بالعكس، ما ما ما ثم حتى مشكلة، هي محاولة، احنا نجمو نعملو محاولات إذا كان بالطبيعة أمكن، لأنه نعرفوا مليح راهي الظروف صعيبة شوية حتى الأهالي الشمال الغربي، وأنت تعرفي الشيء هذا، ربما إقليم تونس الكبرى، ربما فيه الجانب الإنساني موجود راهو بارتو، لكن باش نحاولوا تو نعملوا محاولة. خلي لي هكا زميلي ناجح خذ الرقم تو من بعد نتصلوا بيك تو نقول كيفاش نجمو نعملو. تعطيني اسماء الدويات اذا كان بتبيع ثمن الامكانيه تو توصلك للدار في المرسى.
1: باه اوكي. باه بالنسبه للنرجع تو للمسابقه،
0: نرجع للمسابقه.
1: انا نقول السنه باش نختار معناتها اخر الامور اوساطها، نختار السنه الثالثه.
0: السنه الثالثه هذه السنه الثالثه، هو ساعك حاضر. قلت لكم قيمه 200 دينار في الكتب في كل شيء لأحدى السنوات الدراسية في الابتدائي. بتبيع إذا كان حال في الحظ الشخص اللي ذكر السنة هذه هو اللي مش يفوز، وإن شاء الله إذا كان هو عنده صغير ويعطيه بتبيع هذا ما عندناش فيه مشكلة، وإذا كان بتبيع ما نجمش ما ثم حتى إشكالية أنه يهديه لغيره اللي يستحقها خاصة السنة هذه. يعطيك الصحة يا مخصبتي، يعطيك الصحة، مشكور برشا على التواصل معنا. عايشك ربي يفضلك، شكرا ليك. وكزميل نجح من بعد شهر مش يمكننا من رقم الهاتف. شكرا لكم انتم السادة المستمعين، شكرا كما قلت لكم انتم قاعدين تستنوا ايضا عبر موجات اذاعه الكاف. شوف المكالمه الهاتفيه الثانيه. عسلامه.
2: الو.
0: مرحبا بك.
2: عايشك.
0: شكون معايا؟
2: اسراء طالبي.
0: اسراء طالبي، نتكلم فين اسراء؟
2: يسرى طالبي.
0: يسرى، سامحينا يسرى، سامحينا سامحيني بنتي يسر. اي بنت رجعتي تقني ولا مزدت؟
2: اي
0: اي. باه اليوم زعم الكرتاب هذه لنا سنه يسر.
2: سنه سادسه.
0: سنه
2: سادسه.
0: سنه سادسه ابتدائي. يعطيك الصحه يسر، ربي يفضلك وربي ينجحك وشكرا ليك وشكرا. يعطيك الصحة، شكرا ليك يسرى، تحية لكم الناس الكل. بالطبيعة مش ناخذ مكالمات الهاتفية تباعا كما قلت، ناخذ ديما

0: مكالمات، ولا نقترح السنة الدراسية المقترحة في المرحلة الابتدائية. عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك يا عايش
0: شكون معايا؟
1: نوران كليلي من سيدي راب.
0: نوران تليلي، سيدي رابح. مرحبا بيك نوران،
1: وبيك يا عايش.
0: ربي يبارك لك نوران.
1: نعم.
0: اه نمشي معك. السنة الدراسية المقترحة في المرحلة الابتدائية اليوم
1: أنا نقول سيزيماني.
0: تقولي
1: سنة سيف.
0: سيزياماني سنة سادسة. واضح يا نوران، وصل محاولتك، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لكل المتابعين من سيدي رابح. وكما قلنا مجددا من سيدي رابح تحتضن تظاهرة أيام جميلة برشا ثقافية مهرجان سيدي رابح. مرحبا بيك، عسلامة.
1: الو
0: عسلامة،
1: حسين.
0: مرحبا بيك.
1: الو حسين.
0: مرحبا.
1: هاي عمر نايم يجلس.
0: مرحبا بيك سي عمار.
1: هاي
0: سي عمار
1: عيني نبي.
0: يعيشك، ربي يبارك لك يا عمار.
1: هاي
0: هاي سي عمار،
1: بالنسبة للمعرض انا نقول سنة خامسة.
0: سنة خامسة. وإذا كانت تربح عندك شكون تعطيها؟
1: نعم.
0: وإذا كانت تربح عندك شكون مش تهديها إن شاء الله؟
1: هي عندي بنتي هنا كان نربح نعطيها لبنتي.
0: هي سنة خامسة يا سي عمار، هي سنة خامسة قلت لك. مش يسمع فينا عمار. شكرا لك يا عمار نعيمي من الجلسة، كان معنا منذ حين. دائما ناخذ مكالماتكم الهاتفية بصفة مباشرة ونقترح السنة الدراسية، واللي من خلالها تربحوا محفظة دراسية كما قلت كاملة بأدواتها بكلها. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. عسلامة.
1: الو،
0: مرحبا بيك.
1: على الخير وعلى السلامة خويتا خويتا ندي.
0: مرحبا بيك، عسلامة، ربي يبارك لك. شكون معايا؟
1: عايشة يعقوب
0: مرحبا بيك سيدة عايشة، شنو أحوالك؟
1: لبيس. انت لبيس؟
0: الحمد لله، ربي يفضلك.
1: الحمد لله.
0: عايشة عندك شكون مش تهديها المحفظة؟
1: ايش نهديها لبنت خويا
0: إن شاء الله ربي ينجحها في السنة. هي
1: تقرا في الباك
0: بكالوري واحنا ابتدائي راه.
1: ابتدائي. عندي ولد خويا زيد.
0: معناها أنت حاصلين حاصلين تقولي أنت.
1: ايه
0: فين السنة ولد خوك؟
1: يقرا في السنة الثالثة.
0: يقرأ في سنة ثالثة، ربي ينجحه ربي يوفقه.
1: هاي
0: أه يا عايش،
1: نعم.
0: المقترح السنة الدراسية،
1: كيف؟
0: السنة الدراسية نقترحوها بس الابتدائي شنو؟ اللي هي المحفظة حاضرة ليه؟
1: اسمه
0: السنة الدراسية يا عايش، قاعدة تتبع في الموسيقى ولا لا؟ أي
1: 27
0: كيفاش؟ عايشة قاعدة فاهم الموسيقى ولا لا؟
1: 2026 2027.
0: ركزي معايا، مش نحكي على السنة الدراسية، ركزي معايا
1: نعم
0: عايشة.
1: نعم
0: الابتدائي فيه 6 سنوات، قلنا من بكري عندنا محفظة حاضرة بكتبتها بكلها،
1: ايه
0: حبينا نعرف المحفظة دي لأي سنة دراسية في الابتدائي، شنو السنة اللي اخترتها؟
1: 2026.
0: يا عايشة
1: نعم.
0: المراحل الابتدائية باش اللي يسمع فيك راهو مش يتغشش تو،
1: ايه
0: خاطر ماكش تبع في المسابقة، معناها شاركتي وكهو، هذا هو اللي فهمته تو. خلينا نفهموا بعضنا انا وياك. السنة الدراسية كل واحد قاعد يقترح في سنة دراسية خاصة بالمحفظة ديك. سمعتيها من قبلك ولا لا؟
1: ايه السنة الرابعة.
0: سنة رابعة، هكا نفهمك.
1: ايه
0: شكرا لك يا عايش، يعطيك الصحة، شكرا لتواصلك معنا. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. عسلامة.
2: الو عسلام.
0: مرحبا.
2: عسلام سي نبيل.
0: ربي يبارك لك، ينعم عليك، شكون معايا؟
2: فتحي كحلاوي غير دماء.
0: مرحبا بك يا سي فتحي، شنو أحوالك؟
2: لاباس سي نبيل.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك، ينعم عليك يا سي فتحي.
2: عايش سي نبيل.
0: أي فتح، شكون
2: ايوه
0: مستهديه أنت إن شاء الله؟ كان فزت.
2: والله مش نهديها لبنت بنتي.
0: بنت بنتك فين السنة هي؟
2: سنة ثانية.
0: ربي ينجحها وربي يوفقها. سي فتحي، شنو السنة الدراسية اللي تقترحها المحفظة هذه الموجهة ليها؟
2: والله اقترح السنة الخامسة دي.
0: السنة الخامسة.
2: هاي
0: السنة الخامسة. يعطيك الصحة يا فتحي، شكرا لك، شكرا
2: يعطيك.
0: لكل أهالينا في غار دماء، ولو ربما حد يربحها وسنة مختلفة للدكتور وغيره، والنجم فقط يكتب هذاك النجم يعطيهم لشكون ويحافظ على المحفظة والكراس بالطبيعة لشكون، ربي يوفقهم ربي ينجحهم الصغيرات الناس كلها. عسلامة، مرحبا بيك.
3: الو
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عسلامة سي نبيل.
0: مرحبا بيك، شنو أحوالك؟
3: اهلا بيك. صافا لاباس.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك، ينعم عليك، شكون معايا؟
3: مديحة نعيمي من جريف.
0: مرحبا بيك يا مديحة، شنو أحوالك؟
3: الحمد لله صافا. انت لاباس؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك لك يا مديح. عندك
3: عايش.
0: عندك شكون في الابتدائي ولا تجوز من زمان تسعي الابتدائي؟
3: ايه عندي ولدي سنة أولى سنة
0: ان شاء الله ربي يوفقه وينجح في بداية المرحلة، مازال فريش كنقولوا نحن تو في المدرسة.
3: صحيح.
0: عمل تحضيري هو ولا لا؟
3: اي عمل تحضيري عمي
0: هاي
3: سنة هل.
0: هاي ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه.
3: تحية جد سبيعي
0: يعيشك. مديحة شنو السنة الدراسية تقترحها؟
3: سنة ثانية.
0: السنة الثانية تقولي انت كان تطلع هي الإجابة صحيحة ولا المحفظة صحيحة تخبيها له العام الجاي مرة واحدة.
3: هي إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يبارك لك يعطيك الصحة يا مديحة. مشكورة برشا على تواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكيف. شوف المكالمة هذه فين مغيدة. على السلامة.
4: ألو على السلامة.
0: مرحبا بك. على
4: السلامة ولدي نبيل.
0: يعيشك ربي يبارك لك وينعم عليك ربي يفضلك.
4: يعيش.
0: شكون معايا؟
4: جميلة رزقي.
0: جميلة؟
4: رزقي.
0: الرزقي. نتكلم من فين أستاذ جميلة؟
4: من سيدي مطير.
0: سيدي مطير، مرحبا بك ومرحبا بكل أهالي سيدي مطير. عندك شكون من الصغيرات ولا من الأحفاد موجودين في المدرسة الابتدائية؟
4: والله أنا كبيرة نحب نهديها لواحد قليل.
0: لواحد قليل، ربي يبارك لك في صحتك وربي يفضلك يا جميلة. جميلة، شنو المرحلة اللي ربما المحظة تكون موجهة لها السنة هذه؟
4: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. سنة أولى.
0: السنة أولى. واضح.
4: سنة أولى.
0: سنة أولى. سجلنا محاولتك ربي يبارك لك يعطيك الصحة يا جميلة. مشكورة برشا على تواصلك معنا. شكرا ليك وتحية لكل المستمعين وأيضا تحية كبيرة برشا في الواقع غادي يتواصل معنا على الباج وسير فيسبوك راديو كيف. على السلامة.
5: ألو على السلامة.
0: مرحبا بك.
5: عايشك يعقوبي زهرة من كيف.
0: مرحبا بك يا زهرة شنو أحوالك؟
5: عايشك يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: غير مزية. ربي يبارك لك. زهرة شنو السنة الدراسية تقترحها في الابتدائي إن شاء الله تكون موجهة لها؟
5: سنة رابعة.
0: سنة رابعة.
5: ولا خامسة أخويا نبيل؟
0: لا أعطيني واحد حاجة واحدة.
5: أعطيني الخامسة.
0: رابعة ولا خامسة؟
5: الخامسة.
0: الخامسة. ربي يفضلك يا زهرة يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا. يعطيك الصحة. نشوف المكالمة الهاتفية الموالي في توقيت 42 دقيقة بعد نصف النهار. على السلامة.
6: على السلامة ولدي لاباس.
0: أهلا بيك، شنو أحوالك حاجة؟
6: أمك زينة لاباس.
0: مرحبا بك سيدة زينة، شنو أحوالك؟ أمك لاباس؟
6: وينك أنت لاباس عليك؟
0: الحمد لله ربي يفضلك، فرحانين برشا وربي يطول في عمرك. نسمع صوتك.
6: عايش وليدي عايش لك ديما في بالي ونتبع فيك على البرامج اللي وريتنا تونس بالكدا. أما وليدي ما نزلش من الداخل خاطر وتوا مزيان وانا نحاول.
0: نحن كي سمعنا صوتك يكفينا فرحة سيدة زينة.
6: فرح قلبك
0: ربي يبارك
6: قلبك. حتى أنا فرحت برشا كي لقيت المداخلات معاك.
0: ربي
6: يفضلك باش نسلم عليك.
0: ربي يفضلك سيدة زينة وديما ما تحرمينيش من صوتك ولمتنا راهو لمتنا ديما ما تحلك بصوتك سيدة زينة في رمضان ولا غير رمضان.
6: يعني ديما في الإذاعة وما لا انت ما نزلت خاطر ديما معاها هنية ديما مع صفة الرئيس. اما انت مداخلة كان اليوم كي سمعت مداخلة فرحت برشا باش نكلم ونسلم عليك.
0: ربي يفضلك. نحن ما في الصيف تعرف في البرامج السياحية وغيره تطالب برشا خروج.
6: ديما نسمع فيك ونتبع فيك ما شاء الله على وليدي ربي يبارك لك وما تبارك الله على وليدي وريتنا برشا حزيت ربي يبارك لك.
0: ربي يفضلك سيدة زينة ويعطيك الصحة ومشكورة برشا ومجهودك اللي تبذل فيه باش تتواصلي معنا.
6: عايش وليدي عايش وليدي.
0: الله ينعمك
6: وربي يهنيك. نسلم عليك برشا برشا وعلى المرافقين معاك الكل وأسرة الإذاعة الكل.
0: يعطيك الصحة سيدة زينة، مشكورة برشا ربي يفضلك. شكرا أنه سمعنا صوتك من مستمعات الأوفياء لإذاعة الكيف وخاصة المنوعاتنا منوعات إذاعة الكيف في رمضان في المناسبات. ربي يفضلها سيدة زينة وديما نفرحوا كي نسمعوا صوتها تونسنا ونونسوها ديما عبر موجات إذاعة الكيف. شوف المكالمة. على السلامة.
7: ألو.
0: مرحبا
7: بيك عايشك
0: ربي يبارك لك. شكون معايا؟
7: بيك عبد اللطيف بن خليفة.
0: مرحبا بيك سي عبد اللطيف.
7: بيك سيدي
0: شنو أحوالك؟
7: الحمد لله أنت لاباس؟
0: الحمد لله أمورك باهي أنت؟
7: الحمد لله. سنة خامسة.
0: المقترح هو سنة خامسة.
7: أي نعم.
0: سجلنا مكالمتك يا سي عبد اللطيف يعطيك الصحة ومحاولتك ربي يبارك. ربي يفضلك أنت ويعطيك الصحة وشكرا ديما ودوام الصحة والنعمة ليكم الناس الكل ونسينا دائما عبر موجات إذاعة الكاف. وصلنا 44 دقيقة ناخذ زوز مكالمات بالطبيعة وبعد نمشي للأنغام في هذه المنوعة. وصلنا تقريبا في العدد التنازلي لنهاية الفترة. شكرا أيضا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا، وشكرا تحية كبيرة برشا لرئيسة التوزيع المختصة في المواد المدرسية والمكتبية شرعة ابن مهيري بيسرين، ووفرت لنا مجموعة محافظة كان في كل مرة بالطبيعة مش خرجوا محافظة كما قلت لكم كاملة معناها كل شيء فيها. عسلامة.
8: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
8: ألو معك فريدة شيرني.
0: مرحبا بك سيدة فريدة، شنو أحوالك؟
8: لاباس. من نتكلم فيك من بعجينة.
0: بعجينة، بعجينة هذيك يعني بعد الزيتونة القصور باش ندوروا باتجاه سبيبة نلقوا بعجينة هكا.
8: تبع في الريف، تبع الروحية.
0: تبع روحية أي ديجا بعجينة موجود لقب برشا، وحتى في القصور مش للإشارة ما فقط للتذكير، أنه حتى مقهى بعجينة بقات من اللي نسموه نحن الفضاءات المعروفة في القصور باسم بعجينة وباتجاه الروحية.
8: بعجينة
0: لا فوالا ثم بعجينة وبعجينة صحيح، هي كلامك صحيح سيدة فريد، أنت أصح مني في المعلومة. سيدة فريد هاي نمشي معك
8: إن شاء الله في السنة الخامسة.
0: السنة الخامسة ربي يبارك لك سيدة فريدة، يعطيك الصحة. شكرا لتواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. ناخذ آخر مكالمة هاتفية وبعد نمشي بالطبيعة للأنغام. عسلامة. عسلامة. هكا توفى المكالمات. يقول لي زميلي ناجح نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قياسي برشا بالطبيعة لما تبقى من الزمن. نمشوا أنغام وبعد نرجع نعطيكم بالطبيعة اسم الفائز، وهو مش فائز راه باش نفهموا بعضنا، هي محفظة خاصة بسنة دراسية، الإجابة بالطبيعة عن طريق الحظ، وإن شاء الله ربي يبارك الناس الكل. مازلنا بالطبيعة مواصلين معكم الأسابيع القادمة، إن شاء الله نوصل نوفقوا في بداية سنة دراسية على الأقل نعاونوا بعض العائلات.

حلو برشا كوكتيل مغاربي جمع بين الاغاني التونسيه والجزائريه والاغاني المغربيه في قاع جميل برشا وفي كوكتيل متميز. شكرا لكم الناس الكل اليوم فهمتوا تقريبا الكونسيبسيون تاع منوعه كلمات لحد. ان شاء الله ايضا الاسابيع القادمه باش نكملوا برشا محافظ دراسيه نحاولوا من خلالها ايضا انها تكون للتليم ذات اللي يسحقه. اليوم محفظه مليانه ومحفظه جميله برشا كما قلت وهديه خاصه من شركه اريس للتوزيع كما قلت موجود مقرها في القيروان وعندها الفرع الثاني الموجود في العطايب الميري بسليانة. وتحية شكر كبيرة برشا أيضا لهذه الفضاءات. شكرا أيضا مكتب مريم بالسرس اللي في الواقع قامت بدور الوساطة ما بين أسرة برنامج منوعة الأحد وشركة إريس للتوزيع. تحية لكم الناس الكل يعطيكم الصحة. اليوم الكارطابلة فيها الكتيبات فيها الكرارس فيها كل شيء خاصة بالسنة الدراسية. الكارطابلة الأولى المحافظ الموجودة اليوم هي محفظة السنة السادسة ابتدائي سنة السادسة ابتدائي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلاميذ السادسة ابتدائي. نعرف ميح السنة حاسمة لدخول المدارس النموذجية الإعدادية وأيضا للمدارس الإعدادية العمومية. تحية لكم الناس كلها. شكرا زميلي نزار شكرا زميلي ناجح. زوز فقط جاوبوا للسنة السادسة اللي هي كما قلت راهي مجرد اقتراحات وليست مسابقات في حد ذاتها. في النهاية لازمنا فايز والأسرة البرنامج بطبيعة بعد عملية القرعة. فاست معنا يسرى الطالبي. يسرى الطالبي مبروك عليك المحفظة الخاصة بالسنة السادسة ابتدائي. الطريقة الآن باش نفهم بعضنا يسرى كانت تسمع فيها توا بطبيعة تلميذة تجيبي مضمون نتاعك نهار الثلاث تجي المقر الإذاعة تاخذي الوصل نتاعك ثم مباشرة توجه المكتبة مكتبة النور المواجهة في قبالة مقر الإذاعة تسلمي المحفظة نتاعك حاضرة. معناها حاضرة نقولوا احنا ما فيش اختيارات انك تختاري هي حاضرة كلها فيها مستلزمات تاخذي المحفظة نتاعك جيبي فقط مضمونة معاك ان شاء الله في النهار الثلاثة وتتسلمي الوسط ثم تتسلمي المحفظة نتاعك. شكرا لكم الناس الكل شكرا لكم تهدي على تشجيعك ايضا ومتابعتك اللي منوعت لما لحد. تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين اللي تابعونا على الباج في الفيسبوك راديو كيف. تحية ايضا للي تابعوا فينا على www.radiokif.tn. شكرا لكم انتم ايضا اللي اكتشفتوا معنا هذا الفضاء. شكرا زميلي نزار اللي رافقني تقنين زميلي ناجح. شكرا محمد امين على اليوسف الناس الكل اللي رافقونا وتابعونا عبر موجات اذاعة كيف. لقاءنا ان شاء الله لحد الجاي في نفس التوقيت وضمن نفس المنوعات لما لحد. دمتم في امان الله. شهر طيبة الى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الواحدة ظهرا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: وزارة الداخلية تدعو المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المنتظرة. تقدم إنجاز عدد من المشاريع ببلدية سليانة بهدف توفير خدمات أفضل للمواطن بالمنطقة. استعدادات بمدينة تستور لتنظيم الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. في تفاصيل النشرة، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، ويتواصل نزول الأمطار يوم غد خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. في هذا السياق، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. تسببت الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة يومي الجمعة والسبت في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عند راهم وتبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي لسفح الجبلي بالجهة الغربية، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة اليوم لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجب التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. ودعت الإدارة الجهوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. بولاية جندوبة دائما، حيث عقد المجلس الجهوي بجندوبة اجتماعا تم خلاله النظر في مشاريع المتعلقة بحماية بعض المناطق بولاية جندوبة من مخاطر التقلبات المناخية والفيضانات خلال موسم الأمطار. هذا وطالب المجلس الجهوي الأطراف المعنية بالتدخل للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية، وفق ما يضيف عضو المجلس الجهوي بجندوبة عادل المديونية.
4: طلبنا من البلدية جندوب تسريح قنوات صرف مياه الأمطار، وطلبنا من الفلاحة باش تعمل مجهود شوية في قسان الجر على الطريق والنقاط السوداء راكم فيها المياه ومع الأوساخ، وفما نقطة حماية جندوب من الفيضانات وقع فيها معناها قداش من مراسلة على جهرانها والتغطيات ما وقعش الجهر نتاعها عندها مدة كبيرة برشا، وفما طريق حزامي لمدينة جندوب تحل إشكالية كبيرة برشا في الزحام المروري في مدينة جندوب، وبدت الأشغال وبعدين قسم.
2: إلى ولاية سليانة، أين تشهد عديد المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن. هذا وأكد كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي أن قسم الحالة المدنية بالبلدية قد تم القبول الوقتي له الذي بلغت كلفته الجملية 1.5 مليون دينار، وسيدخل حيز الاستغلال موفش شهر سبتمبر الجارية. وأضاف المكي أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدي عصري بلغت 20%، وأشار إلى تقدم مشروع فك العزلة عن منطقتي سيار والكرفت بنسبة 80%، وذكر ذات المصدر أنه قد تمت إحالة ملف مشروع تفريغ مياه الصرف الصحية بمنطقة المزقية وربطه بالقنوات الرئيسية ومثلها وتعبيد الطرقات بمنطقة الرملية، كما تمت برمجة مشروع تهيئة ساحة السوق بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 742 ألف دينار. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. فاتن التوجاني والربورتاج التالي.
5: مشروع انطلق منذ قرابة 5 سنوات بهدف دعم النساء المحولات للمنتوجات الفلاحية والغذائية ومساعدتهن على التكيف مع التغيرات المناخية. مديرة مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في تحويل المنتوجات الفلاحية إلهام مسعودي.
6: مشروع بسيتات هو مشروع ممول من الحكومة الكندية عن طريق أفير مونديال كندا، 12 شريك على أرض الميدان من شركات تعاونية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية على 6 مناطق تدخل. نحب نوصلوا ل 2800 مستفيد، منهم 80% نساء و 50% من الشباب. النتيجة النهائية المنتظرة من المشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء النشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وزيادة تكيفهم مع التغيرات وصمودهم أمام التغيرات المناخية.
5: وستحتضن معتمدية تستور خلال الأيام القادمة أياما تحسيسية المستشار في البيئة والتغيرات المناخية عادل عزوني.
7: اليوم التحسيسي إن شاء الله بش يكون في ولاية بيجة تحديدا تستور يوم 23 و 24 سبتمبر، مواصلة في الخدمة اللي يخدم فيها اليوم المشروع في التحسيس والتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على أراضينا ومنتوجاتنا. حبينا نحكي على التحويل الفلاحي بدعوة كل الأطراف المشتركة مش نحكي وكيفش نجموا حدوا من تأثيرات التغيرات المناخية على ماكلتنا على التحويل الفلاحي وكيفش اليوم نكونوا صامدين أكثر.
5: أيام تحسيسية ستنتظم خلالها ورشة تشاركية إلى جانب زيارات ميدانية نحو تحويل أكثر استدامة وقيمة مضافة.
2: توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي بالبرمجيات والروبوتيك بالصين، حيث شارك وفد عن الجمعية ممثل الجمهورية التونسية في المخيم العلمي والشبابي في الصين. وتتنزل هذه المشاركة في إطار استكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عديد المجالات الإبداعية والعلمية. رئيس الجمعية التونسية ورئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجندوبة محمد أمين الحاجي والتفاصيل.
8: الحمد لله من فريق تونس وشرف تونس قدم صورة جميلة بعيدا عن المساف وبعيدا عن النتيجة اللي فوزنا بها بالجائزة الأولى. الحق انطباع طيب لدى السنين، عرفنا الحق على ثقافة جديدة وتبادل خبرات مع الشباب اللي هي أهم حاجة، وأمضينا العديد مع اتفاقيات إن شاء الله على قريب تصير أرض الواقع. احنا الحق مشينا خدنا العديد من الورشات مش ورشة الذكاء الاصطناعي، وشفنا وتعرفنا على العديد من الحضارات وثقافات في الصين. كنا خايفين الحق لما نكونوش في المستوى، احنا جايين نشاركوا في بلاد الذكاء الاصطناعي. الصين هي الحق الدولة الأولى في الذكاء الاصطناعي. أبنائنا الحق الشباب التونسي بين أنه قادر على المنافسة والتألق خاصة في المحافل الدولية وخاصة في مجال برمجة وروبوتيك. الحق مميز وتنش برشا وما عندهم إمكانيات وما عندهم الظروف، ونحن التونس بصفة عامة نتوفر الظروف قادر بالشعب من خير إن شاء الله.
2: في متابعة للشأن الوطني، أكدت الإدارة العامة للأداءات بأن تاريخ يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجارية في إطار مهمات تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة التي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية من خلال لقاءات أعمال ثنائية وجلسات للتواصل والتشبيك، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مؤسسات اقتصادية جزائرية. وستشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والانتقال الطاقية والنقل واللوجستيك والاستشارات والخدمات الموجهة للمؤسسات والابتكار الرقمي. في مستجدات العالم، أصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين بجروح إثر قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على جنوب قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال ذات المصدر إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تقدم إنجاز عدد المشاريع ببلدية سليانة بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن بالمنطقة. استعدادات بمدينة تستور لتنظيم الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي ينطلق معكم توا، مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات، مع اقتراحاتكم انتم زيدة، ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. نبدو مع الموسيقى وراجعين.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا ديما في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل غربي من الأغاني الغربية. كيد نهديوه لكل أحبنا ومستمعينا في ريتم داير مع كوكتيل من الأغاني الغربية. كما عاودناكم في العادة الحقيقة ناخذوا كل مرة ستار نحكيوا عليه شوية نعجلوا من أغانيها. مرة هذي حبينا يكون كوكتيل غربي مفتوح لليكم إن شاء الله ينال عجبكم. نسمع مع بعضنا رجعينا.

0: Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! يا خالد! عمرك ما سمعتني يا خالد! عمرك ما سمعتني! وطالما تسمع فيا! تسمع فيا!
1: إشهار. لروما كانت مطمور مجاز الباب نفزت برسق وتستور بلاد الخير مجردة وجبال خمير زلابيا ومخارق قوتة وجبن فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار حلوة باجة في المنار إشهار.

0: تمام الثانية.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. تحية طيبة. تسببت الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة يومي الجمعة والسبت في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئي الرابط بين مدينتي عين درهم وتبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. هذا ودعت الإدارة الجهوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. سجلت عدة مشاريع تنمية مندمجة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا، فيما تنتظر مشاريع أخرى استكمال الإجراءات الإدارية أو صرف الاعتمادات المالية اللازمة. هذا وأفاد مصدر من دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة لصحفي وكالة تونس إفريقي للأنباء بأن المشاريع القائمة والتي سجلت تقدما يفوق في معدله 50%. تشهد عديد من المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. نقلت وكالة فارس للأنباء شبه رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم الأحد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبي شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال ذات المصدر أن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

0: تحياتي لكم من جديد حابين مستمعين الكل،
1: ان شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحه وعافيه وتكونوا زيدا عاملين جو على المزيكا اللي محضرنا هيكم من بدايه المشوار حتى لتوا. نذكركم اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف، احنا مازلنا مع بقيه اختياراتنا، مازلنا مع المزيكا ما شويه اخر باش نرجع معكم مع سيني كافيه.

راديو الكيف. تحية متجددة لكل حبينا مستمعينا، هذه موسيقتنا اللي مواصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة نصمو بعضنا. السيني كافيه اللي كل مرة نقترحوا فيها لكم فيلم، وديما نفكركم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه سوى مؤخرا ولا عندكم جديدة وبقى الفيلم هذية في الذاكرة متاعكم، غير لكم ربما فكرة معينة وإلا بتبيع موقف معين خليكم متأثرين به حتى التوى، ماذا بينا تخليه اسم الفيلم هذا وحنا نقترحوه إن شاء الله أصدقائنا. بالنسبة لليوم اخترت لكم فيلم من أفلام الإثارة والغموض والتشويق، برشا كي نساور يحبوا نوعية الأفلام هذية، خاصة كي يكون فيها بتبيع حرب ويكون فيها حرب على البقاء، مش حرب بمعنى الحرب أما معناتها فما أحداث كلها تتلخص حول البقاء. نحكيه على فيلم ساند هيلب، أرسلوا المساعدة. ساند هيلب هو من الأفلام اللي خرجت في 2026، الديوري متاعه 113 دقيقة، هو فيلم يجينا من الولايات المتحدة. وبالنسبة للفيلم حكيته تحكي على زوج زملاء يخرجوا من حادث تحطم سيارة، معناتها يكونوا هما الناجين الوحيدين، في يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، وهذا يخليهم يخدموا مع بعضهم باش يبقوا حيين ويتعاونوا باش يتغلبوا على الماضي، غير انه الامر يتطلب منهم الارادة والذكاء النجات. بالنسبة للفيلم هذا وإخراج سام ريمي وتأليف داميان شانون ومارك سويفت، تقب العمل فيه كل من ريتشل ماكادامز وديلان أوبراين ودينيس هايسبيريت، كريس بانج، براد فيليت وأسماء أخرى بتبيعة. من الأفلام كما حكيت اللي يحبوا أفلام الإثارة والغموض، نعود نذكر فيلم اخترناه اليوم هو ساند هيلب، ديما معكم في سيني كافيه، مزنا مع بقية اختياراتنا.

تحية متجددة لكم الكل، عسلامتكم وين ما انتم موجودين، وما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا. حبيت قبل ما نواصلوا مع الموسيقى حبيت نطلع على كل من تواصل معنا على باج راديو كيف. بطبيعة ونسلم عليكم أصدقائنا الكل، بطبيعة الفضاء والباج مفتوحة لكم باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. إذا كان عندكم حد عزيز عليكم يحب تحبوا تسلموا عليها كعلى تايل، ولا اقتراح بالنسبة لمختلف الأركان سواء في الموسيقى وإلا في بقية الأركان، مرحبا بكم معنا الناس الكل الكل كل الأصدقاء. سلام عليكم، شكرا متغشى لنا حتى حدما. نواصلوا معكم، نواصلوا مع الموسيقى.

متأكدة عملتوا برشا جو على موزيكتنا اليوم. إن شاء الله ديما تكونوا هكا عاملين جو على موجات إذاعة الكيف بطبيعة مع مختلف اختياراتنا. قبل ما نغادركم فقط سلم على صابرين. صابرين تقول مساء النور والسرور، تحية طيبة ليك أختي مان وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، والتوفيق للجميع، وتحية عطرة لمستمعي إذاعة الكيف. تحياتنا ليك والكل كل أصدقائنا. صابرين كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل. وصلنا نغم الختام، خليكم معنا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعة الحقة. باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إشهار
4: شق ثنايا الكريب قعفور وبعرادة المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار.
3: إشهار
5: الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: السلام عليكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تشهد عديد من المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطنين وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة المكي الجبالية. وأكد أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين من بينها التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، وقد تم القبول الوقتي للمشروع الذي بلغت كلفته الجملية 1.5 مليون دينار وسيدخل حيز الاستغلال موفى شهر سبتمبر الجارية. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تواصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، نظمتها الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على مدى يومين. وتهدف هذه الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات، من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في أحداث مشاريعهن. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر ونوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري وأفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بجندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك بالصين، ويشارك وفد عن الجمعية ممثلاً للجمهورية التونسية في المخيم العلمي والشبابي في الصين. وتتنزل هذه المشاركة في إطار استكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عديد المجالات الإبداعية والعلمية. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أخيراً أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائماً لنزول أمطار مؤقتاً رعدية وأحياناً غزيرة بعدد من الجهات، ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. شكراً على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجدداً في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
7: نبض المساء.

Me fer, me fer.

te me fare, me fare.

مرحبا بكم، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذا إيقاع المساء وإيقاعاتنا بين الرياضة والأنغام والمتابعات والأجندة الثقافية في غياب للمقابلات الرياضية. إن شاء الله نكونوا موجودين معاكم. تحية لكل مستمعينا على موجات إذاعة الكيف، كما ذكرت بين الرياضة والمتابعات والمواعيد المرتقبة في الأجندة الثقافية. نذكر والبداية بالرياضة كما ذكرت، لأن الفضاء هو يعني في الأصل فضاء رياضي. ومن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، من الناطق الرسمي للجامعة بالأحسن بالسمرة، يقول أنه تقريبا فرق الرابطة الثانية رفعوا عقوبة المنع من الانتداب. آخر النوادي مستقبل سيمان وأولمبيك مدنين. يبقى إشكال وحيد هو فريق القوافل الرياضية بقفصة، ورسميا بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم باش تنطلق الأسبوع القادم. هذا بالنسبة لآخر الأخبار الرياضية وأخبار الرابطة الثانية. وكما ذكرت أولمبيك مدنين مستقبل السيمين تصوت الوضعية منذ لحظات، ويبقى إشكال فقط هو إشكال القوافل الرياضية بقفصة والرابطة الثانية باش تنطلق نهاية الأسبوع القادم. حالة الطقس، طقس اليوم لحد 20 سبتمبر يتميز بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وكذلك بجهة الساحل والجنوب الشرقي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة والحرارة في تراجع. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة معتدلة داخل البلاد، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه لمحة عن حالة الطقس لليوم وما تبقى من ساعات لليوم لحد 20 سبتمبر 2026. تحية الخيري في الإخراج، جميل في المراقبة، شكرا لكل مستمعين اللي اختاروا موجاتنا. مرحبا بكل اقتراحاتكم الغنائية، أهلا وسهلا، تكتبونا على صفحة رسمية راديو الكيف. كما ذكرت بدينا بالأخبار الرياضية، ونعاود الخبر رسميا. الرابطة الثانية ستنطلق الأسبوع القادم بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب على كل الفرق تقريبا ما عدا قوافل قفصة. مؤكد من هنا يعني بداية الأسبوع باش يعني تم رفع عقوبة المنع من الانتداب بالنسبة لفريق القوافل، وهكا البطولة باش تنطلق بين السبت والأحد. هذا بالنسبة لأخبار الرابطة الثانية لكرة القدم. ثم خبر واحد آخر يدور، هو نادي ستيوا بوخارست يحصل على الفريق، هذا فريق روماني. يقول ريغن كاب مدرب الترجي هو المدرب الجديد نتاعه. نذكر المدرب هذا مازال عنده عقد مع فريق الترجي، شنو صحيح من الغالط نعرفوه في الساعات القادمة. كما ذكرت هذا هو الأخبار الزيادة اللي موجود الآن يدور.

على الصفحات الرسمية أنه سوى بوخاريست في تصريحات إعلامية المسؤولين يقولوا أنه بعد إقالة المدرب الحالي ثم اسم مدرب الترجي الرياضي التونسي جينكاب هو المدرب الجديد للفريق. به خير نرجو أنغام من الإيقاعات، نجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: حياتنا الآن يا روحي.
1: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان
2: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: موجز لي أهم الأنباء. السلام عليكم. تشهد عديد من المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطنة وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة المكي الجبالية. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تواصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، نظمتها الإدارة والعامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على مدى يومين. وتهدف هذه الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في أحداث مشاريعهن. ذكرت الإدارة والعامة للأداءات بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان اليوم نقلته وسائل أعلام رسمية إيرانية، قالت إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي ستتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، وحذر دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على إيران من أنها ستعتبر طرفا في الصراع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: فضل الساهر وملحم زين.

الأربعة و13 دقيقة. نذكر أن المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر بلاغ أفاد فيه أنه الطقس باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من جهات تونس، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى نابل وجهة الساحل، وتتراوح أعلى الكميات الأمطار بين 20 و40 مليمتر، توصل محليا حتى 60 مليمتر وفق نشرة متابعة المعهد الوطني للرصد الجوي كما ذكرت. وينتظر أنه تشمل الأمطار آخر النهار القصرين قفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار غدوة الاثنين 21 سبتمبر خاصة بمناطق الشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. هذا بالنسبة لحالة الطقس والبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ما فيها باس نردوا بين على رواحنا شوية على صغيراتنا، الناس اللي عندهم أغنام يرعوا بها في محاذية للوديان وغيرها مثلا، دنيا صحاب يعني ما عندكش علاش انت موجود في الوقت هذاك، غادي تنجم تروح وتأجل الحاجة اللي انت مشيت لها مرة أخرى تفاديا لأي إشكاليات يصيروا. وشفنا يعني الحالات يعني في الأيامات الأخيرة بسوا في متلوي في ولاية قفصة، وإلا في الروحية الوليد الصغير هذاك، وإلا قبلها في سقيط سيدي يوسف، إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. أما فيها بيسرة واحد يأخذ احتياطاته ويرد باله على روحه، ما عندكش علاش خارج، ما عندكش علاش ماشي، طنكو ثم الدنيا مصاحبه إمكانية الأمطار الغزيرة تكون يعني موجودة. هو وقت تشوف أصحاب تعرف اللي رو أصحاب يمكن يجيب أمطار غزير. سلامة نرجوها للجميع، مرحبا بكم أهلا وسهلا. نذكر بالنسبة لحبي الرياضة اللي يسألوا عن النتائج الخاصة بالمقابلات المؤجلة ربع ساعة تقريبا في كل الملاعب، اتحاد بن قردين حمام الأنف متعادلين دون أهداف، النادي الإفريقي ترجي جرجيس كذلك دون أهداف، ونفس النتيجة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس بين النادي الرياضي صفاقسي وفريق النادي الرياضي البنزرتي، لقاء ودي كذلك يتلعب في ملعب الكيف بين أولمبيك الكيف وفريق جندوبة الرياضي.

تملي

حبيبي. يلا نمشي الدنيا حبيبي، يلا نفرح يا حبيبي. يلا نمشي الدنيا حبيبي، يلا نفرح يا حبيبي.

تملي العيش مشغول عليك.

مشغول عليك بالحب.

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس العاصمة كانت أصدرت دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، هذا يجي في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. وهذا الإصدار يهدف إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. الدليل هذا فيه معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. هذا جديد المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، ودليل باش يسهل برشا على الطالب حياته الجامعية. نعطيكم النتائج الخاصة بالمقابلات المؤجلة. نذكر تقريبا نص ساعة في كل الملاعب، اتحاد بن قردان متعادل مع النادي الرياضي لحمام الأنف دون أهداف، النادي الإفريقي بنفس النتيجة مع ترجي جرجيس، والنادي الرياضي الصفاقسي مع فريق النادي الرياضي البنزرتي.

الكاف. رجعين 47 دقيقة بعد الأربعة على موجات إذاعة الكيف. نذكر أنه الإدارة العامة للإداءات تعلن أنه غدوة الاثنين 21 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. إذا بالنسبة للبلاغات نذكر بالنسبة لسوق السيارات في تونس اللي عرفت انتعاشة كبيرة جدا في 8 الأشهر الأولى من سنة 2026. نذكر أنه ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوق الرسمية والسوق الموازية تقريبا بنسبة فاتت 13%، وهكا يكون العدد 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية. نفس الأحصائيات اللي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي سيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصادرة لغاية شهر أوت 2026، فقد روج في السوق التونسية، وهذه يعني سوق عند وكلاء بيع السيارات المعتمدين في السوق التونسية 47,000 وأكثر شوية من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة تقريبا قاربة 12% مقارنة ب 42,082 سيارة مروجة في الفترة نفسها من السنة من سنة 2026. وسجلت عملية بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج اللي نعرفوها الافسيان ارتفاع لافت بنسبة 18.31%، توصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة مقابل 19,423 سيارة حتى أوت 2025، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% من السنة الفارطة. هذا بالنسبة لسوق السيارات وتنامي عدد السيارات الموجودة اليوم نشوفوا فيها في المدن التونسية. اللحظات الأخيرة في مختلف ملاعب الرابطة الأولى لكرة القدم، اللقاءات المؤجلة، وانتهى الشوط الأول في رادس بين النادي الافريقي وترجي جرجيس بالتعادل دون اهداف. نهاية الشوط في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نتيجة هدف مقابل صفر لفريق النادي الرياضي صفاقس امام النادي الرياضي البنزرتي، ولحظات الاخيرة في ملعب بنجردين وتعادل دون اهداف بين اتحاد بنجردين وفريق النادي الرياضي اللي حمم الانف. المقابلة تلعب توا في ملعب الكيف بين جندوبة الرياضية واولمبيك الكيف، شوطها الاول انتهى على نتيجة هدف مقابل صفر لفريق جندوبة الرياضية أمام أولمبيك الكيف. نذكر بدأنا نحكي على الرابطة الثانية أنه اليوم صار اجتماع على مستوى الجامعة التونسية لكرة القدم بالحسن السمرة الناطق الرسمي للجامعة، قال أنه تقريبا بقي كان فريق قوافي القفصة ما ترفعتش عنه عقوبة المنع من الانتداب، آخر الفرق هما مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين، يبقى فريق واحد هو القوافي الرياضية بقفصة، وهك بصفة رسمية أنه بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم باش تنطلق بين السبت والأحد كما كان معلن. هو مفروض أنه توا بين أمس واليوم نعيشوا انطلاق الرابطة الثانية تتأجل لصعوبات المالية اللي يعانوا منها فرق هذه الرابطة وديون خيالية. إذا ما عندكش فلوس علاش تنتدب؟ كان عطيت شوية وقت للشبان 4-5 سنين للأصناف الصغرى، راك اليوم مكشف الورطة هذه بالنسبة لكل الفرق. هو فرق الكل عندهم نفس الإشكاليات وقت يغيب التخطيط، ونستغنوا على الأصناف الصغرى فقط نحطوهم بشكل صوري، هذه النتيجة يعني بالنسبة لصنف الأكبر. هكا نوصلوا خيري لنهاية هذا اللفظة، شكرا لكل مستمعينا، تحية لكل من اختار موجاتنا، هذه راديو الكيف، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

الحب ترمي قلبي قلبي طولت بيا الدرب.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، الساقية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي، يا حليلي على سيدي بو مخلوف وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار الخامسة مساء على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي أن عديد المشاريع البلدية المنجزات سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تشهد تقدماً بنسب متفاوتة وتهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة أهالي سليانة. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثاً عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تواصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، نظمتها الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على مدى يومين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين 21 من سبتمبر وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أكدت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يأتي ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار إحكام الأساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين. في أخبار العالم، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مكتب المدعي العام في طهران اليوم أن السلطات الإيرانية أغلقت مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابع لسفارة باريس في طهران بموجب أمر قضائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الفن الفن
3: الفن الفن
2: الفن.

خالد خالد خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا

0: إشهار.
1: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
0: إشهار
2: السادسة مساء على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، ومن عناوينها: تقدم إنجاز عدد من المشاريع البلدية بسليانة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، بتستور الأسبوع القادم انطلاق الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، ويتوصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. من جهتها دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات الجوية والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. واستعدادا لمجابهة التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، تطرق أمس اجتماع المجلس الجهوي بجندوبة إلى المشاريع المتعلقة بحماية بعض المناطق بالولاية من هذه المخاطر، وطالب المجلس الأطراف المعنية بالتدخل للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية والطرقات. عضو المجلس الجهوي بجندوبة عادل المديوني يضيف:
4: طبنا من البلدية جندوب تستريح قنوات صرف مياه الأمطار، وطبنا من الفلاحة باش تعمل مجهود شوية في قسم الجرع على الطريق، والنقاط سوداء راكم فيها المياه ومع الأوساخ، وفما نقطة حماية جندوب من الفيضانات وقع فيها معناها قداش من مراسة على جهرانها والتغطيات ما وقعش الجهر نتاعها عندها مدة كبيرة برشا، وفما طريق حزامي لمدينة جندوب تحل إشكالية كبيرة برشا في الزحام المروري في مدينة جندوب، وبدت الأشغال وبعدين قسم.
2: تشهد عديد المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن، وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة مكي جبالي. هذا وأكد جبالي أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين، من بينها التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، وقد تم القبول الوقتي للمشروع الذي بلغت كلفته الجملية 1,000,000.5 دينار، وسيدخل حيز الاستغلال موفى شهر سبتمبر الحالي. كما أضاف أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدي عصري بلغت 20%، كما قدم مشروع فك العزلة عن منطقة سيار والكريفات بنسبة 80%، وتمت إحالة ملف مشروع تفريغ مياه الصرف الصحي بمنطقة المزقية وربطه بالقنوات الرئيسية ومثلها، وتعبيد طرقات بالمنطقة الرملية. كما تمت برمجة مشروع تهيئة ساحة السوق بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 742,000 دينار قصد تحسين ساحة السوق، وسيشمل المشروع توسيعة مأوى السيارات. هذا واقتنت بلدية سليانة آلة جارفة في إطار تحسين معدات النظافة، من المنتظر أن تتزود أيضا بثلاث شاحنات إضافية لتحسين خدمات النظافة بالجهة، وفق ما ذكره نفس المصدر. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع الفلاحي بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال التحويل المنتجات الفلاحية، والذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. تفاصيل الخبر مع فاتن التجاني.
0: مشروع انطلق منذ قرابة 5 سنوات بهدف دعم النساء المحولات للمنتوجات الفلاحية والغذائية ومساعدتهن على التكيف مع التغيرات المناخية. مديرة مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في تحويل المنتوجات الفلاحية إلهام مسعودي.
5: مشروع بسيتات هو مشروع ممول من الحكومة الكندية عن طريق أفيغ مونديال كندا، 12 شريك على أرض الميدان من شركات تعاونية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية على 6 مناطق تدخل. نحب نوصل ل 2800 مستفيد، منهم 80% نساء و 50% من الشباب. النتيجة النهائية المنتظرة من المشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء النشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وزيادة تكيفهم مع التغيرات وصمودهم أمام التغيرات المناخية.
0: وستحتضن معتمدية تستور خلال الأيام القادمة أياما تحسيسية المستشار في البيئة والتغيرات المناخية عادل عزوني.
6: اليوم التحسيسي إن شاء الله بش يكون في ولاية بيجة تحديدا تستور يوم 23 و 24 سبتمبر، مواصلة في الخدمة اللي يخدم فيها اليوم المشروع في التحسيس والتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على أراضينا ومنتوجاتنا. حبينا نحكي على التحويل الفلاحي بدعوة كل الأطراف المشتركة باش نحكي كيفاش نجموا حدوا من تأثيرات التغيرات المناخية على ماكلتنا على التحويل الفلاحي وكيفاش اليوم نكونوا صامدين أكثر.
0: أيام تحسيسية ستنتظم خلالها ورشة تشاركية إلى جانب زيارات ميدانية نحو تحويل أكثر استدامة وقيمة مضافة.
2: تواصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدة. تهدف هذه الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدة، من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في إحداث مشاريعهن. توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك بالصين، ويشارك وفد عن الجمعية ممثلا للجمهورية التونسية في المخيم العلمي والشبابي في الصين. وتتنزل هذه المشاركة في إطار استكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عديد المجالات الإبداعية والعلمية. رئيس الجمعية التونسية ورئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجندوبة محمد لمين الحاجي.
7: حاب نقول من فريق تونس وشرف تونس قدم صورة جميلة بعيدا عن المساف وبعيدا على النتيجة اللي فزنا بها بالجائزة الأولى. الحق انطباع طيب لدى السنين، عرفنا الحق على ثقافة جديدة وتبادل خبرات مع الشباب اللي هي أهم حاجة، وأمضينا العديد مع التفقيات إن شاء الله على خريب تصير أرض الواقع. احنا الحق مشينا خدنا العديد من الورشات، مش ورشة الذكاء الاصطناعي، وشفنا وتعرفنا على العديد من الحضارات وثقافات في الصين. كنا خايفين الحق ما نكونوش في المستوى، احنا جايين نشاركوا في بلاد الذكاء الاصطناعي. الصين هي الحق الدولة الأولى في الذكاء الاصطناعي. أبنائنا الحق الشباب التونسي بين أنه قادر على المنافسة والتألق خاصة في المحافل الدولية وخاصة في مجال البرمجة والروبوتيك. الحق مميز في تونس برشا، وما عندهم إمكانيات وما عندهم الظروف، ونحن التونس في عام لو كنت توفر الظروف قادر بشام من خير إن شاء الله.
2: وطنيا، جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونوكدات، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حداً لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وشددت البعثة خلال أشغال أونوكدات والهيئات الدولية المعنية بالتنمية على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. وطالبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. كما دعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وإنصافا بما يمكن من معالجة معضلات المديونية التي أنهكت اقتصادات عديد الدول النامية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتأتي هذه المهمة في سياق تكثيف المبادرات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما على مستوى القطاع الخاص. في أخبار العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم إثر قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 10 فلسطينيين واحتجزت عددا آخر، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. في أخبار العالم أيضا، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تقدم إنجاز عدد من المشاريع ببلدية سليانة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين. بتستور الأسبوع القادم انطلاق الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي مجددا تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. رحلتنا فواكه من التراث ضمن الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 26-27. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي نرجع لتوقيتنا من 6 حتى 8 في رحلتنا المباشرة اللي نتواصلوا من خلالها مع كل أصدقائنا المستمعين على الباج متاعنا راديو كيف بوانتي ان على www.radiokeef.tn. مرحبا بكل التدخلات أصدقائنا المستمعين على رقمنا الموحد، كذلك المكالمات التي فيه اللي تو معروف الرقم متاعكم، وكذلك بالنسبة للمسابقة من هنا حتى نهاية السنة بإذن الله فيها 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. خيري في إخراج الرحلة الأسعد بن عيد القريب في مراقبة البث، ومن الأستوديو عادل الخمسي بعد اللغم هذا باش نعطيكم نص مسابقة اليوم اللي فيه 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

40 دقيقة بعد الست. مرحبا بالجميع، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. نجو توا لنص المسابقة متاعنا على الفصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح. نعاودو على فصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح. 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف بالنسبة لهذه المسابقة على الفصيح بنفصيح، ساكن بيت مليح ما يقلقو شتاء وما يهزو ريح.

51 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكيف. نضفك تذكير بنص المسابقة إن شاء الله بعد سبعة نستقبل المكالمات الهاتفية على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح، على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح. الرقم الوحيد متاعنا هو 70-281-726 70-281-726. بعد السبعة نأخذ المكالمات.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: 7 مساء على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تواصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدة. الدورة تهدف إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في إحداث مشاريعهن. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع بحثاً عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الحالي في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة. جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أبي عيني علاش هونتوني وما كنت نحسب عندكم نتباع

فزعة بفرحة القلب منها تخبط ودموع صبر خمسة سنين فراقها ما دبت وهويتها وما حبت والشوك وسط القلب منها نبت ودموع صبر وجفون نحبت على الغرام تربت

Zlatan Schreier, سلطان زاير جبار عادي ما يرد ثاير. وريت الضفاير وريت العيون السود حبش طاير. واخذي وكانك زاير وسلم علي وكان دمي فاير.

ابراهيم قالوا بدا ورمشوا تندى وزود جيوش الجول قد العده وشعره تسدى وحفر ساس تعب فيه وقد واليوم خاخ الساس ناوي هدى والريح شق وما يطول ردة وقلبه تردى ومانيش نقصد ساس.

رجعت ناوي ودا وما صبرش مدة وعاود رذخ وكبيتي بالحدة والغيم كدة وشمت عدانا في وقات الشدة ويا سامعي

حرم علي عيشتي ونعاسي.

عدايا وثم طاح رحيلي وظلام ليلي وفقدت عودة أعد شجرة خيلي عابرت ليلي وعلفتها من قلب قمح شيلي وجبت المسل على تايها في جيلي

لها شهور لا حسكاية وكبر شفايا وين شمتوا الأحباب في هوايا نزولي هوايا ولا عاد يحلى في كلامي غاية ناس الوشاية مشوا عمروا للغام تحت عضايا وفزعوا الأحوايا وحبوا يكيدوا كان ربي معايا وهذه الحكاية وحبيت نفدي الثار يا برادايا ومغرور نايا واللي حسبته في الفزعة معايا كسر كفايا اجدرني اغدرني وشكلي عكلايا ما كانت نهاية اما تطير الازرق مش ذا التحدايا الباع الشرايا يا ناس

0: إذا كيف من هنا تواصلوا مع بعضنا زي قناة في الجزء الثاني من رحلتنا. مش نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية على رقمنا 71 281 726 على فصيح بنفصيح ساكن بتمليح ما يقلقوش تا وما يهزوا ريح. مرحبا بكم يا دينار من أهداء إذاعة الكاف، ونبدأ بالمكالمة الأولى. لو عسلامة.
1: هلو عسلامة،
0: مرحبا.
1: سهام بجاوي من الكاف.
0: سهام بجاوي من الكاف، تفضل.
1: بالنسبة للتشنشينة لسان.
0: لسان.
1: ايه.
0: واضح اللسان يا سهام، تفضل. عندك تحية أختي ولا؟
1: تحية لكم الكل، وإن شاء الله كل.
0: إن شاء الله للناس الكل اللي يسمعوا فينا، واضح يا سهام.
1: الكل، كيف نتاعكم الكل، ويسمعوا فينا الكل.
0: واضح أختي الغالية، شكرا ليك سهام. نشوف مكالمة أخرى، شكرا لأختي، إلى اللقاء. مكالمة أخرى، عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: عايش مرحبا معك الهذبة سليماني من قلعة سنان.
0: الهذبة
2: سليماني.
0: سليماني من قلعة سنان، تفضل.
2: يا عايش المثل حسب التعقيد، واحنا تصيح بنصيح، يعني فتلان بنفلان. ساكن بنمليح، ما يقلقوش تاو يهزو ريحة، نقولوا احنا العبد القوي ما تأثرش فيه قساوة متاع الدنيا وهم الدنيا، نقولوا احنا. ويهزوا الريح، نقولوا احنا الإشاعات، ما يقلقوش الإشاعات. نورمالمون حتى.
0: هي مش نحط تو
2: هذاك هو الشيء، انت لا يقلقوا اشتا ولا يهزوا ريح، انت العبد القوي وتحمل القساوه نتاع الدنيا.
0: العبد القوي.
2: اهي
0: باهي، واضح انت
2: تحمل. نقول احنا قساوه الدنيا وما يخلقوش الاشاعات.
0: واضح يا الهذبه، كلامك معقول جدا، شكرا لك. فما تحيه من القلعه ولا؟
2: اي جماعه القلعه الكل والعايلتي ولكم انت.
0: عايشك اختي الغالية، شكرا لك.
2: إلى
0: اللقاء، مكالمة أخرى موجودة، نتواصلوا مع بعضنا في رحلتنا. به 17 دقيقة بعد التسعة، نجم نعدو كان زوز مكالمات فقط، سهام البجاوي والهذبة توا. بعد النغام ناخذ الدفعة الثانية من المكالمات على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقلقوش تاو وما يهزوا ريح.

0: تحية جدا للجميع. تعيد جينا من اليوم بالذات من صديقة البرنامج ابنة الكيف حنان الزيتوني اللي تقول لي تحية خاصة لأهلي في الكيف والكافية الكل وإذاعة الكيف واستحجت الكيف برشا، تقول لي عندي برشا ما روحتش لتونس، إن شاء الله لباس وإن شاء الله ترجع في أقرب الأجال حنان، ومرحبا بيك دائما على موجات إذاعة الكيف، وإن شاء الله التحية تكون وصلت لكل الأصدقاء. على فصيح بنفصيح ساكن بتمليح ما يقلقوش تاو وما يهزو ريح، مكالمات اخرى دفعه جديده. لو عسلامه.
1: لو عسلامه.
0: الو مرحبا
1: وبيك يا عايش خويا عادل.
0: شكون معايا ميم؟
1: نعيمه تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمه تليلي من سيدي رابح، تفضل.
1: يا عايشك خويا عادل، حبيت نشكرك على الغنايه انت والمايسترو عياد الجندوبي، ولا ما عرفش شكون هو
0: المايسترو. لا اسعد العشيه. لا اسعد.
1: لا اسعد. ايوه في احمد بيه. وبالنسبة للإجابة هي اللسان.
0: اللسان واضح يا نعيمة، عندك تحية. لا شكرا نعيمة، يعطيك الصحة. نشوف مكالمة أخرى بعد ولادة لي. ألو عسلامة.
2: ألو.
0: أهلا، أول صوت رجالي في الدفعة يا سيدي، شكون معنا؟
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: محمد المولي من تجروين.
0: محمد المولي من تجروين، تفضل يا حمى.
2: نورمال مو اللسان. وأنا عندي ثاني حاجة أخرى في المخ.
0: اخويا انا شوف ستيل وازرق وفي داي، وانت اللي تحب تقول تو نكتب. دبر راسك عم. التفسير
2: بالنسبه لنا باش نقول اللسان.
0: اللسان واضح، حط معجمه على اللسان. يا سيدي عندك تحيه حما.
2: نحييكم الكل وجماعه التجروين وكيف الكل.
0: واضح، شكرا لك محمد، يعطيك الصحة. الدفعة الثانية من المكالمات، تحياتي كذلك الخونة شكري نعمان من السلس، يقول تحية لكل المستمعين وتحية الوالدة والوالد واخواتي وين ما كانوا. شكري نعمان من الأبار العليا. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
3: معك شريفة شيرني من الكيف.
0: عاود لي.
3: شريفة شيرني من الكيف.
0: شريفة السالمي من الكيف، تفضل.
3: الإجابة هي لساء.
0: لساء، نحط اللسان. واضح يا شريف، عندك تحية أختي.
3: نقدم تحية لكم أنتم وكل الفريق العامل معك الكل. ونقدم تحية لصحباتي وجيراني الكل.
0: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى، قلنا نتعدوا للأرقام الساعة مع أصدقائنا المستمعين ثم نرجعوا.

0: مكالمة أخرى قبل ما نمشي للنغم. ألو، عسلامة.
1: قبل ما نمشي للنغم.
0: ألو
2: ألو
0: ألو، عسلامة.
2: عسلامة سي عادل،
0: مرحبا،
2: تحياتي ليك. كل حد والله مشايخنا سي عادل يعطيك الصحة في الأغاني هذه، ونحب الله يطول فولاره سي عادل. ما كان صار علي مدينة السرس، ونحب نهديها لكافة الأصدقاء والصديقات، وخاصة أبنائي اللي في الغربة. وتحية ليك أنت سي عادل، وأنا أعفيني من المسابقة، وتحياتي ليك زينة.
0: واضح سيدي، شكرا يا ستار، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم، مكالمة أخرى. ألو،
3: عسلامة. ألو، عسلامة.
0: مرحبا. مرحبا
3: ميم. ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
3: جميلة.
0: شكون معايا؟
3: جميلة. جميلة رزقي.
0: جميلة رزقي، منين يا جميل؟
3: من جزة.
0: رزقي من جزة، هاي تفضل.
3: هو
0: لسان. واضح، انا حطيت هو لسان يا جميل. اي عندك تحية اختي ولا؟
3: ان شاء الله نحييك انت، ان شاء الله بقى لك
0: السكر. بارك لك، عايش خيتي. شكرا جميلة، الى اللقاء من جزة، تحياتي لكم الكل. مكالمة اخرى، عسلامة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا يا سيدي؟
4: كمال العاتي من سليرة.
0: كمال
4: العاتي من سليرة.
0: العاتي من سليرة، تفضل يا باب.
4: السؤال هو الفكرون.
0: الإجابة سعى فكرون.
4: الفكرون.
0: واضح يا سيدي، الفكرون. عندك تحية كمال.
4: تحية لعائلة جديدة كافي. من يحمل لقب العاتي.
0: واضح، شكرا لك كمال، يعطيك الصحة وإلى اللقاء.

والله السلامة يا زبد بيتو ريت ابن الله.

حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته ما تجيبه. ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرايب على صغر سني الراي.

0: عفسيح بنفسيح ساكن بيت مليح ما يقلقوا شتاء وما يهزوا ريح 70-281-726. مش نستقبل الدفعة الأخيرة من المكالمات، يعني بعد باش نمشي نشوف الركن خاص بالباج متاعنا، برشا مستمعين من حقهم باش نتواصلوا معاهم. شوفوا المكالمات. لسعد الو على السلامة.
1: الو على السلامة.
0: مرحبا،
1: معك فريدة الشيرني.
0: فريدة الشيرني.

0: منين يا ميم؟
1: سيدي مطير
0: سيدي مطير، اتفضلي.
1: هو المخ.
0: سيدي مطير المخ، واضح. شكرا ليك فريد، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى تكون الأخيرة دي لأسعد. ألو، عسلامة.
1: الو، مسلمة،
0: مرحبا،
1: عايشك؟
0: نشكون معايا؟
1: يمن الربحية،
0: يمنى،
1: يمن خضورية.
0: في عقلك ما زلتي انت اللي عندك منين تغذية خضورية تكلمي فيه؟
1: مسيكي
0: مس
1: ساقية الجوز،
0: مرحبا، تفضل.
1: عايش. الإجابة يمكن الفاكرون ولا الحلزون؟
0: الفاكرون والحلزون، واختاري واحد منهم انت. اي
1: قولوا الفاكرون.
0: نقول الفاكرون، مش يجرى فيه. واضح واضح اليوم،
1: تحية
0: يعطيك
1: ليك،
0: تفضل، يعطيك
1: عايش.
0: صحة، شكرا ليك، إلى اللقاء. بطبيعة الحال بعد شوية باش نعطيكم الحل نتاع المسابقة، لأنه اكتفي بالمكالمات الهاتفية. باش نتعدوا بعد النغم للإرساليات نتاع المستمعين اللي جونا على www.radiokf.com.

والله السلامة يا بجبادو ريتي ابن واي.

مرحبا بكم من كل أصدقائنا المستمعين على www.radiokf.tn. مرحبا بتليلي صابر، يقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل كافة عمال الإذاعة. سعيدة بالعيد بن عمار تقول مساء نور وسرور، تحية لك عادل كل عمال الإذاعة. تحية الخالير شيد الوسلاتي وأولادي خليل يحيى سفيان، وخاصة الراجلي وحبيب عمري عمر الوسلاتي قارب الكل، ونطلب منك أغنية يا حمرة جحالي نهدي الكل حي البياض واحد واحد. بختة زغلامي بوز قاتل تقول تحية مسائية من تجروين لكم عادل وكل فريق إذاعة كيف، ما شاء عليكم ربي يحفظكم ويبارك لكم في صحتكم ودائما بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أختي بختة. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل كم فريق برنامج معك، بالتوفيق لكم وإن شاء الله لكل مستمعي إذاعة الكهف وسارة ممتعة. روضة ويلي مساء الفل والياسمين، تحية لكامل الأسرة معك عادل وربي يوفقهم وسارة ممتعة. عماد الهمام مساء الأنوار ربي يعينكم. ببي سفوفة بنت الدهماني مساء نور وسرور، تحية ليك ولكافة فريق البرنامج فواكه من التراث، تحياتي ليك عادل كل العائلة في الدهماني. كان تسمع أغنية زينة زينة المنظر جباب لي نهديها لأمي زينب وساحة ونقولها ربي خليك لينا يا رب. نفيسة معروفي مساء الخير وتحياتي لكم، بطاقة ورودة حلوة برشا وردة جميلة جدا. تليلي نعيمة مساء الورد والياسمين، عزيزة شكرا ليك. لوجين الغنجاتي مساء الأنوار وسرور، تحية ليك لكامل الفريق في هالعشوية. منير بيعي مساء الأنوار، تحية لكل العائلة ولادي أحمد محمد وأريس. صابرين اليونسي شكرا لك. روضة ويلي بطاقة ورود مناعي عماد، أهلا بكم خوي عادل، تحية لكم ومساء الصداقة للجميع. نبيل بن علي والفري إن شاء الله بالتوفيق ومساء ممتعة للجميع. عماد عبد اللاوي مرحبا بك، وتحياتنا لكل المستمعين. هذا الفواكه من التراث بالنسبة للإرساليات اللي وصلونا. على فصيح بنفصيح ساكن بيت مليح ما يقل قوشته وما يهز ريح لسان لسان، وما أدراك ما لسان. عملية القرعة أفرزت اسم اللي أشرف عليها بطبيعة الحال لسعد بن عياد، اسم أختنا جميلة الرزقي. جميلة الرزقي مبروك لك المئة دينار من إهداء إذاعة الكيف. وهكذا زيقنا المستمعين نأتي لنهاية رحلتنا، شكرا لكم مبروك جميلة الرزقي. تحياتي لي خير القرفي لسعد بن عياد القروي من الاستوديو عادل الخماسي.

طرت قبالة ونفختي طارت من الرجالة. سقط الدمع الحاجي همالة والسابقة من الخيل. ردت لي يا حليلي يا حليلي يا حليلي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول دائمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. توصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح الشؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. وتهدف هذه الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في أحداث مشاريعهن. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والمواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. حذرت مصلحة المياه في غزة من وصول منظومة المياه والصرف الصحي إلى مرحلة الانهيار التام في ظل استمرار منع إدخال المعدات وقطع الغيار الضرورية لتشغيلها وصيانتها وسط مخاوف من تداعيات أكثر خطورة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار العدوان الصهيوني على القطاع. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام التاسعة. سهرة طيبة للجميع.

Mm-hmm.

0: كلثوميات ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: التاسعة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصلت اليوم مدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. هذه هي الدورة تهدف إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباحثات في إحداث مشاريعهن. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين ونساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت دولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في شأن فلسطيني، أصيب 4 فلسطينيين بجروح اليوم بجراء توصل غارة الاحتلال على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن طفلة فلسطينية أصيبت بجروح جراء إطلاق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال النار على مخيم للنازحين في جباليا شمال قطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المكتوب من هروب، باختصار نرجع مكتوب من هروب في الشبكة الخريفية الشتوية لإذاعة الكيف. برنامج تعودت به رحلة في حكاوي ترتقي لمستوى انتظاراتكم. تأكد لكم اللي المكتوب باعتبار هو فكرة، باعتبار هو تصور. أنا تصور غلط في الكثير من الأحيان على المكتوب. إنسان يوصل ما ينجحش، ما تمشيش أموره، مكتوب يعرس الاختيار الخاطئ، مكتوب مغارفته واش هزت، مكتوب. ولكن في كل الحالات ذكروا اللي المكتوب هو أكبر من هذا بكثير. باختصار المكتوب هو الشماعة نعلقوا عليها الأخطاء متاعنا. هذاك علاش الكونسيبت بتاع البرنامج. هل اللي نتصوروه مكتوب راهو من هروب، يكفي باش نغيروا التصور، باش نغيروا العقلية، باش نغيروا الزاوية متاع التفكير، كل شيء يتغير بطبيعته. الحكايات تتأكد لكم الكلام هذا، ما نيش تطول عليكم، أحسن ما نبدو بصلاع النبي الزيارة. هذه أخص الكل يسمعوا فينا، ثم لنعود لرجعين.

أهلا وسهلا بكم، رجعت القراية ورجعنا لك السؤال القديم الجديد. نحب قري ولدي دروس خصوصية يتيت وبربي أناه أحسن معلم، أحسن معلم، أحسن أستاذ باختصار، أحسن أستاذ معربنين عليه عامل تيلي برا عادش مش يسلك إذا اسمك مش موجود في الليستة وتستنى عندك أكثر من عام. صعيب صعيب برشا برشا برشا برشا زيت من غير ما تعب روحك. باختصار متاهة بأتم معنى الكلمة، ونرجع لك الاختيار بطريقة لمن نادي يتخذها يتخذ أختها، الخيار الصفر، ما ثماش حتى خيار، يا تقري عند المعلم اللي قري فيه وبالتالي ولدك مش مشكل، ما يتحسنش في المادة، ما يتحسنش في النيفو، ما يتحسن في النوت، ما هوش اتهام لكن البعض أقول خليني بربي، ولكن في نفس الوقت يا تقري عند اللي مش يقري في ولدك، يا يتحسن في أكيد في النيفو متاعه، ولكن ما يهمش نوت خلي توجيبة بيعته. في كل الحالات هذية اللي نفكروا فيها احنا، ومش بشرط هي هو واقع، لكن هذا اللي خموا فيه جزء كبير من الأولياء. الليلة مش نحكوا على أحسن معلم، من غير ما تسألوني لاني مش نعطيكم رقم تليفونه ولا يهمني، ولاني بش نحاول نوصل تحصل كيفش قري صغاري عنده. صغاري مش مشكلة، خلي على الله ونقروهم كيما نجم وربي قدرنا، وكهو ربي قدركم الناس الكل. الليلة باش نحكوا على معلم غير المكتوب، المكتوب هذين من هروب والدروس الخصوصية وتقرأ عندي ولا ما تقرأش عندي وتدفع وبرا عادش باش تدفع الميزانية، ها وتحسن واضح هشام معايا بقدرتي قادر، قرأ شهر بل الشهر واللي كراه ناقص واللي أموره مش ماشية، بعد شهر قراية ولا ولدي يجيب في 16 كيفاش وعليش الله وعلم بقدرة قلب، ما يهمش. سيستر زيف، هذه سيستر زيف عندها مدرسة، عندها مدرسة لكن ما عندهاش فلوس، عندها مدرسة باختصار عمرها 13 سنة. سيستر زيف ما كانتش للأمانة عندها مدرسة، ما كانش عندها فلوس، ما كانش عندها حتى فرصة حقيقية باش تكمل تعليمها بالطريقة التقليدية، لكن كان عندها حاجة أقوى من هذوم الكل، كان عندها إيمان اللي طفل ما يستحقش باش نعلموه بالخوف بالإهانة، بل نعلموه بالاحترام والحب. معادلة صعيبة، أنه جزء كبير من التعليم تاعنا الغالب حبينا ولكرهنا مبني على العصا، والعصا مسعودة شكلتها على قلوبنا، ولكن ما يهمش، جت بنظرية جديدة خاصة بعد ما عانت من سوء المعاملة من التمييز في المدرسة، قررت باش تعمل تغير هالمكتوب، هذا المكتوب والواقع اللي موجود فيه برشا مدارس، خاصة مدارس ريفية منسية مسكوت عنها، قررت باش تعمل حاجة يمكن تظهر مستحيل ولكن بشوية بشوية حولت هالواقع. مكتوب حبت تغيره، حولت الساحة متاع دارها، دار عيلتها في باكستان المدرسة مجانية، أي لا فلوس لا علاقات لا خاطر بوك نعرفه، ولكن مدرسة مجانية لاختيار للصغيرات باش يكون مختلف تماما. 1997 بدأت تتعلم في الصغيرات اللي ما كانتش عائلاتهم تنجم تتحمل مصاريف التعليم. رسالتها كانت سهلة بشكل كبير وكبير جدا، تخدم 8 ساعات يوميا، 8 مش فوجي يمشي فوجي يجي فلوس تمشي فلوس تجي، هيك معادلة أخرى لمحالة خلينا، ولكن 8 سوايع تخدم في الخدم الكل باش توفر الفلوس باش تخلص اللي نجموا يخدموا معاها في المدرسة نتاعها. نذكروا المدرسة مجانية،
ما كانتش تدخر حتى جهد باش ما تعاونش الصغيرات. الأكثر من هذا، 4 ساعات أخرى مع 8 سوايع، يعني 4 × 8 الحساب لمحال مشتايرة ما 12 بينا، كانت تعديهم باش تقري الصغيرات وقت اللي الناس الكل يكملوا خدمهم. هي تبدأ رحلتها الخاصة مع الكتب ليلا، تعلم روحها وتواصل الدراسة متاعها، رغم أن هي تركت التعليم العمومي والنظامي في سن مبكرة. ما استسلمتش، مش هذايا بالنسبة لها ما هوش مكتوب، هذايا من هروب. عمرها ما استسلمت للي من بعد وصلت تحصلت على درجة ماجستير، وعلى مدار 26 سنة كبرت الحلمة متاعها صغيرة في هاك الساحة متاع دارهم. الساحة متاع دارهم تحولت مؤسسة زيفانيا للتعليم وتمكين المرأة، ولتتقدم التعليم المجاني والتدريب المهني، وتقدم مهارات الحاسوب لأكثر من 200 طفل من الأسر المحرومة والنساء المهمشات. لفرانك لخروبة راس مالها باش تعاون الصغيرات المحرومين اللي ما نجموش يقروا، واللي مصيرهم ينجم يكون مظلم، مصيرهم ينجم يكون الإجرام والتسكع، وبالتالي يكونوا ضحية من ليستة طويلة وعريضة من ضحايا المجتمع هذي، أنقذتهم من مصير للأمانة مخيف بأتم معنى الكلمة. للي جاء نهار اللي العالم الكل عرف قيمة الشيء اللي عملته هالمعلمة هذي، 2023 اختيرت سيستر زيف، هذا هو الاسم متاعها. ما تعبوش رواحكم، لا تقري اتيد ولا تقري بالفلوس، اسمها الحقيقي سيستر زيف، وبالتالي اسمها الحقيقي رفعت عارف. تم اختيارها للفوز بجائزة المعلم العالمي التابعة لمؤسسة فاركي، بعد ما اختاروها من بين من أكثر من 7000 ترشيح من 130 دولة. هي 7000 اختاروا منها المعلمة هذية من 130 دولة، تحصلت على الجائزة. الجائزة قدرها $1,000,000، فلوس لمحالة ما تعني لحد شيء، الفلوس ما غيرتهاش، بل بالعكس الفلوس كبرت من الحلمة متاحها، وحبت تشد الصحيح وتزيد تكبر هالمدرسة والمشروع الخيري المجاني. اللي أكثر من هذا، قررت اللي هي باش تستخدم الجائزة باش تبني مدرسة أكبر تستوعب عدد أكبر من الأطفال المحرومين، إلى جانب توفير مأوى آمن للأيتام. حبت تغير المكتوب، حبت تغير الواقع المظلم، الصغيرات يعيشوا ويتعذبوا ويموتوا ويعذبوا أهليهم وما يفيق بهم حتى حد. سيستر أثبتت اللي أعظم المعلمين ما همش بالضرورة اللي يمتلكوا أفضل الظروف، أحيانا يكونوا خاصة أنك المعلمين اللي عرفوا الحرمان بأنفسهم، اختاروا اللي أكل حرمان ذاك يلزم ما يتعودش، ما هوش مكتوب باش يبقى يتعود على الصغار الكل، يلزم نحاول أكل حرمان ذاك باش الشيء اللي عشته ما يعيشوش غيري. ذات معلمة صغيرة في الساحة متاع المنزل متاعها وقصتها بدت وانتهت ببناء مستقبل كامل لأطفال ما كانش عندهم مستقبل. باختصار أكدت اللي هالمكتوب رو منه هروب، يكفي باش تكون إرادة موجودة. من قرية صغيرة في باكستان وصلت العالمية، سيستر زيف تكون وستظل من أفضل المعلمين اللي وصلوا غير مصير أمة بأتم معنى الكلمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. مكتوب من هروب، هذه هي أولى القصص
قصة في علاقة بالعودة المدرسية. ربي نجح صغيراتنا وإن شاء الله كل معلم مانيش باش نشكلي أنا، ما شاء الله مربين قروني ونحترمهم ويقروا عندهم صغاري ونحترمهم وربي يبقي الستر على الجميع، ولا أشكك في الضمير وغيره، ولكن فقط حبيت القصة دي نقدمها كمثال كنموذج لمعلمين وصلوا العالمية. نعرف اللي ثم برشا معلمين يخدموا بصمت ما سمع بهم حد، ما قدموش في هالمسابقات وهالحكايات ولا غيره، رسميلهم ضمير ورسميلهم باش يربحوا دعي وتخير ورسميلهم باش قدام ربي يعملوا اللي عليهم. رسالة صعيبة، ربي يكون في عونهم. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب من نهروب رجعين.

اهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب ما نشبش نطول عليكم، ولكن ثم كلمة رائعة لا تنسى. كلمة هذه هي كلمة سحرية تلخص كل شيء. هاروكي موراكامي يقول لك يجب أن يكون المرء قويا لكي يعيش. القوة التي أبتغيها ليست تلك القوة التي تفرق بين الفوز والخسارة. أنا لا أبحث عن جدار يصد القوة القادمة من الخارج. ما أريده هو أن أكون قادرا على امتصاص تلك القوة القادمة من الخارج والوقوف ندا لها. القوة على تحمل الأشياء بهدوء، أشياء مثل الظلم، سوء الحظ، الحزن، الأخطاء، والأكثر سوء الفهم. باختصار، القوة باش نجم تحمي روحك من الموجة السلبية. القوة باش نجم تعيش متصالح مع روحك ومع غيرك. القوة باش نجم تتحكم في أفكار للأمانة السوداء، تنجم تغير لك حياتك 180 درجة. القوة باش الشيء اللي حاجتك به توصل.

رغم كل العراقيل، رغم برشا حوايج تخلينا أو تدخل في متاهة اللي هي مكتوب وهذا كهو وذاك المقدر، وبالتالي ندخلوا في دخلت ما خرجت دوامة من تبرير الأخطاء وتبرير العجز المتواصل. خليك من هذا الكل، تبعني باختصار ليلة في مكتوب من هروب. نحكو على وصية. الوصية هذه كتبتها ممثلة بوليود الهندية سونال باندر، مقال رائع كتبته هي في لحظة صعيبة وصعيبة برشا. ايه اللحظة هذه؟ مريض عفى الله الجميع السرطان، وضعي صعيبة، ولكن ساعات ما نعرفوا الحكمة. هذا مكتوب فيش حتى شك، صحيح مرضت في بدنها ولكن التعافي صار في مخها، في تفكيرها، في عقليتها. ساعات تجينا صدمة قوية في الواقع هذه، يا الله ربي قدر الخير على الناس كل، وإن شاء الله ما تجينيش الصدمة اللي تكون عواقبها وخيمة والصدمة اللي تطيح بينا، إن شاء الله سلامات على قدر جهد. ولكن في كل الحالات الضربة التي لا تقسم الظهر تقوي، هذه ما فيش حتى شك. والأكثر من هذا كي صرنا غصرات نولوا حكماء من غير ما نشعروا، نفهم قيمة النعيم اللي كنا عايشين فيه، وبالتالي نفيقوا على وهم زي ده كنا عايشين. صدمة ذي اللي صارت لها غيرت نظرتها للدنيا، تحكي باختصار وتقول كان عندي كراهب من أشهر الماركات العالمية، توليت للأسف على كرسي متحرك، داري كانت معبية بالملابس، أحذية فاخرة أكبر الماركات العالمية، لكن كل ما على جسدي قطعة قماش صغيرة بلون واحد وما عندها حتى ماركة. كنت نلبس أغلى المجوهرات، لأن الشيء اللي نملكه باختصار شوية فاسمات وغيره، كان عندي أموال في البنوك، ولكن توا مانيش للأمانة ما تعني لي حتى شيء، لأنه ما عنده حتى فايدة. خاصة اليوم وصلت لمرحلة اللي الفلوس ولت ما عنده حتى معنى. الدار متاعي قصر، لكن من القصر هذا نستغل كان في سرير معدني في المستشفى. كنت نتنقل من أوتيل سانكيتوال لأوتيل آخر أضخم، وتوا من مستشفى للمختبر لابورتوار آخر ومستشفى آخر. للأمانة أعطيت وكتبت توقيعات لآلاف الأشخاص والمعجبين، ولكن توا نوقع فقط على مذكرة الطبيب اليومية. كان عندي 7 مصففي شعر باش يعملوا لي تصفيف الشعري وفقا لآخر الموديلات، والآن ما عادش في رأسي حتى شعرة. كان عندي شوفرة خصوصيين، سائقين خصوصيين، نسافر وين نحب وقت اللي نحب، ولكن توليت في حاجة الإنسان يعاوني باش يدز بي الكرسي. كنت نمشي لأكبر المطاعم، أكبر وأحسن الوجبات، ولكن وجبتي اليومية المسموح بها هي الدوي متاعي وشوية قطرات ماء مالح في المساء. شنو قيمة الدار؟ شنو قيمة السيارات؟ شنو قيمة السفر بالطائرات؟ شنو قيمة اللباس، المجوهرات، الحسابات المصرفية، الكثير من الشهرة والمجد؟ لا شيء منها مخصص لي، حقا لا شيء منها يمكن أن يخفف عن روحي ألم الساعة.

نعيشوا حياتنا الكل واحنا نخدموا نخدموا نخدموا من الخدمة الخدمة الخدمة حسابات حسابات حسابات حسابات في كل الحالات. باختصار فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس وفي الاخر وقت تجي الفلوس يولي الجسد متاعنا المدارك متاعنا الذهنية متاعنا النفسية متاعنا ما عاد يدويها حتى شيء وما عاد يفرحها حتى شيء وتولي ما هيش قادرة باش تتنعم بالفلوس اللي جبناها وكنزناها وعملنا المستحيل والأكثر من المستحيل ويا مظلومنا ناس ويا مظلومنا رواحنا بالجبن الفلوس. بربي حسبوها حسبوها ونحسبها معكم باختصار. هل أنه الفلوس تسحق كل هذا؟ وهل أنه الفلوس قادرة باش تعيشنا في سعادة خاصة وقت اللي نكتشفوا مؤخرا اللي الصحة ما تتشريش بالفلوس الوقت ما يتشريش بالفلوس خاطر كبرنا سي ما عادش فيها. باختصار كلمة نقولوها كل يوم مش الفلوس كل شيء ولكن نقولوها ولكن الأمانة ما فيقوا بها كان مخر رجعك.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: تقدم إنجاز عدد من المشاريع ببلدية سليانة لتوفير خدمة أفضل للمواطنين. بتستور الأسبوع القادم انطلاق الأيام التخصيصية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. استعدادا للمجابهة التقلبات المناخية، خلال هذه الفترة تطرق أمس اجتماع المجلس الجهوي بجندوبة إلى المشاريع المتعلقة بحماية بعض المناطق بالجهة، حيث طالب المجلس الأطراف المعنية بالتدخل للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح خاصة على مستوى البنية التحتية والطرقات. عضو المجلس الجهوي بجندوبة عادل المديوني:
4: طبنا من البلدية جندوب تستريح قنوات صرف مياه الأمطار، وطبنا من الفلاحة باش تعمل مجهود شوية فقسان الجر على الطريق، والنقاط سوداء راكم فيها المياه ومع الأوساخ، وفما نقطة حماية جندوب من الفيضانات وقع فيها معناها قداش من مراسلة على جهرانها والتغطيات ما وقعش الجهر نتاعها عندها مدة كبيرة برشا، وفما طريق حزامي لمدينة جندوب تحل إشكالية كبيرة برشا في الزحام المروري في مدينة جندوب، وبدت الأشغال وبعدين قصر.
3: تشهد عديد من المشاريع البلدية المنجزة من طرف بلدية سليانة سواء المتعلقة بالطرقات أو البناءات تقدما بنسب متفاوتة، وهي تهدف إلى تحسين الخدمات المتوفرة لفائدة المواطن وفق ما أكده كاتب عام بلدية سليانة مكي جبالي. أكد أن قسم الحالة المدنية بالبلدية سيوفر خدمات أفضل للمواطنين، من بينها التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، وقد تم القبول الوقتي للمشروع الذي بلغت كلفته الجملية 1.5 مليون دينار، وسيدخل حيز الاستغلال موفى شهر سبتمبر. وأضاف الأجبالي أن نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء مسلخ بلدي عصري بلغت 20%، كما تقدم مشروع فك العزل عن منطقتي سيار والكريفات بنسبة 80%. وذكر أنه تمت إحالة ملف مشروع تفريغ مياه الصرف الصحي بمنطقة المزقية وربطه بالقنوات الرئيسية ومثل تعبيد الطرقات بمنطقة الرملية. كما تمت برمجة مشروع تهيئة ساحة السوق بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 742,000 دينار قصد تحسين الساحة، وسيشمل المشروع توسيعة والسيارات. هذا واقتنت بلدية سليانة آلة جارفة في إطار تحسين معدات النظافة، ومن المنتظر أن تتزود بثلاث شاحنات إضافية لتحسين خدمات النظافة بالجهة وفق ذات المصدر. تحتضن مدينة تستور يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. وتأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة النشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ سنة 22 و2000 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. فاتنا التجاني والنقل التالي.
5: مشروع انطلق منذ قرابة 5 سنوات بهدف دعم النساء المحولات للمنتوجات الفلاحية والغذائية ومساعدتهن على التكيف مع التغيرات المناخية. مديرة مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في تحويل المنتوجات الفلاحية إلهام مسعودي.
6: مشروع بسيتات هو مشروع ممول من الحكومة الكندية عن طريق أفير مونديال كندا، 12 شريك على أرض الميدان من شركات تعاونية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية على 6 مناطق تدخل. نحب نوصلوا ل 2800 مستفيد، منهم 80% نساء و 50% من الشباب. النتيجة النهائية المنتظرة من المشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء النشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وزيادة تكيفهم مع التغيرات وصمودهم أمام التغيرات المناخية.
5: وستحتضن معتمدية تستور خلال الأيام القادمة أياما تحسيسية المستشار في البيئة والتغيرات المناخية عادل عزوني.
7: اليوم التحسيسي إن شاء الله بش يكون في ولاية بيجة تحديدا تستور يوم 23 و 24 سبتمبر، مواصلة في الخدمة اللي يخدم فيها اليوم المشروع في التحسيس والتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على أراضينا ومنتوجاتنا. حبينا نحكي على التحويل الفلاحي بدعوة كل الأطراف المشتركة باش نحكي وكيفاش نجموا حدوا من تأثيرات التغيرات المناخية على ماكلتنا على التحويل الفلاحي وكيفاش اليوم نكونوا صامدين أكثر.
5: أيام تحسيسية ستنتظم خلالها ورشة تشاركية إلى جانب زيارات ميدانية نحو تحويل أكثر استدامة وقيمة مضافة.
3: توصلت اليوم بمدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف الولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، نظمتها الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على مدى يومين. وتهدف هذه الدورة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في إحداث مشاريعهن. توجت الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة بالجائزة الأولى في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك بالصين. رئيس الجمعية التونسية ورئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجندوبة محمد من الحاجي.
8: نحب نقول ان فريق تونس وشرف تونس قدم صوره جميله بعيدا عن الاهداف وبعيدا عن النتيجه اللي فزنا بها بالجائزه الاولى. الحق انطباع طيب لدى السنين، عرفنا الحق على ثقافه جديده وتبادل خبرات مع الشباب اللي هي اهم حاجه، وانضينا العديد مع اتفاقيات ان شاء الله على قريب تصير ارض الواقع. احنا الحق مشينا خدنا العديد من الورشات، مش ورشه الذكاء الاصطناعي، وشفنا وتعرفنا على العديد من الحضارات وثقافات في الصين. كنا خايفين الحق لا ما نكونوش في المستوى، احنا جايين نشاركوا في بلاد الذكاء الاصطناعي. الصين هي بالحق الدولة الاولى في الذكاء الاصطناعي. ابنائنا الحق الشباب التونسي بين انه قادر على المنافسة والتألق خاصة في المحافل الدولية وخاصة في مجال البرمجة والروبوتيك. الحق ما يفوتناش برشا، هم عندهم امكانيات وهم عندهم الظروف، واحنا التونسي في عام لو توفر الظروف قادر باش نعمل خير ان شاء الله.
3: في الشأن الوطني، جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، أكدت جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح نظام المالية الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وشددت البعثة خلال أشغال الأونكتاد والهيئات الدولية المعنية بالتنمية على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقة لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. لا، كما دعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وإنصافا بما يمكن من معالجة معضلات المديونية التي أنهكت اقتصادات عديد الدول النامية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 23 إلى 24 من سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتأتي هذه المهمة في سياق تكثيف المبادرات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما على مستوى القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في ماي من سنة 26 و 2000 بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. في أخبار العالم، أصيب 4 فلسطينيين بجروح اليوم جراء توصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 37 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة شملت شققا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات النازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ومسنون. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية نشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: تقدم إنجاز عدد من المشاريع البلدية بسليانة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين. في تستور الأسبوع القادم انطلاق الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المعدة القادمة تجدد رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.

المكتوب من هروب. المكتوب من هروب. من هروب. المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.

الدكتور أحمد زويل، الدكتور المصري أحمد زويل. الغرب ليس عباقرة الفكر، نحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. مقولة تلخص كل شيء، ما يهمش نعمم، ولكن في كل الحالات نحكي في علاقة بالمكتوب، لأنه جزء كبير من حياتنا اليومية. نحكي على الفشل وكأنه مكتوب قضاء وقدر. علش ما نجحتش في حياتك؟ ظروف يا أخوي، الكلمة دي غلبت علي. ظروف، ولكن في كل الحالات وقت اللي انثبتوا في الظروف هذه نلقوا نفس الظروف، وأنما أتعس أحيانا غيرك عاش فيها ونجح وصل ولبس، ولكن نحن نبقوا جزء كبير من اجتماع، مش نعمم، نبقوا على الظروف، وبالتالي نخسروا كل شيء وإحنا نحكوا على الظروف هذه. من القصص الرائعة اللي تلخص الكثير، خاصة في علاقة بالإنسان اللي حاول يغير من روحه، من هيئته، من هندامه، من لبسته، من شكله، من تفكيره. مونيكا بوسكي، قرار بسيط خذته في حياتها، عمرها 53 سنة، قرار خذته في حياتها غير حياتها بشكل كامل. بعد برشا نوم، بعد برشا بخلية في حياتها، احنا نقولوها بالتونسية، ولت سمينة شوية، عندها زايد في الميزان، مشكلة في ركبتها، سكري، انخفاض مستويات الطاقة، تحس برشا ستريس، ضغط. البرازيلية قررت تعمل حاجة بسيطة، تمارس الرياضة في قاعة متاع ألعاب صالة، مش بحث على الشهرة أو المنافسات، لكن رغبة في استعادة صحتها وحيويتها. علاش وليت سمين على غال؟ علاش ركبتك برد؟ روماتيزم رجع علي. علاش ديما الله غالب يا خويا، انت الغالب، غلبت علي بحكاية الله غالب. ولكن اكتشفت اللي الجسد متاعها قادر باش يتغير اكثر مما تتوقع. سنوات تعدت، مونيكا تحاولت من امرأة تحاول تحسين صحتها الرياضية، تهتم بالتدريب والتغذية والانضباط بصورة يومية. الشيء اللي تهبط فيه على التجربة متاعها، الشيء هذا عونها باش تنقص من الميزان، تسيطر على مرض السكري، تستعيد قدرة كبيرة من الطاقة والأكثر، ولت متفائلة، تحب الحياة بعد برشا ستريس وضغط. إنسان يكش على صغاره وعلى مرته وعلى قرب الناس ليه، باختصار تحول إلى كابوس يمشي على ساقين. ولكن المفاجأة جت بعد ما ولا عمرها 64 سنة. أي 64 سنة لم تكتفي بالاستمرار في التدريب، ما عاش تدرب وكهوة، عملت منصة المنافسات، شاركت في كمال الأجسام. أي كمال الأجسام بعد أكثر من 10 سنين على دخولها عالم الرياضة لأول مرة. اليوم تستخدم مونيكا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قناتها على اليوتيوب باش تشارك الجميع تدريباتها، نصائحها حول التغذية العقلية والعقلية الرياضية. 3 أسرة تحت العقلية الرياضية تغير الكثير. تأكد في رسالتها اللي التمارين المقاومة ما تعلقش بالشكل الخارجي وحده، احنا يعمل شوية ميسكلو واضح طول نهاره، هو يوري في بدنه طول نهاره، هو يستعرض في عضلاته، ولكن المخ تفكير للأمانة ما نشوش نعمم موجود طايح برشا. الأكثر من هذا، تعاون الكبار باش يحافظوا على العضلات، كثافة العظام، الحركة الاستقلالية. مونيكا تأكد اللي هي في الستينات تحس بحيوية وطاقة أكبر مما كانت عليه في الثلاثينات. أي عمرها أكثر من 60، تحس بروحها شباب أكثر من اللي كانت في 30. في 30 عندها عمر الشباب، ولكن هي ما هي الشباب، ولكن في 60 هي شباب.
وعندها في بدنها مؤهلاتها الجسدية شباب، وهذه هي القوة. شباب روف عقلية لا أكثر ولا أقل. خلت رسالة بسيطة ملهمة، قد لا تستطيع تغيير عدد السنوات التي عشتها، لكن يمكنك أن تختار كيف تعيش السنوات القادمة. مكتوب من هروب. أهلا وسهلا بكم رشيد.

في المحطة نتاع القطارات، يمكن احنا الظاهرة هذه ما عنيش برشا محطات القطارات اللي عنا، مش كبيرة برشا، مش مزدحمة برشا. باختصار حالات الضياع وحالات تصير في أكبر محطات القطار في العالم، احنا للأمانة ما عنيش حاجة تحسب، ولكن في مدن أخرى كيف الهند اللي هي ثاني أكبر تجمع سكني في العالم، هي والصين مع بعضهم نص سكان العالم، الهند الربع تقريبا أقل شوية، ولكن في كل الحالات نحكو على محطة القطارات المزدحمة، آلاف المسافرين. وقت نشوف وليد صغير مجرد ملامحه هي وجه آخر وسط الحشود، لكن شاندانا سينها كنت تشوف ما لا يراه الآخرون. شاندانا دخلت في قوة حماية السكك الحديدية الهندية عام 2010. مسارحيتها المهنية عادي، ولكن تغير بشكل كبير عام 2022، خاصة وقت اللي مشت في إلى محطة نيو دلهي خلال موسم مهرجانات شديد الازدحام، تمكنت ووصلت يعني باش تنقذ طفل عمره سنوات، طفل ذاك كان فقد أسرته ضاع، وبالتالي رجعته لعيلته. من وقتها جانب كبير من حياتها قررت باش تغير المكتوبة ذي، حالة الضياع اللي تنجم تضيع برشا صغار وتنجم تقضي على برشا عائلات.

كانت التفاصيل هذه كفيلة باش تلفت انتباهها. مع مرور الوقت هالملاحظة الدقيقة تحولت المهمة إنسانية كبيرة وكبيرة برشا. الجهود متاحة مع الفريق متاحة أنقذت أكثر من 1500 طفل من المفقودين الهاربين ضحايا الاتجار عبر شبكة السكك الحديدية. عودت رجعتهم لعائلتهم وسلمتهم الجهات المختصة برعاية الأطفال. آلاف الحوادث تصير والكلها تتقيد ضد مكتوب هذاك الغالب، هذاك شعبنا، هذاك حياتنا. رغم اللي حقاته اللي شندانا هي مش فقط ضابطة تؤدي الخدمة بتاعها، هي أم لابنة عمره 11 سنة. تأكد اللي هي حلمت بالطريق منذ الطفولة بتاعها، خاصة وقت اللي شاهدت وشافت مسلسل عن امرأة ترتدي زي الرسمي، خاصة اللي في عالم الناس الكل تتعدى أمامها في وقت قصير. كانت هي ثبت في التفاصيل الصغيرة، خاطر نظرة واحدة منها تنجم تكون كافية باش تنقذ نفس بشرية، ترجع طفل ضايع لحضن والديه. وبالتالي هك المكتوب هذاك اللي ما من هروب أحيانا، باختصار معاها يولي من هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معاكم مكتوب من هروب رشيد.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة الرائعة من مكتوب من هروب. الموعد كما العادة كل الاثنين من 9 للـ11. نلتقي في موعد إذاعي لاحق. كل الشكر لشيب كل من رفقني وتفاعل معي في هذه الرحلة. نلتقي في موعد إذاعي لاحق بإذن الله. في لمن.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الحادية عشرة ليلة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصلت اليوم مدينة الحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. هذه هي دورة تهدف إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية، ورحل تنفيذ برنامج رائدات من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباحثات في إحداث مشاريعهن. ذكرت الإدارة العامة الأدائية بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تحتضن مدينة السور يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري أيام تحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية ومشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وذلك بحثا عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية ذا مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا غاديو كاف إذاعة الكاف.

0: زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الموسيقي زخارف نغمية. زخارف نغمية رحلة فنية مع روائع الموسيقى العربية ووقوف عند أبرز محطاتها، ونقترح عليكم في هذا الموعد سفرا مع باقة من أعمال مجموعة من رواد الشعر الغنائي في بلادنا، ونقترح عليكم في البداية من نظم الشاعر عبد المجيد بن جدو أغنية دار الفلك أداء صليحة، ومن نظم الشيخ الطاهر القصار نستمع إلى علي الرياحي يغني يا أبو سعيد العالي، ومن نظم علي الدعاجي نستمع إلى الهادي جويني في مقطع من دور العتاب، ثم نقترح عليكم هنا راشد تغني من نظم أحمد خير الدين يا هاجرة، ونختم سماعنا بصادق ثرية في أغنية زوز حمامات من نظم الشاعر محمود بورقيبة. مستمعينا الكرام، نبدأ بشاعر ترك بصمات متعددة في شتى الفنون، هو عبد المجيد بن جدو الذي بدأ دربه في عالم الصحافة ثم انتسب إلى الإذاعة التونسية سنة 1946، وقدم العديد من البرامج نذكر منها كتاب الأغاني وليلة من ليالي تونس وأفلام وأنغام. كما أسس عبد المجيد بن جدو جمعية المؤلفين سنة 1972. عبد المجيد بن جدو هو أيضا الشاعر التونسي الوحيد الذي غنى له عبد الحليم حافظ، كان ذلك بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والقصيدة كانت بعنوان يا مولعين بالسهر. كتب عبد المجيد بن جدو العديد من القصائد، كما كتب العديد من الأغاني باللهجة الدارجة، ومن أشهرها أغنية يقول مطلعها دار الفلك من بعد طول العشرة، والدهر حال بحال مرة بمرة، من غربينا يجيه وقتي غرة، واللي جرى على الناس يجرى عليا. الأغنية من ألحان صالح المهدي، ونقترحها عليكم بصوت صليحة.

من كلمات الشاعر عبد المجيد بن جد وألحان صالح المهدي، غنت صليحة دار الفلك. مستمعينا الكرام، عرفت بلادنا شاعرا غنائيا آخر هو الشيخ الطاهر القصار، الذي برع في القصيد إلى جانب الأغنية. هو من مواليد سنة 1899 ونشأ في الكتاتيب، ثم التحق بجامع الزيتونة وتخرج منه سنة 1920. بدأ حياته المهنية كشاهد عدل، ثم انقطع عن هذه المهنة وتفرغ للتدريس إلى أن تقاعد في أواخر الخمسينات. عرف الطاهر القصار بمتانة شعره وجودته العالية، مما بوأه ليكون شاعر الملوك والقصور مسجلا أحداثهم، كما تغنى بمفاخر البلاد وجمالها. والتحق الشيخ الطاهر القصار بالرشيدية منذ أحداثها، إذ انضم إلى ناديها الأدبي وزوده بأروع الموشحات والقصائد التي لحنت وغنتها المطربة شافي رشدي وصليحة وفتحية خيري، كما كتب عدة أغاني باللهجة العامية التونسية. ومن أجمل أعمال الشيخ الطاهر القصار قصيدة نوبة الخضراء، التي لحنها الشيخ مايسترنان على قالب النوبة الأندلسي. وفاتحة القصيدة تدعى المغرم إلى عدم التحسر على الأندلس والنظر في مباهج الخضراء. يقول المطلع: يا من بأندلس يتيه غراما، ويذوب في روض العريف هياما، دع عنك ذكراها فخضراء الربا، تهب الحياة سعادة وسلاما. والطريف في هذه القصيدة أن الشاعر يتغنى بمواضع عديدة من العاصمة، فيقول في أريانا: يمم رياض الورود ظهرا، واجعل بأريانة المقيل، واقصد بها إن ظمئت بئرا، بمائها يسعد العليل. ويقول في ضاحية المرسى: بمرسى الظريف زمان المصيف، نسيم عليل وشط جميل. ويقول في جبل المنار: وبادر لجبل المنار، تجد ما يلذ العيون، مقام كريم وتود عظيم. مستمعين الكرام، بالإضافة إلى نوبة الخضراء، كتب الشيخ الطاهر القصار مجموعة من الأغاني، ومن أشهرها أغنية غناها علي الرياحي: يا بوسعيد يا علي.

من نظم الشيخ الطاهر القصار غنى للرياح يا بوسعيد العالي. مستمعين الكرام، من رواد الأغنية التونسية نذكر أيضا الأديب علي الدعاجي الذي ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1949. هذا المبدع متعدد الأبعاد، فلقد كان رائد القصة القصيرة المعاصرة ورساما كاريكاتوريا وزجالا من طراز ممتاز، بالإضافة إلى اشتغاله بالمسرح والصحافة. لم ينل علي الدعاجي حظا كبيرا من التعليم، حيث غادر المدرسة العرفانية الابتدائية دون أن يحصل على شهادتها، والتحق بالعمل في أحد المتاجر، وصار يتردد على المقاهي حيث جالس رجال الأدب والفكر وشغف بعالمهم. وعند قدوم الشاعر محمود بيرم التونسي إلى تونس، لازمه علي الدعاجي ملازمة الظل لصاحبه، فأخذ عنه قوالب نظم الأزجال بالعامية حتى برع فيها، وأصبحت أزجاله تردد على كل الألسن، وقد امتازت بالصورة الحية التي تعكس حياة المجتمع ومشاغله، وقد صاغها بإحساس صادق ونكتة ساخرة لطيفة. وأول أغنية سجلتها الرشيدية عند تأسيسها سنة 1934 كانت من نظم علي الدعاجي، ويقول مطلعها: يا لايمي زيني من صاب عينك عيني، اللوم شعل ناري وخلى الدموع قطاري، الحكم في كاري باللي انكتب في جبيني. وقد لحن هذه الأغنية الشيخ ميسترنان بعد أن تبارى في ذلك مع الشيخ أحمد غانم وفاز عليه. وبالإضافة إلى الأغاني، التصق اسم علي الدعاجي بقالب الدور، والهادي جويني غنى من نظمه دور العتاب من مقام الزنكولاه المشرقي. نقترح عليكم مقطعا منه.

من نظم علي الدعاجي غنى الهادي الجويني دور العتاب ونواصل سفرنا مع رواد الشعر الغنائي في تونس. مستمعينا الكرام، نذكر أيضا من رواد الشعر الغنائي في تونس الشاعر أحمد خير الدين الذي ولد سنة 1906 وتوفي سنة 1967، وكغيره من غالبية أدباء تونس التحق بالتعليم الزيتوني، وقد برز نبوغه منذ شبابه الأول في ميدانين. الميدان الأول هو الكتابة المسرحية، فلقد عالج المسرحية التاريخية والاجتماعية بقلمه العربي الفصيح السلسي وباللهجة العامية، حتى أصبح مدرسة يحتذي بها من جاء بعده من الكتاب. أما الميدان الثاني الذي برع فيه أحمد خير الدين فهو الشعر الغنائي، فلقد سطع نجمه في هذا المجال وصارت أغانيه تردد على كل لسان. ولقد تحدث أحمد خير الدين عن هذا المجال إلى الصحفي خالد التلاتلي سنة 1967 فقال: نظمي للأغاني يرجع إلى ما يربو عن 25 سنة، إبان تأسيس الجمعية الرشيدية، حيث كانت الأغنية تعاني الجفاف والسطحية، وكان تأسيس الجمعية لوقف سيل هذه الأغاني وبعث دم جديد في فننا. ولقد غنى أشعار أحمد خير الدين كبار الأغنية في تونس، ومنهم صليحة وعلي الرياحي وشافية رشدي وعليا ونعمة، كما أنه نظم الموشح والزجل إلى جانب القصيد. مستمعين الكرام، من أجمل الأغاني التي نظمها أحمد خير الدين وأدتها هاني راشد أغنية يقول مطلعها: يا هاجرة يا مليعة الكبيدة، ردي علي الهجر والتنهيدة.

0: تنهيدا.
1: من كلمات الشاعر أحمد خير الدين غنت هنا راشد يا هاجرة. مستمعين الكرام، بالإضافة إلى الشعراء الذين ذكرناهم، عرفت بلادنا رائدا آخر للشعر الغنائي هو محمود بورقيبة، الذي ولد سنة 1911 وتوفي سنة 1956. كان من أبرز الشعراء وأغزرهم إنتاجا في كتابة الأغنية التونسية، وعرف في المحافل الأدبية والفنية ولقب بشاعر الشباب. لقد تفتحت موهبة محمود بورقيبة في الشعر الغنائي منذ سنواته الأولى، وزاد في نمو موهبته حبه للمطالعة والتعرف على إنتاج مختلف الشعراء، وتأثر باللون العاطفي، وظهر هذا التأثر في أشعاره وأغانيه العديدة التي انتشرت بين الناس وجعلته قبلة للمطربين والملحنين. قصب السبق من أشعار محمود بورقيبة كان للفنان علي الرياحي، الذي غنى من كلماته العديد من الإبداعات، نذكر منها أغاني أنا نغير وقالوا الحفال علاش، كما غنى له الهادي الجويني قولولها عينك تخطاني، ولو كان موش الصبر يطفي ناري، ويلي نسيتي خالك. المطربة نعمة غنت من أشعار محمود بورقيبة يا شاغلني وشاغل بالي، وزعم يصافي الدهر يا مشكاية، كما غنت له عليا ثلاث أغنيات من ألحان صالح المهدي، وهي كاسي كسرت بيديا، ويمداوين الناس وين دوايا، وكذلك أغنية يلي أنتي روح الروح. مستمعين الكرام، كان محمود بورقيبة قبلة للمطربين والملحنين كما أسلفنا. وبالإضافة إلى القائمة التي ذكرنا، نضيف مبدعا آخر لحن لهذا الشاعر، هو صادق ثريا، الذي جمعته علاقة صداقة وجوار بالشاعر في ضاحية حمام الأنف، أثمرت العديد من الإبداعات، نذكر منها أغان تعديت على جنين الدارك، ويلي أنتي بين عيني، وزوز حمامات التي صاغها الملحن من مقام البياتي المشرقي. نقترح عليكم ونصل بها إلى نهاية هذا الموعد مع زخارف نغمية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكاف.

زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: Yalla Ghani.
1: Hey, c'est parti.
0: Yalla Ghani, ma Imel Hanashi.
1: Hey, c'est parti.
0: عسلامة ناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد مجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا حتى الثلاثة كالعادة مع ضيفنا باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية ان شاء الله تسمعوا موزيكا في اللايف كما تعودتوا بالطبيعة، وديما رايكم وتفاعلكم يهمنا برشا في باج راديو كيف وين تنجموا تخليوا كلمتكم. البداية باش تكونوا مع الموزيكا.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك.

0: بكم الناس الكل معنا ديما على موجات اذاعه الكافي. يلا نغني وكما عودناكم ديما نحاولوا انه في كل مره يكونوا زاده ضيفنا منوعين، ضيفنا زاده من ابناء الجهه من الشباب ولا زاده اللي عطاوا برشا زاده للساحه الفنيه في مختلف مجالاتها بتبيعه ومختلف انماطها الموسيقيه. اليوم فرحانه باستقبال ضيفي فؤاد المجري، المغني اكيد سمعتوه على موجات اذاعه الكافي قبل تعرفوه، وهكا فرصه واحنا في اخر الصيفيه حابين يكون موجود معنا زيده نسال على احواله ونشوفوا شنو جديد. ومرحبا فؤاد.
1: مرحبا ايمان ومرحبا بمستمعين ذات الكيف كل. والله كنت فرحان اللي كنت موجود معاكم اليوم، وان شاء الله نعملوا برشا جو برشا
0: كالعاده
1: برشا ربوخ كالعاده
0: ان شاء الله. مرحبا بيك. هو تعذر على اعضاء الفرقه يكونوا موجودين، نعرفوا مازال الخدمه.
1: والله مازال في الخدمه هاك تعرف معناها الكواليس كلها معناها، والولاد معناها كانوا معناها اليوم يخدموا في تونس
0: ودي بلاسمون بعيد وكل هذاك علاش
1: معناها حبيتش ني معناها نزيد نتعبهم.
0: لا ياسر عليهم ياسر عليهم. ان شاء الله كيما حكينا في الكواليس ان شاء الله فرصه اخرى ويكونوا
1: فرصة
0: موجودين
1: باش يكونوا موجودين.
0: اما انت جبت لنا مفاجاه معاك اليوم،
1: جبت لكم قيدوم تاع قيدوم الفن الشعبي اللي هو حسن الجبالي شهر العائله الغنيه كل تعريف. هذايا شرف ليا اللي باش يكون معناها اليوم موجود معايا.
0: شرف لي انا زيدا، مرحبا بيك.
1: وهو من اول العازفين في على آلة المزود، وكارير معناها ما يستحقش حتى انسان بشي يحكي عليه. حسن معناها معروف في جمهورية تونسية الكل، وحبيته اليوم يكون معايا خاطري شرفني لي معناها نلتقي بإنسان معناها عنده كارير كبيرة في الميدان نتعلم منه ونستشير وفي برش حاجات، والعازفين هذوما ديما نتعلموا منهم وإن شاء الله ربي يفضلوا ربي يعطيه طول العمر.
0: مرحبا بيك.
2: وبيك هاي شوفي.
0: نقول لك سي حسن ولا شو نقول لك ولا عم حسن ولا
2: حسن
0: لا منحبوش نكبروك منحبوش نكبروك مالا سي حسن ما نقولوش عم حسن عايشك. مرحبا بيك. مرحبا نورتنا. احكينا مسيرة ما شاء الله عندها سنوات وسنوات.
2: انا عازف مزود حسن العائلة، حسن الجبيلي شهر العائلة. انا بديت مسيرتي من 79
0: ما شاء الله،
2: حتى من عندي توم ممكن نجي 6 ولا 7 اجيال اللي خرجتهم انا نسمى من
0: تبارك الله.
2: والحمد لله من اللي كونه مازلنا نعطوا الفن ومازلنا نشوفوا روحنا في الفن، مازلنا في العمر لا اما في الفن مازلنا نشوفوا روحنا مازلنا صغار
0: بالطبيعه بيه.
2: خط الفن هذا بحر مش فن مش صغير، بحر ضي فن ضي قد ما ما, ما ما ما تخدم قد ما تتعلم قد ما متعلم قد ما تخدم محترف. عام 79 عام 89
0: ما شاء الله
2: اول احتراف خديتها هنا عندي زميلي هنا منجي العندليب. هنا كيف
1: انا نوجه تحيه منجي.
0: سلام عليك.
2: احنا معناها الاوائل اللي خذينا الاحتراف والحمد لله معناها وصلنا بها وعملنا بها وعملت خمسه وسجل 5 كاسيتات مع زهير الكافي. الكاسيت الاولى عام 92 بعد حما فليبر بعد زهير الكافي زهير الكافي زهير الكافي معناها والحمد لله عملنا فرقه جهويه قاره بالكيف عام 92 هنا كيف نشطنا معناها خرجنا برا مشينا معناها مسيرتنا عملنا مشينا حتى الجزائر مشينا احنا دورنا فهمني عملت مسيره بها ما نجمش نقول لك اللي كونوا معناها بقينا مش نقول الكلمة بلكش توجع كل حاجة بقينا كجبر المنسي
0: لا
2: نقولوا حاجة احنا كلمة نقولوها خاطر كي تنسوا ينسوا القدم ما حدش تسميش احنا اللي ذاعتها الكيف هذي وقت طلبنا قبل احنا طلبنا إذاعة خاطر نحنا الكيف عريقة بالفن نتاع كيف كبيرة
0: صحيح.
2: بالفن نتاع وذيك عليش بلاد الفن وبلاد الغناء وبلاد الطرب وبلاد كل شيء
0: سي حسن الدردار
2: طلبنا إذاعة كانت باش تجينا جامع لا قلنا لا نحن فهمت الكبارات قلنا نطلبوا إذاعة وعملنا اذاعه. عندي تيلي اذاعه حقرتنا
0: هذه المعليك
2: اللي خلتني انا تجاني.
0: لا لا تفعلي لا موسم الاذاعه الاذاعه حقرتك راهو مستحيله معناتها كبيره برشا هكا ما نجمش انت عبرت اما انا ما نجمش نخليها تتعدى كاذاعه خاطر مستحيل بتكون الباب مسكر على الفنانين هكا فؤاد معناتها يعرف
2: الحكايه.
0: وانا من بابي انا من بابي كل حصه كل
2: حصه نقدرك ونحترمك.
0: انا ما توصلش انا ما توصلتش معايا
1: ما توصلش
0: ما توصلتش زاد على رقم الاذاعه. لا
2: شوفي الناس تخرج
0: هو من حقك تحب روحك موجود خاطر في دارك
2: مهرجان
0: في
2: دارك اي حملوا فيها حفله تاع فنون معناها تاع سهره كيما نقولوا فيها
0: سهره الاغاني التراثيه الكافيه
2: اي علاش تحقرني يعني. جيبني على الاقل نعمل نومرو من زوده دايره ومن الكبير نتاعنا يعني ونكرموه عرفتي باقي
0: فهمت.
2: اما اللي يشد المهرجان مش موسيقار. انا قلت لها لهم انا قلت لها
0: بالنسبه ليك سحسن ما عملتش خطوه انت ما بادرتش
2: شنو خطوه
0: معناتها صحيح انت بعد مسيرتك وكاريرك هذا الكل معناتها تقول لي المفروض معناتها تبدا مغنيك ومسيرتك الفنيه اللي قمت بها وتعاملاتك مع فنانين كبار هما يخلوهم اللي يجوك ويتواصلوا معك اما انت ما اقترحتش ما في لقاءات حتى مع فنانين صغار ما تواصلتش مع حتى حد ما انت بالنسبه لك ما حاولت
2: تواصلت تواصلوا ما
0: فماش تفاعل
2: فماش ما فهم كيف
1: خاطر الكيف ايمان قلت راهي الفرق والفنون الشعبيه معناها نحن كنخدموا
0: يعني الاسماء موجوده معروف
1: الاسماء وال والجوده موجود لكن الوظن نتاع المستمع تبدلت ما عادش تو نحن في عروساتنا في الكيف مثلا 99% يخدموا كان بوطاريت مورا يخدموش فن شعب
0: صحيح
1: فما فرقة ولا اندثرت
0: نقصت
1: معناها ريت الفن الشعبي معناها في الشمال الغربي معناها قاعد ياكلوله في وقته ياكلوله في حقه
0: حجمتي أنا تعبر علينا
2: أنا راي استدعتني إذاعة موزايك ذيك أنا تحدي فيها وموجود فيها جتني إذاعة الأخرى ذيك نتاعك البنية ذيك اسمها إذاعة أخرى اسمها جتني وسجلتني مع حنان العلوي حنان العلوي راهي يعني عمها راه
0: نتشرف
2: الشعر هذيك
0: نتشرف وي
1: نحمد جوريا تحية
0: نسلم عليها حنان وحنان جات بحذايا زايدة
2: أنا معلمها الدربوكة معلم خوها الدربوكة صبح هو
0: دريب حنان قالت لي عائلة فنية وقتها
2: عائلة فنية خاطر مني أنا
0: إي حكت لي والله حكت لي
2: عائلة فنية مني أنا خرجت خاطر انا
0: وعلى اجواءكم في العائله كيفاش
2: انا العام الكبير خرجت ولد خويا الله يرحمه توفى
1: من احسن
2: صبح ولد خويا ان شاء الله نجيك انا وياه ولد خويا
0: ان شاء الله
2: دريب كي من اعز دريب كيف الكيف هاو يعرفوا فهمتني وحنين طلعت شاعره من هذيك
0: ما شاء الله
2: فهمتني وعملت الحصه ذي انت اللي ذي على سدعتني حملتها في دارها هي الفوق وقت ما عامله متحف
0: عامله
2: نوريك اللي رانا
1: ان شاء الله نحن مازلنا مكبشين ومازلنا نحبوا الفن الشعبي والفن التراث نتاعنا اللي تربينا عليه
2: علاش قلت لك ما نتيحوش خاطر مسكين بيه
0: بالضبط
2: وهذا هو متيحوش.
0: وهذا هو اللي حاشنا بيه
1: برشا جو برشا
0: بالضبط وراو ديما هاكا حتى من خلالك راو كل مره راو مش كان انت راو سي حسن راو كل مره يجي ميساج لكن والله يبدلوا رايهم والله كي يجوا لهنا يبدلوا رايهم
1: والله ايمان
0: مؤخرا فما شكون معناها
1: في على اذاعه الاكل اذاعه الكيف بصراحه معناها عطت الاكثر معناها
0: للعباد
1: الكل معناها عطت الوقت وعطت كيما نقولوا اتساع للفنانين الكل بجميع انماطهم الموسيقيه معناها الحقيقه معناها المبادره كانت منهم هما وطلعوا برشا فنانين طلعت برشا اجيال من الاذاعه من هنا والحمد لله معناها
0: مش مزيه هذايا حقكم ما
1: نجموش باش يضوا عويلية كامله ولا على
0: بالنسبه ليا بالنسبه نحكي على روحي ولا على زملائي معناتها كيكون فما البرنامج معناتها مثلا هذايا الفضاء من اوله تعمل لشكون؟ تعمل لاولاد الجهه معناتها هما عندهم الاولويه سواء عندك تحب تحكي ومؤخرا اضفت حاجه اخرى لك ما كنتش الحقيقه انا كنت معناتها ما ننتبهلهاش الا ملام عليا شكون اللي هو كاتب الكلمات تاع الاغاني الشعبيه ولا التونسيه الاغاني التونسيه اللي هو حتى شاعر معناتها عنده دوره زايده ويزمو يكون موجود ويكون حاضر اللي يكون معناها مغيب الحقيقه ساعات ننسوا احنا قبل كنا ننسوا زاد العازف العازف تجاوزناها كل ما عنده علاقه بالعالم هذا نتاع المزيكا راه مرحب به وهذا ولي ديما نقولوا معناتها
2: انتم عندكم
0: الغناء العزف ولا الكتابه معناتها
2: اي عندكم انتم عندكم كيما نقولوا نحن عندكم ابارين تاع كاسيت معناها في الاذاعه
0: كاسيتات ما نعرفش نظام زل عنا لا ما نتصورش لا
2: لا لا لاباري معناها تحط فيها الكاسيت ولا سيديات
0: سيديات اي ولا فلاش ديجا توا
2: انا عندي تو نصبها في فلاش تاع زهير الكيفي ونجيبها لكم هنا ونعدوا حصة نحكوا مع بعضنا في ان واحد نحطوا كرايب من زوايا
0: ميسالش اي اي ميسالش ميسالش
2: بينما فيها باش نوريك من العزف
0: هذوكم في المباشرة
2: العزف نتاعنا والعزف نتاع نتاع زوايا كيف الاغاني تاعي
0: اي ميسالش نعملوا هكا علاش لا
2: الحمام ولد قمري وكذا يضموا كل انت
0: توا الاغنيات اللي قاعدين يدوروا توا بالكدا ونسمعوا فيهم في الافراح والا حتى لهنا يطلبوهم على موجات اذاعه التلكيف قلت لي انتم معناتها من اعوام برشا التالي معناتها انتم كنتوا مع 92 سجلتوهم في
2: انا كاسيت 92 انا التو الدور تاع زهير راهي التو زهير كيف يحطوها في الاذاعه التو تو قاعد نسمعها ساعه ساعه نسمع راني مظام نسمع ريم الفياله
1: كانت من اروع من اروع الفرق اللي صارت في الكيف
2: معناها احنا عزفت مع العربي الجمامي
0: يعني.
2: ني عزفت ديوي قلبي من الوجيع عزفت بيوزو غناه الموسيقى كل تعرفني من
0: يعطيك الصحة
1: نبدلوا جو
0: خلينا نبدلوا شوية الجو نسمع مع بعضنا حاجة لزهير الكيفي وبعد نرجع معاكم أكيد مع أجواء اللايف

0: ما شاء الله، احنا انتم تسمعوا في النغم واحنا في الكواليس نسمعوا لهنا في سحسن، عملنا برشا جو. الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها تو قلت لي انت اللي تعزف فيها، اللي نسمعوا فيها مسجله. اي انت اللي عزف
1: هذيك. انا زهير كيف هذيك الاول، اول كاسيت عام 92.
0: اي
1: هذيك، هذيك الكاسيت الاولى. خلاص
0: هذيك الكاسيت اللي حكينا عليها معنا،
1: اللي حكينا عليها هذه اول كاسيت تاع زهير كيف.
0: اي تبارك الله تبارك الله. وعدتني ان شاء الله على شلين، نحاولوا مره يكون موجود معنا
1: ان شاء الله. نجيبوه
0: ان شاء الله، ان شاء الله يكون موجود معنا.
1: لكن انت تستدعيني انا نجيبو. نعم
0: هكا واي به ان شاء الله، ما نخليها عليك المهمه هي.
1: نجيبوه وان شاء الله ناخذ موعد باش نسق معاه ونجيبوه
0: ان شاء الله. مرحبا بكم فؤاد، شنو باش نسمعوا تاو؟
2: نسمعوا تقسيم نعملوا نعملو سيك
0: بي نسمعوا معكم. نسمعوا اكيد، وهكا في احنا في اجواء المباشر. استنوا سحسن يحضر شويه.

جلوا لي فارس الخير، جلوا لي فارس الخير، أبا واجب أبا.

0: الله الله الله الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله.
1: أما
0: جوك
1: حسننا جو في العزف، أما
0: تبارك الله،
1: حسن ما شاء
0: وتحسوا
1: الله عليه.
0: يعيش معاه، عرفت؟
1: سعيد.
2: هو الإحساس من عنده، هو اللي يخلينا باش الطبقة نتاعو حلوة ياسر، يخليك انت تحس شوية باش تعطيه، تزيد دزنا تعطيها.
0: وسمعنا طقطقة هكا،
2: هو ياخذ مني، هو ياخذ مني وانا ناخذ منه.
1: دزاز كامل بعضنا، وان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله انا فرحانة اليوم.
2: مقام السيكة دار، وان شاء الله
1: من اصعب المقامات.
2: مقامات
0: ايه
2: البياتي
0: باهي زاد، كي نعطوا هكا راهو معلومه موسيقيه اللي يسمعوا فينا. اي باهي
1: نعملوا حاجه في البياتي،
2: في البياتي عندنا، البياتي عندنا الرصد، عندنا برشا.
0: نرجع بعد شويه خاطر باش ما يخسرناش الوقت مع الاغنيه ونقصوا عليها. نرجع بعد موجز لساعتين باش نكونوا هكا مرتاحين اكثر خير، ونسمع معاكم حاجه اخرى. تحيه كبيره برشا كل مستمعينا ديما معاكم في يلا نغني.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا لكل مستمعين أحباء الفن الشعبي والمزود. اليوم عندكم ما تسمعوا أكيد سمعتوا الوصلة الأولانية مع ضيافي كل من فؤاد المجري وسي حسن العايلة عازف المزود. سمعتوا معنا الوصلة الأولى كيما حكينا، تو باش نسمعوا حاجة أخرى. فؤاد شنو باش نسمعوا؟
1: نسمعوا شوية بياتي، تقسيم بياتي حاجة حلوة برشا،
0: نسمع
1: إن شاء الله
0: معك.
1: تعجبكم تعجب مستمعين.

قلبي عليك حكم وزاد السرارة زاد السرارة.

0: Mân Mân Mân Mân
1: برافو برافو، يعطيكم الصحة. هذايا حكيونا شوية مع طيات ومعلومات عادة فنية باش هكا نعطوها للناس. هذايا مقام
0: مقام البيت،
1: مقام البيتي، يعطيك الصحة. اي باهي برشا. مازلنا اكيد باش نسمعوا معاكم فؤاد بالطبيعة. شنو حاجة نجم نسمعوا؟
0: حاجة في المحير سيكا اللي هو معناها مقام في النهاوند، اللي هو معناها من عائلة، معناها هو نفس المقام والمحير سيكا بينات النوطة صغيرة. هو معناها مقام اللي معناها تكتشف صعيب ياسر، معناها مش سهل باش أي فنان باش يغني.
1: بيه هذا ميساج احنا نحبوا اليوم نتحدوا الصعيب الكل نسمعوه.
0: أنا مادام معنا عازف ما شاء الله عليه، إن شاء الله بإذن الله باش نحاولوا
1: نسمعوا ملا مع بعضنا،
0: نمسوا شوية مقامات نعملوا
1: نغيروا ملا. توا توا مقام
0: نهاوند.
1: نهاوند باهي.
2: محير سيكا
1: محير سيكا محير سيكا نهاوند باهي. نسمعوا معكم.

年。يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي

أباشد صحيح لا تجر بدينك راهو بليس في العقل وسواس يا سمعني.

أباشد صحيح لا تقرب دينك راهو بليس في العقل وسواس في كلمة الحق تكلم.

يزيدك إذا صحبت صحاب كبير يزيدك وإذا ركبت ركب على مساس وإذا شقت يا صاحبي ما تيحشي من حينك.

الثمانية. لكن يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري ناري وناري وناري.

يما عاشقي ما محوني يما ونار الهيبة عاشقي ما محوها النار ونار الهيبة يا دنيا عاشقي ما محون النار الهيبة بيت سهران بيت سهران بيت سهران ياما وفي التعذيب يا لله عاشق ما محون

0: لا لا لا لا عليكم ما شاء الله، ما حابينهاش توفى الاغنيه، نتصور حتى مستمعينا زاد كيف كيف وعملتوا جو. انا حسيتكم انتم زاد عاملين جو الحقيقه على على الاغنيه.
1: هي نفسانيا هي نفسية تعطي كيكة احساس هو احساسي انا من يجوا مطابقين لبعضهم، هذاك علاش تخلينا ديما
0: حتى بالعينين تتفاهموا.
1: شو هي فيها مقام، المقام هذاك اللي تعطيه اللازمه، لازم الارتكاز هو فك اللازمه اللي كبش تجاوبوا طبق تخزر له هو وشنطه قوه تعطيه انت باش تعبي له الفراغ انت
0: وتجاوبوا. نحسك معناها هو يتكلم وانت تجاوبوا حاجه باهيه برشا.
2: حاجه وحدي تو بنحب نسمعكم حاجه حاجه وحدي باش نعملوا نلي صنتك يا ورده.
0: باهي باهي نسمعها معك.

فوق وبتك من عمري لله، وبتك من عمري لله. جرحتي دايا بشوك صرت جميلة وردك رجعوا لي.